0: ولدور الأردن الهام عربيا وإقليميا ودوليا وانشغاله بقضايا الأمة في مقدمتها القضية الفلسطينية، وعلى مواقف جلالته الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة النابعة من علاقة الأخوة التاريخية. كما دعا سيادته الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الملك عبد الله الثاني وهو ينعم بالصحة والسعادة والتوفيق، وعلى الأردن العزيز وشعبه الأبي بدوام التقدم والرخاء. كما هنى السيد الرئيس محمود عباس الملك عبد الله الثاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتمنى سيادته للملك عبد الله الثاني وللشعب الأردني الشقيق دوام التقدم والاستقرار. التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى وفدا برلمانيا بريطانيا يمثل 3 أحزاب الرئيسة، جرى خلاله بحث تعزيز التعاون المشترك في ضوء اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية ومساهماتها في العديد من برامج الدعم المقدمة لشعبنا، من بينها استئناف دعم وكالة أونروا. وقدم مصطفى شرحا موسعا حول آخر التطورات على الأرض والخطوات الإسرائيلية المتسارعة لتقويض حل الدولتين، منها تصاعد جرائم المستوطنين الإرهابية والتوسع الاستيطاني وتقييدات حركة المواطنين في التنقل والعمل في ظل وجود نحو 930 حاجزا وبوابة إسرائيلية تقطع أوصال الضفة الغربية. رئيس الوزراء حذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة بفعل التقييد الإسرائيلي المستمر على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بالشكل الكافي مع استمرار عمليات القصف وقتل المدنيين وخرق اتفاق وقف إطلاق النار. كما دعا مصطفى إلى مزيد من الضغط الدولي لإلزام إسرائيل بالقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة ودعم المسار السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية في ضوء القرارات الدولية ذات الصلة والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة والدفع باتجاه خطوات جديدة لتحرير الاقتصاد الفلسطيني وتجاوز تحكم إسرائيل بعائدة الضرائب الفلسطينية. طلب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإجراء تحقيق مستقل في المعامرة التي تعرض لها نشطاء وصول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة بعد احتجازهم من قبل إسرائيل، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بأنه كارثي. وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي في بيان إن كارني أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ خلال اتصال جرى بينهما، أبلغه أن المعاملة التي تعرض لها مدنيون بينهم مواطنون كنديون على متن الأسطول كانت مروعة وغير مقبولة، وأكد ضرورة إجراء تحقيق مستقل فيما جرى. كشفت مصادر إسرائيلية عن بدء سلطات الاحتلال والمجالس الاستيطانية استعدادات واسعة النطاق لترسيخ البنية التحتية وتوفير خطوط مواصلات مؤمنة بمركبات مصفحة تمهيدا لإقامة وتوسيع 18 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية. كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بالاستيلاء على قرابة 109 دونمات من أرض تقع في محيط بلدتي نبي صموئيل وبيتكسا شمال غرب القدس.
1: هجمة استيطانية غير مسبوقة تتصاعد في الضفة والقدس على حساب أراضي المواطنين في إطار سياسة تستهدف فرض واقع جغرافي وديمغرافي جديد على الأرض، آخر ذلك ما كشف عنه من الاستيلاء على دونمات في مدينة القدس ومحيطها ومناطق شمال الضفة. مصادر عبرية كشفت عن بدء سلطات الاحتلال والمجالس الاستيطانية استعدادات واسعة النطاق لترسيخ البنية التحتية وتوفير خطوط مواصلات مؤمنة بمركبات مصفحة تمهيدا لإقامة وتوسيع 18 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة في منطقة شمال الضفة، ولتكريس وتوسيع الاستيطان عبر تأمين حركة المستوطنين وتوفير بنية تحتية تسهل استقدام مزيد من المستوطنين وربط المستوطنات ببعضها. أعلنت ما تسمى شركة تطوير السامرة الاستيطانية بالتعاون مع رئيس مجلس مستوطنات الضفة أن خدمات النقل الموسعة للمستوطنين ستبدأ العام المقبل لتشمل المستوطنات الجديدة المزمع إنشاؤها، إلى جانب البؤر القائمة، وذلك ضمن مخطط إعادة إنشاء 4 مستوطنات أخليت عام 2005 إضافة إلى بناء 14 بؤرة ومستوطنة جديدة في المنطقة، حيث بدأت الشركة فعليا بتطوير البنية التحتية وشق الطرق للمستوطنات المستهدفة، ما يشير إلى أن الاستيطان يجري بوتيرة ممنهجة وبرعاية رسمية رغم عدم قانونيته. وفي خطوة تعد امتدادا لسياسات الاحتلال للاستيلاء على الأرض المحيطة بالقدس، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بالاستيلاء على نحو 109 دنومات من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس بذريعة المصلحة العامة، وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري في المنطقة. وحسب القرار فإن إجراءات الاستيلاء تمتد إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، ما يثير مخاوف من المساس بالمعلم الديني والتاريخي في المنطقة. محافظة القدس بدورها أشارت إلى أن الأراضي المستهدفة تشمل كروما زراعية وأراضي مفتوحة، مشيرة إلى أن ما يجري يأتي في إطار سياسة ممنهجة للاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية تحت غطاء التطوير والترميم بهدف تثبيت رواية أحادية للسيادة الإسرائيلية على القدس وإقصاء الرواية الفلسطينية والإسلامية من الفضاء العام للمدينة، مضيفة أن أعمال التطوير تتحول في هذا السياق إلى أدوات سيطرة وفرض أمر واقع. هديل شوامري، تلفزيون فلسطين.
0: يواجه المزارعون في عزون عتمة جنوب قلقيليا واقعا صعبا نتيجة الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال، حيث حدت من وصولهم إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، كما قيدت الحركة في المناطق المحيطة بها وفي الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات.
2: بين فكي جدار الفصل العنصري وأنياب الاستيطان يعيش المزارعون في قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية معاناة يومية في محاولة الوصول لأراضيهم التي تحول جزء منها لأغراض استيطانية والجزء الآخر معزول خلف الجدار.
3: عزون عتمية قرية محاطة بالجدار من الجهات الأربع، جدار من الباطون المسلح و فوق الجدار هناك يعني مساحة بارتفاع 2 متر سياج سلكي مكهرب، فهذا الجدار هو يعني بعيق الوصول للأراضي اللي واقع خلف الجدار، إضافة ل 9200 دنم هناك 2400 دنم ابتقع خلف الجدار أراضي زراعية يعني مزروعة بكافة أنواع الزراعات ومعظمها مزروعة بالزيتون.
2: القرية التي تحولت إلى سجن مفتوح يواجه المزارع فيها حربا ممنهجة لاقتلاعه، حيث أصبحت رحلته إلى أرضه من عمل اعتيادي إلى رحلة عذاب يومية تحكمها بوابات حديدية وإجراءات معقدة تترك المحاصيل تموت عطشا خلف الأسلاك الشائكة.
3: المياه العادمة من المستعمرات تتدفق منذ عشرات السنوات، يعني لا أبالغ إن قلت من سنة 1985 هناك تدفق للمياه العادمة في مجاري الأودية والمناطق المنخفضة المحيطة بقرية عزون عتمي وقرية بيت أميل وقرية سنيري.
2: ولا تتوقف الاعتداءات عند هذا الحد، بل تمتد إلى اعتداء متعمد تقوده المستوطنات المحيطة من خلال ضخ مياهها العادمة على أراضي القرية في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التضييق على حياة المواطنين اليومية. إن ما تعيشه قرية عزون عتمة يلخص حال الوطن الذي يئن تحت إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين التي تستهدف كل الوجود الفلسطيني. من قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، أنا للجذع، تلفزيون فلسطين.
0: يتصاعد الاستيطان الرعوي في الأغوار الشمالية حيث يستخدم كأداة ممنهجة للسيطرة على الأراضي عبر حرمان الرعاة من الوصول إلى مراعيهم وتقويض مصادر رزقهم، ما يخلق بيئة قصرية تدفعهم نحو الرحيل.
1: في تجمعات الأغوار الشمالية يشكل الاستيطان الرعوي أداة ممنهجة للسيطرة على الأرض عبر فرض واقع جديد على المراعي المفتوحة.

0: حيث تقام بؤر استيطانية رعوية تمتد تدريجيا لتطويق الوجود الفلسطيني وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم، ما يضرب أساس نمطهم المعيشي القائم على تربية المواشي.
1: طبعا ما يجري في منطقة الأغوار الشمالية ككل الأغوار أن المستوطنين بدأوا يتبعوا سياسات تهجيرية للعائلات الفلسطينية في تلك المناطق، وخاصة مربو الثروة الحيوانية. حتى الآن يوجد أكثر من حوالي 12 بؤرة استيطانية رعوية أحضر المستوطنين الأغنام الأبقار الجمال، وباتت ترعى طبعا مكان الفلسطينيين ومكان مرعى الفلسطينيين في كل المناطق وبالقرب من خيامهم.
0: وتشهد مناطق مثل الحديدية والفارسية تصعيدا متواصلا في الاعتداءات، إذ يقوم المستوطنون بملاحقة الرعاة بشكل يومي والاعتداء عليهم بالضرب وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم، في سياق يهدف إلى خلق بيئة طاردة تدفعهم للرحيل القسري.
1: نحن نتكلم عن ما يقارب 55% من أراضي الأغوار الشمالية، وخاصة مناطق الخرب تم السيطرة عليها من قبل تلك البؤر الاستيطانية المتناثرة، وخاصة على الحدود الشرقية من البؤر التي أقيمت إلى الشرق من مكحول وخرب السمرة ومنطقة عين الحلوي. جميع هذه المنطقة على خط 90 إلى الغرب من خط 90 تم السيطرة عليها بالاستيطان الرعوي.
0: ويترافق ذلك مع دور متزايد لقوات الاحتلال التي تنفذ اعتقالات بحق الرعاة أو تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم تحت ذرائع أمنية، ما يعمق حالة القمع ويحول الاعتداءات إلى منظومة متكاملة من الضغط العسكري والاستيطاني تؤدي عمليا إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في الأغوار. هذا التداخل بين انتهاكات المستوطنين وإجراءات الاحتلال العنصرية يضع أبناء شعبنا أمام تهديد مستمر يصعب من حياتهم اليومية ويهدد بإنهاء الوجود الفلسطيني في الأغوار. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
2: تتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل لتستهدف أراضيهم ومصادر رزقهم وكل مقومات حياتهم اليومية.
3: في مسعى لقدم المزيد من أراضي المواطنين، أقدم مستوطنون على نصب خيمة في خربة قواويس بمسافر يطا جنوب الخليل في محاولة لوضع اليد على مساحات إضافية من الأراضي الرعوية والزراعية التي تشكل مصدر الرزق الوحيد للأهالي، وسط مخاوف من تحول هذه الخيمة إلى بؤرة استيطانية جديدة تلتهم ما تبقى من أراضي الخربة.
4: قام المستوطنون بنصب خيمة جديدة على أراضي المواطنين في خربة إقواويس بمسافة يطا وعلى مقربة من منازل المواطنين. هناك المستوطنون جلبوا قطيع كبير من الأغنام وقطيع من الأبقار ويقومون بإطلاقها في المحاصيل الزراعية وبمحاذاة منازل المواطنين، وذلك بهدف الضغط على المواطنين لتهجيرهم من أراضيهم. توسع استيطاني كبير، تزايد في عدد البؤر الاستيطانية على أراضي مسافر يطا والمنطقة الشرقية من مدينة يطا، بالإضافة لقيام المستوطنين بالسيطرة على المزيد من أراضي المواطنين والمزيد من الأراضي الرعوية ومنع المواطنين من الدخول إليها، والهدف من كل ذلك هو الضغط على المواطنين لتهجيرهم لتوسيع المخططات الاستيطانية.
3: وفي سلوك وحشي متكرر يعكس همجية هذه الاعتداءات، أقدم مستوطن على ضرب كلب حراسة أمام منزل المواطن عماد حوشية في خربة المركز. اعتداء يعيد إلى الأذهان انتهاكات مشابهة جرت في بلدة عطارة ومناطق أخرى، حيث يتعمد المستوطنون استهداف كلاب الحراسة العائلية بالضرب المبرح أو القتل، إلى جانب التنكيل بالمواشي وقتلها كما يحصل باستمرار في مسافر يطا. أمام هذا الواقع المرير يواجه أهالي مسافر يطا بمختلف خربها وعائلاتها هذه المخططات بثبات وصمود، متمسكين بأرضهم رغم انعدام مقومات الأمان. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: يواصل جيش الاحتلال عدوانه على المناطق الجنوبية في لبنان، ما أسفر عن شهداء وجرحى ومزيد من الدمار في البنية التحتية وفي الممتلكات الخاصة.
5: في تصعيد هو الأعنف منذ أسابيع، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نطاق عدوانها على جنوب لبنان والبقاع، منفذة عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعية على مناطق سكنية وتجارية، وسط سقوط متزايد للشهداء والجرحى ونزوح واسع من القرى الجنوبية باتجاه صيدا والمناطق الأكثر أمنا. ففي البقاع الغربي شهدت بلدة مشغرة مجزرة مروعة بعدما تعرضت لأكثر من 8 غارات متتالية شكلت حزاما ناريا حول البلدة وأسفرت عن سقوط 12 ضحية وعدد كبير من الجرحى بين المدنيين. أما في الجنوب فتعرضت مدينة النبطية ومحيطها لغارات مكثفة طالت أحياء سكنية ومحال تجارية لا سيما حي المسلخ الذي شهد دمارا واسعا في الأبنية والمؤسسات التجارية. كما استهدفت الغارات بلدات كفر رمان عرب صليم شحور ياطر حداثة وجبال البطم بالتزامن مع قصف مدفعي طال صريفة وبرج ألوية إضافة إلى غارات فجر اليوم على الدوير والشرقية ودير الزهراني. وفي تطور خطير وجه الجيش الإسرائيلي دارا مباشرا لسكان مدينة النبطية مطالبا بإخلائها فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني في خطوة تعكس توجها لتوسيع العمليات العسكرية في عمق الجنوب اللبناني. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية محمية رأس العينة قرب مركز الجيش اللبناني في قضاء سورة ما أدى إلى سقوط جريح في مطالة غارة مسجد الريحان في منطقة جزين وتعرضت أطراف بلدة شبعة للقصف الفوسفوري. ميدانيا تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن توغل قوات الاحتلال شمال الخط الأصفر وتنفيذ عمليات اجتياح جديدة بذريعة القضاء على مسيرات حزب الله فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية استدعاء جنود الاحتياط وتعبئة قوات إضافية لتوسيع العمليات في لبنان. وفي بنت جبيلة فجر الجيش الإسرائيلي الجزء التراثي القديم من الثانوية الرسمية بينما استهدفت غارات أخرى مركز الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة في بلدة صريفة ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر الإسعاف. بالتوازي تتواصل حركة النزوح من القرى الجنوبية والضاحية الجنوبية لبيروت بعد تصاعد التهديدات الإسرائيلية بقصف مناطق مدنية لم تستثنى منها العاصمة بيروت ردا على الهجمات التي ينفذها حزب الله بالمسيرات في وقت لا تزال فيه الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق بكثافة فوق بيروت والضاحية والجوار. في المقابل أدانت نقابة أطباء لبنان الاستهداف المتكرر للطواقم الطبية والإسعافية داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات واحترام القوانين الدولية التي تحمي المدنيين والعاملين في القطاع الصحي. ومع استمرار التصعيد ورفض إسرائيل أي صيغة تتضمن وقف العمليات العسكرية تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهة وتحول الجنوب اللبناني إلى منطقة عازلة خالية من السكان. لتلفزيون فلسطين هلا سلامي بيروت.
2: إلى ذلك أعلنت دولة الاحتلال توسيع عملياتها الحربية على لبنان الشقيق وشرع جيشه بقصف عنيف على مناطق في الجنوب والبقاع. بموازاة ذلك قالت قوات الاحتلال إنها بدأت بعملية برية أوسع نطاقا في الجنوب اللبناني.
6: بالتزامن مع تطور المحادثات ما بين الولايات المتحدة وإيران والتي تتعلق بالتوصل إلى ورقة تفاهم لإنهاء الحرب بما في ذلك على الجبهة اللبنانية أعلنت حكومة الاحتلال عن توسيع عملياتها الهجومية في لبنان وعن تعميق العملية العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية تحت ادعاء خرق حزب الله لوقف إطلاق النار منذ آذار الماضي. ففي خطوة لافتة أدلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بيانا أكد فيه رسميا توسيع الحرب على لبنان والشروع بعمليات واسعة. رأسا بعد هذا الإعلان شرعت دولة الاحتلال بقصف عنيف في مختلف مناطق الجنوب والبقاع وأنذرت بإخلاء مدينة النبطية جنوبي لبنان بشكل كامل في تصعيد قرئ على أنه تمهيد لتوسيع احتلال مناطق الجنوب وتعميق التوغل الإسرائيلي فيها. استعمل إسرائيل على فرض واقع ميداني جديد في جنوب لبنان بهذا التوقيت تحديدا والذي يتزامن مع تصاعد إمكانية توقيع ورقة تفاهم مع إيران تشمل وقف الحرب في لبنان. استعمل إسرائيل على أن تعمق من احتلالها للجنوب قبل التوصل إليها. ومن الجانب الآخر تسعى لفرض هذا الواقع الجديد قبل بدء محادثات مع لبنان في واشنطن الأسبوع القادم. وفي المقابل تشهد المناطق الإسرائيلية الشمالية حالة استنفار غير مسبوقة منذ فرض وقف إطلاق النار إذ أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن فرض تقييدات جديدة على مناطق واسعة في الشمال واعتبار أخرى مناطق عسكرية مغلقة، وذلك في أعقاب تصعيد حزب الله لاستهدافاته بالمسيرات المفخخة والتي وضعت المؤسسة العسكرية في موضع حرج إثر الصعوبة البالغة باعتراضها أو التصدي لها، ما جعلها تخلف عشرات القتلى والمصابين في غضون الشهرين الأخيرين. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
2: أتمت الجهات السعودية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن استعداداتها في مشعر مزدلفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عقب نفرتهم من صعيد عرفات ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى توفير أعلى مستويات الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام. ويؤدي الحجاج في مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبتون فيها اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل التوجه فجر يوم النحر إلى مشعر منى لاستكمال مناسك الحج ورمي جمرة العقبة الكبرى. في مشهد يجمع بين الألم والتشبث بالحياة، تواصل عائلات الشهداء إعداد كعك العيد داخل مراكز إيواء النازحين شرق مدينة غزة في مسعى للحفاظ على ما تبقى من طقوس العيد رغم ظروف النزوح والفقدان.
7: أهالي شهداء إحنا، أهالي جرحى، أنا بحكي باسمي باسم أخواتي كلهم اللي نازحين معايا موجودين معانا في شرق غزة على عند الخط الأصفر بالضبط عند اليهود. المعاناة اللي بنعانيها فيش أي بشر بتحملها، المعاناة بنعانيها ليل ونهار ليل ونهار. القصف عنا شغال، الطخ عنا شغال، الجزائر شغالة لا ليل ولا نهار، احنا متريحين. احنا هذا مش عيد، احنا عيد مش عيد، هذا عيد، هذا دم كله كله ملطخ بالدموع، كل اهل شهداء كلنا بنفتح. يعني انا واحده من الناس الكعك هذا اللي انا بعمله قاعده وجاي اخبزه بس عشان خاطر الصغار مش اكتر، لانه الفرحه انطفت من قلبنا، لانه ما في عيد انا ام لشهيد وبيتي راح مكسوف. أنا يعلم الله كيف دبرت البيت اللي أنا كنت ساكنة فيه وجمدته وعملته وسكنت فيه، وأنا عندي شاب اللي هو طخوف 2004 وشلل رباعي، وأخوه الثاني قصفوه واستهدفوه وقطعوا لي القطة، وأبوه كذلك. أنا هلقيت أرملة وعندي أيتام وعندي شهداء، وأنا أقول لك إحنا يعني بنعاني كتير كتير كتير في غزة. يعني إحنا بنضحك على بعض في العيد، بنضحك على بعض في الكعك هذا، نستقبل العيد في المقابر، نروح نزور أولادنا، نتذكر أحلى أيام عمرنا اللي كانت قبل الحرب، أولادنا اللي راحوا منا، بيوتنا اتدمرت، إيش إحنا قاعدين حبة كعك بنضحك على حالنا. يعني بكرة أنا بعد أول يوم العيد حتلاقيني في البرية قاعدة بزور. إحنا شعب منكوب، أنا واحدة من الناس إم قلبها أسود حزينة لأنه أولادي راح وبيتي راح وتدمرت. أنا بحكي على كل الدنيا، مش بحكي بس على حالي يا أمي، بحكيش بس على حالي. شباب كتير راحت زي الورد زي الطمر، إحنا بدنا بس عشان خاطر الصغار الأيتام. إما فرحة ما في فرحة والله يا بني، إحنا يعني بنقارن الفرحة اليوم زي زمان؟ لا والله، كان أولادنا عنا وقاعدين في بيوتنا وعايشين بأمان وبسلام. حكم علينا يعني الظروف حكمت علينا، نسأل الله هذه المراحل لا أكل ولا شرب ولا غاز ولا كهرباء ولا إشي، ومقومات الحياة نهائيا معدومة، مية مع الناش بنستنى شحن المية يجي عشان نعبي. وإيش بدي أقول لك يا ابني، الحمد لله رب العالمين، أهل غزة مشهورين في الكعك الفلسطيني طول عمر، من أهل العالم كله بياخذ طريقة الكعك الفلسطيني من أهل غزة. بس إحنا رغم الظروف ورغم الإمكانيات الضعيفة، لكن إحنا بنجعل كعكنا هي على النار بنعمله، وفيش يعني عنا إمكانيات زي الأول، لكن رغم هيك بنعمل لهم كعك العيد. الكعك الفلسطيني مشهور في العالم كله، بس إحنا هان عشان الحرب والظروف صعبة، رغم فيش إمكانيات زي الأول، لكن إحنا هاي زي ما أنت شايف بنعمل كعك وبنفرح الصغار وبنفرح الأولاد عشان إحنا نخلق لهم أجواء عيد، لكن ما فيش عيد بالأصح، إحنا فيش عنا عيد. احنا يعني بيوت الخيام تاعتنا بلانا عراس، بنصحى على عراس، بنام على عراس، على حياي، على عقارب، على اربعنيات. هذا مدير الجيب كله كنا ما كناش نشوفه، ما كناش قبل الحرب نشوفه، هذا كنا نخبز المعمول.

0: قاعد على الغاز عطران الغاز بس زي ما انت شايف على الخشب والماء ولا الورق والكرتون حقت المخبز دخنت النار هذه والكرتون. والله انا واحده من الناس في رمضان عملت 3 عمليات في عيني من يوم الحرب. انا بولع نار اكلنا على النار شربنا على النار لما عيني هذه خربت كل هذا وصدرنا خرب كل هذا في صحتنا بنعدم في صحتنا قاعدين بس ايش طلع بدنا نعمل غير نقول الحمد لله الحمد لله رب احنا شعب صامد لاخر نفس لاخر قطره بدم احنا صامدين.
1: في سياق متصل تستقبل عائلة الشهيد يحيى بريكا تستقبل العيد بحزن وفقد في ما تبقى من منزلها بخان يونس بعد ارتقائه شهيدا قبل أيام.
2: الحمد لله ابن الله كرم 5 كرامات ابن الله كرم الحمد لله كرم في الأيام المفترجة كرم رب العالمين بالصيام كرم ربنا صلى الفجر وراح نشوف الله كرمه بالصواص الرحم راضي والديه الله يرحمك يا ابني الله يما يا رب يرحمك الله يعني الحمد لله بتشرف الموت بتشرف والله يا رب شرف موت كل الأمة بتحكي هذا راجل صالح راجل محترم عمره ما قاسى على بني آدم أقسم بالله العظيم في هالليالي الجبر إنه عمره ما عمل مشكلة مع بشر ولا عمره غلط على بشر أقسم بالله العظيم يوم ما أجي العيد يا رب الحمد لله يوم ارتقدك يوم على العيد يا حبيبي يوم الله يعمرنا فيك خير يوم الله يوم يصبر ولادك أسرادك يوم يا حبيبي يوم أخذت ولادك أخذت صغير بوس عطراب المرأة عطراب قبر أبو يوم سامي صغير يوم طول اللي يقول بابا بابا بابا قلت هاي بابا يما يا ست بابا بس نام على تراب أبوي بس تراب أبوي الحمد لله يا رب الحمد لله شهيد يما الحمد لله
0: صبح يوم الجمعة بدي روح على شغله زي أي يوم عادي راح وما رجعش بأي ذنب إنه يروح وما يرجعش وهو عنده 7 أطفال من ضمنهم طفل ملهوش شهرين مولود يعني بأي ذنب اشتوالهم لا مناضل ولا مقاتل ولا في يوم من الأيام أذى حدا بالعكس هو مناضل في شغله في عمله في خضرته حافظته على أمانات الناس له 14 أنا بشتغل لا في يوم أذى حدا ولا في يوم ضر حدا بالعكس كانت مثلا الحاجة تكون بإيده يحرمها عن نفسه علشان الناس. عندي ابني أبو 2 مع صلاة الفجر قام يأخذ الجوال على المنبه تبع صلاة الفجر تبع أبوه يلف بالدار بدي ينبه أبوه على صلاة الفجر على صرخة واحد الذنبهم إنهم حرموا مستقبلهم وحياتهم مين اللي بدي مين بدي يعود فيهم وراء إيش ذنبه يعني إيش ذنب أولاده هذا الأشي اللي بدي يكبرهم وإيش اللي بدي يسويهم. بالعكس الخبر أجا هوجع علينا إحنا كلنا ما صدقناهوش إجا زي زلزال الحرب زي بداية الحرب إجا زي الزوبعة علينا ما حدش كان مصدق كان زي الكابوس ما حدش كان مصدق. أنا لما يكبر ابني هذا بكرة إيش أقول له وين أبوه إيش ذنبه لما يقول لي إيش ذنبه بابا يعني ليش حرموني منه إيش أقول له وابني أبو 2 اللي لسه ما وعيش عليه وولادي اللي كبروا هم نفسهم هو يعني لما توفى الله يرحمه حلمه زي أي أب إنه يكبر أولاده إنهم يتجوزوا إنه يعمل لهم مستقبل اللي كتلوه أخذوا كل هذا بأي ذنب إيش ذنبه إيش سوى لهم.
3: أجرني في مصيبتي واخرج لي خيرا منها يا الله يا رب كرمهم يا الله.
1: نبقى في قطاع غزة وهذه المرة الكاتب والمخرج نبيل ساق الله يعد كعك العيد بين أنقاض منزل متضرر في مدينة غزة وذلك بعدما فقد منزله ومصدر رزقه إثر حرب الإبادة.
4: بقول يا غزة يا أم الصبر يا غزة يا أم الصبر يا غزة يا أم الكروب يا ما عانيتي قهر وعانيتي ظلم وحروب يا ما صبرت وصبر معك أيوب ما هو برضو ابنك. أنا مهنتي الأساسية كاتب ومخرج ولكن هذه كمهنة الأجداد وتراث العائلة كعائلة ساق الله اللي هي صناعة الحلويات وهذه الصناعة تعتبر من مشغولات اليدوية الجميلة جدا زي المعمول غريبة لبسيس هذه من المشغولات اللي محتاجة إبداع

0: وإبداع مع روح فنية اللي تطلعها بشكل جميل. فعشان هيك يعني أنا موهبتي بأموت في شغل المعمول هذا، لأنه بعتبره إبداع آخر بالنسبة للإبداع الفني اللي أنا بأعمله. وبالنسبة للمعمول هذا طقوس من طقوس عاداتنا، عادات شعبنا الفلسطيني، إنها تقدم في الأعياد وطول عمرها، يعني في الأعياد تقدم طول عمر الشعب الفلسطيني بمآسي وبنكبات منذ عام 1917، ولكن استمرت الحياة واستمر الشعب الفلسطيني وحيستمر إن شاء الله، ونحن باقون على هذه الأرض، باقون إلى ما لا نهاية، لأنه هذه أرضنا وتراثنا. والأرض هذه كمان يعني لو بتحكي، لو حد سجل لها أو أجهزة إلكترونية حديثة تعرف صوت الأرض لتقول لك أنا فلسطينية، عربية فلسطينية. عشان هيك إحنا بنقول الوطن هو عبارة عن أرض وإنسان، طالما بقي جزء من الأرض وجزء من الإنسان يمكن لنا أن نعيد كل شيء. وتراثنا وعاداتنا أهم شيء في حياتنا، ورسم البسمة والأمل هذا مهم جدا، وأهم شيء في حياتنا أنه إحنا نعيد الأمل للناس اللي فقدت الأمل في الحياة، لا نقول لها في أمل والحياة مستمرة. باقون بنعمل عاداتنا، بنعمل بكعكنا، نعمل معمولنا، نعمل سمقيتنا. لو كان في عنا يعني زي كل عام أضاحي ننفذ الأضاحي، لكن بنقول ما تيسر أنه عاداتنا وفرحتنا ولمتنا تكتمل بطقوس العيد وأفراح العيد وأشكال العيد، كل أجواء العيد تكون متوفرة وبنتزين للعيد. لأنه العيد هذا أول شيء رغم أنه سنة، وهذا إلا أنه أصبح كمان عادات مهمة من عاداتنا كشعب فلسطيني، أنه إحنا الأعياد هذه بتعيد البسمة والأمل وتعيد الحياة لأولادنا ولأطفالنا. إحنا في أعياد سابقا كانت العيلة ملمومة، كل العائلة موجودة تساعد كذا. العيد هذا إحنا لنا أعزاء كتير فقدينهم في العيد هذا، يعني على سبيل المثال أنا يعني كان العيد أعمل المعمول عند أخي فضل الله يرحمه أبو داود، نعمل هالمعمول ويلتم إخوتي وخواتي وكذا، لكن إيش نعمل يعني قدرنا إنه إحنا زينا زي باقي هالشعب. يعني أنا فقد أخويا فضل أولاده ثلاثة، وأخويا أحمد أولاده اثنين، أولاد أخويا محمود وائل وأحمد، وبن أختي وبن أختي وأولاد عمنا، لكن إيش بدنا نسوي؟ يعني نقف نموت ندفن حالنا جنبهم؟ لا، بدها تستمر الحياة ونقول للعالم كله إنه إحنا شعب فلسطيني، شعب بحب الحياة. حضنك يا غزة حنون، وحبك حبك يا غزة جنون.
1: لم يبقى من نشرة الثالثة فجرا إلا التذكير بالعناوين. 11 شهيدا ومصابون جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. شهيد برصاص الاحتلال في مخيم جنين. السيد الرئيس يهنئ شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. الاحتلال يتجه نحو تعزيز البنية التحتية ل18 مستوطنة شمال الضفة، ويقرر الاستيلاء على 109 دبلومات شمال غرب القدس. هذا ختام نشرة الثالثة فجرنا، طيب المناوئ، إلى اللقاء.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في الشوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح.

أنا قاعدة في الخيمة، إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتك؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة، ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي، نهائي مش قادرين.

يا خالد يا ابن الوليد.

0: صباح الخير من جنين.
1: احلى شمس يا بلدنا. اصبح
2: صباح الخير من سلفيت.
3: صباح الخير من الخليل.
4: صباح الخير من فلسطين.
5: صباح الخير محافظة طباس والأغوار الشمالية.
6: صباح الخير من كركرم.
7: يا بلدنا الله يحميك.
8: صباح الخير من مدينة أريحة.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. يعني في هذا الصباح المبارك نطل عليكم مع نفحات يوم عرفة العظيم، حيث تتجه القلوب إلى الله بالدعاء والرجاء وترتقي الأرواح في لحظات إيمانية خالصة. هو يوم يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة في مشهد يجتمع فيه ملايين المسلمين على كلمة واحدة ودعاء واحد، يوم تتجلى فيه معاني المغفرة والرحمة بأسمى صورها.
1: صباح الخير إلهام، صباح الخير أكيد لكافة السادة المشاهدين. اليوم هو يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1447 هجري، وهو من أعظم أيام الله التي تحمل في طياتها معاني التقرب والتوبة والعتق من النار. وفي هذه اللحظات ومن قلب المملكة العربية السعودية تتواصل مناسك الحج وسط احتشاد أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم، بين مشعر منى وصعيد عرفات مشهد إيماني مهيب يعكس وحدة المسلمين في العبادة والدعاء.
0: صحيح هبة، وتواكب المملكة العربية السعودية هذا الموسم بتنظيمات وخدمات ضخمة لضيوف الرحمن لضمان أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. وفي هذا المشهد الإيماني تتعزز قيم الصبر والتجرد والتكافل بين الحجاج في واحدة من أعظم التجمعات البشرية سنويا، لتبقى هذه الأيام شاهدة على وحدة المسلمين في الإيمان والوجهة والدعاء.
1: نعم، وفي هذا الأفق الروحاني الممتد نتوجه بالدعاء إلى وطننا فلسطين أن ينعم بالأمن والسلام، وأن يكون هذا العيد عيد رحمة وطمأنينة على أهلنا جميعا، وأن يفرج الله الكرب عن أهلنا في كل مكان ويجعل أيامهم القادمة أيام فرح وخير. كل عام وشعبنا الفلسطيني في داخل فلسطين وفي الشتات بألف خير، وعيد مبارك على الجميع إلهام.
0: كل عام وانت بألف خير هبة، وكل عام وشعبنا العظيم بألف خير. إن شاء الله يعني ينعاد علينا دائما بالسلام والطمأنينة والخير. إذن مشاهدينا سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى 10 صباحا.
1: صحيح، والبداية مع حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت صباح هذا اليوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وكالمعتاد نبدأ مشوارنا الصباحي بجولتنا الإخبارية المحلية مع هبة الرماوي.
1: صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية في الصحف والمواقع المحلية. والبداية مع وكالة وفا للأنباء والمعلومات الفلسطينية. وفي آخر الأخبار، كما جاءت على الوكالة، وفاة شاب وإصابة ثلاثة في حادث سير مؤسف على طريق رام الله نابلس. وأيضا من آخر الأخبار، غارة للاحتلال تستهدف منزلا في مخيم أنصيرات، ومستوطن ينتهي حرمة دير الأرمان في القدس المحتلة. وفي آخر الأخبار وآخر التطورات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الصليب الأحمر تسهيل نقل 5 معتقلين مفرج عنهم من غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى. والاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل ترمس عيا. وأيضا من الأخبار، مستوطنون يهاجمون عزبة على أطراف عبوين شمال غرب رام الله، والاحتلال يطلق قنابل الغاز والصوت تجاه جبل الطويل في البيرة، وقوات الاحتلال تقتحم بيت فوريك شرقية نابلس. إذن هذه كانت أبرز العناوين والأخبار على وكالة وفا، ونبقى في وكالة وفا. والأوقاف تدين اقتحام سموتريش لبرك سليمان والاستيلاء على أرض في النبي صموئيل وبيت إكسا. وفي تفاصيل هذا الخبر، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والأراضي الوقفية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، محذرة من المخططات التهويدية المتسارعة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية اليمينية. واستنكرت الوزارة في بيان لها بالأمس قيام الوزير في حكومة الاحتلال المتطرف سموتريش باقتحام منطقة برك سليمان الأثرية الواقعة في محافظة بيت لحم، مؤكدة أن هذه المنطقة هي أوقاف إسلامية خالصة ومسجلة تاريخيا وقانونيا لوزارة الأوقاف، وأن هذا الاقتحام يمثل اعتداء صارخا على الأملاك الوقفية ومحاولة بائسة لفرض واقع استيطاني جديد وتزوير الهوية التاريخية والإسلامية للمنطقة. وفي السياق ذاته، عبرت الوزارة عن استنكارها وإدانتها الشديدين لقرار سلطات الاحتلال الاستيلائي على مساحات واسعة من الأراضي التي تقع ضمنها مسجد النبي صموئيل في القدس المحتلة. واعتبرت أن هذا الاستيلاء يأتي في سياق سياسة خنق المسجد وعزله بالكامل عن محيطه الفلسطيني وتحويله إلى موقع أثري يهودي بقوة السلاح، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق التي تحمي دور العبادة والأماكن التراثية. ونبقى في وكالة وفا، ومحكمة الاحتلال ترفض التماسا ضد إقامة حديقة استيطانية في الطور والعسوية. وفي تفاصيل هذا الخبر، رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية بالأمس الالتماس الذي قدمته منظمة عرعميم الحقوقية بالتعاون مع مواطنين من بلدتي الطور والعسوية ضد مخطط الحديقة الاستيطاني المزعم إقامتها على مساحات واسعة من الأراضي شمال شرق القدس المحتلة. وحسب ما ذكرت محافظة القدس، أن المخطط يستهدف أراضي في البلدتين ضمن مشروع يهدف إلى ربط مدينة القدس بمستوطنة معالي أدوميم ومنطقة إيوان الاستيطانية، في خطوة من شأنها تقييد التوسع العمراني الطبيعي للطور والعسوية عبر تصنيف الأراضي كحديقة عامة، بما يعيق إقامة مساكن ومدارس وبنى تحتية وخدمات أساسية للسكان. وأضافت المحافظة أنه بموجب قرار المحكمة ستمضي سلطات الاحتلال في إجراءات تنفيذ المخطط الذي ينظر إليه كجزء من مشاريع تهدف إلى تعزيز الربط الاستيطاني بين القدس والمستوطنات المحيطة وفرض وقائع جديدة على الأرض. وننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة، والتربية تعقد مؤتمرا تربويا حول الأثار التعليمية والنفسية والاجتماعية للدوام الجزئي. وفي تفاصيل هذا الاجتماع عقدت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال مديرية تربية قباطية المؤتمر الإرشادي التربوي بعنوان الأثار التعليمية والنفسية والاجتماعية للدوام الجزئي على الطلبة في المدارس الحكومية الفلسطينية، واقع التحديات وأفاق التدخل، برعاية ومشاركة الوزير أمجد برهم ومحافظ جنين كمال أبو الرب، بالشراكة مع بلدية عجة، بحضور سفير سريلانكا لدى فلسطين محمد فاروق، وحشد رسمي وتربوي وأكاديمي واسع. وأكد برهم في كلمته أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل ظروف استثنائية التي تمر بها المنظومة التعليمية الفلسطينية نتيجة استهداف الاحتلال للتعليم الفلسطيني وما يرافق ذلك من اقتحامات وحواجز واعتداءات أثرت بشكل مباشر على استمرارية العملية التعليمية، مشيرا إلى أن قرصنة أموال الشعب الفلسطيني انعكست سلبا على رواتب المعلمين، وشدد على أن التعليم سيبقى خيارا وطنيا واستراتيجيا، مؤكدا أن التعليم هو الحياة والحياة في التعليم، مثمنا صمود المعلم الفلسطيني وجهوده الوطنية والتربوية في بناء الإنسان الفلسطيني وتعزيز وعيه وصموده، كما دعا إلى تطوير آليات عملية للتخفيف من أثار الفاقد التعليمي والخروج بتوصيات نوعية تسهم في دعم العملية التعليمية ضمن خطة التعليم من أجل التنمية. وإلى خبرنا الثاني من صحيفة الحياة الجديدة، وحجاوي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار غزة وحماية حق الفلسطينيين في السكن. وفي تفاصيل هذا الخبر، دعا وزير الحكم المحلي سامي حجاوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة وحماية حق الشعب الفلسطيني في السكن الآمن وتعزيز الدعم المالي المخصص للإسكان المستدام ودعم الهيئات المحلية باعتبارها شريكا أساسيا في تنفيذ الخطط التنموية. جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش اختتام أعمال المنتدى الحضري العالمي 13. ودعا حجاوي في هذا المؤتمر إلى احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما يضمن تمكين الشعب الفلسطيني من بناء مجتمعات شاملة ومستدامة على أرضه، مؤكدا أن الفلسطينيين سيواصلون العمل من أجل بناء مستقبل حضري يضمن الحق في السكن والكرامة والتنمية المستدامة. كما جدد التأكيد على التزام دولة فلسطين بتنفيذ الأجندة الحضرية العالمية رغم التحديات والظروف الصعبة، خاصة ممارسات الاحتلال والتوسيع الاستيطاني في الضفة الغربية ومدينة القدس، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يندرج في إطار تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتعزيز الاستجابة لتحديات الإسكان ومشاريع الطاقة المستدامة والحلول البيئية للحد من آثار التغيير المناخي وتعزيز صمود المجتمعات المحلية. وننتقل إلى صحيفة الأيام وآخر التطورات في قطاع غزة، 3 شهداء بينهم سيدة وطفلة وعشرات الجرحى جراء تصاعد الهجمات. وفي تفاصيل هذا الخبر وتطورات الميدانية والإنسانية في القطاع، شنت قوات الاحتلال أمس سلسلة من الهجمات الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة ما تسبب باستشهاد سيدة وطفلة، إضافة لشهيد ثالث متأثرا بجروحه وأكثر من 30 جريحا. واستشهد كل من الطفلة منة الله نبيل أبو لبدة 6 سنوات والسيدة حنان عبد الناصر محمود 31 عاما جراء غارة من طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم غيث بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. وتسببت الغارة المذكورة في إصابة 20 مواطنا على الأقل بجروح، بعضهم حالته الصحية وصفت بالخطيرة، إضافة لتدمير عدد كبير من الخيام. وأعلن أمس عن استشهاد الشاب أحمد سمير فرحات متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين إثر غارة استهدفته بينما كان يستقل دراجة هوائية في مواصي خان يونس جنوب القطاع. وأطلقت قوات الاحتلال النار وقذائف المدفعية تجاه مناطق متفرقة من شرق مدينة غزة وشمال القطاع، حيث سجل سقوط عدد من الجرحى في صفوف المواطنين. وأصيب اثنان من صيادي الأسماك بجروح جراء إطلاق نار من بحرية الاحتلال استهدف قاربهما قبالة شاطئ مدينة غزة شمالي القطاع. وإلى خبرنا الأخير من صحيفة القدس، رفضا لتربح EBNB من الاستيطان البنيزة ووايزمان ينسحبان من مهرجان هاي العالمي. وفي تفاصيل هذا الخبر، أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البنيزي انسحابها الرسمي من المشاركة في فعاليات مهرجان هاي العالمي. وجاء هذا الموقف احتجاجا على الشراكة القائمة بين منظمي المهرجان وشركة Airbnb الأمريكية المتخصصة في تأجير العقارات الرقمية. وأكدت البنيزة أن قرارها نابع من مبدأ رفض التطبيع مع الكيانات التي تتربح من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. وأوضحت أن الشركة الراعية تساهم بشكل مباشر في دعم نظام اقتصادي يكرس الاحتلال والضم والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. ولم تكن البنيزي وحدها في هذا الموقف، حيث أعلن البروفيسور إيال وايزمان المهندس المعماري والمفكر البارز انسحابه هو الآخر من المهرجان تضامنا مع هذه المبادئ. يذكر أن مهرجان هاي الأدبي يقام حاليا في بلدة هاي أون واي بمقاطعة ويلز في المملكة المتحدة. وشددت المقررة الأممية في تدوين لها عبر منصة إكس أن القيم الإنسانية لا يمكن تجزئتها أو جعلها مشروطة بظروف معينة، وقالت إن الصمت تجاه الانتهاكات لا يجب أن يكون ثمنا للراحة أو الوجاهة الثقافية، معتبرة الانسحاب صرخة في وجه استمرار دعم الاستيطان. إذن مشاهدينا الكرام، هيك بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية في المواقع والصحف المحلية، والآن جولة في الصحف الإسرائيلية مع المختص في الشأن الإسرائيلي فايز عباس. فايز، يسعد صباحك، ما هي آخر الأخبار في الصحف الإسرائيلية كما جاءت هذا اليوم؟
2: صباح الخير هبة وإلهام، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. العناوين الرئيسية في الصحف الإسرائيلية في كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية وما يحدث في لبنان وما يسمى بكابوس المسيرات المتفجرة التي أصبحت تقلق الجيش الإسرائيلي وسكان المنطقة الشمالية بالكامل. وهذه القضية تم بحثها في اجتماع الكابينت، وقرر نتنياهو زيادة أو تعميق القصف في لبنان. كالعادة أبدأ بصحيفة ديوات أحرونوت، عنوانها الرئيسي بين المطلة وبيروت. حرب المسيرات تزداد حدة في البلدات الشمالية، الأولاد يتنقلون بين الصفوف والأماكن الآمنة. في مواقع الجيش من طرفي الحدود يبتكرون التحصين من شبكات أبواب حديدية، والتي طبعا يتم التبرع بها للجيش ليتحصنوا من هذه المسيرات. ونتنياهو أصدر تعليماته على زيادة الضربات حتى تصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، والتي أصبحت هدفا للجيش الإسرائيلي. ورؤساء السلطات المحلية في الشمال يجب الحذر، ولا يمكن العيش هنا في البلدات الحدودية، أصبح الواقع لا يطاق، وفي عدد منها لن تفتح اليوم المدارس خوفا من المسيرات. أمس أنهى الجيش جولة جديدة من القصف في العمق اللبناني، وتخوف في الشمال واستعداد حالة من الطوارئ تخوفا من رد حزب الله على هذا القصف. الضباط في الجيش يعملون من أجل الحصول على التبرعات لشراء شبكات للوقاية من المسيرات في الجبهة الشمالية. خطة الهجوم خبر آخر، والثقوب في الشبكات. نتنياهو أعلن أمس أن إسرائيل ستزيد من قوة ضربها على لبنان بسبب حرب المسيرات التي تؤلم إسرائيل. رئيس الأركان أيال زمير قال خلال اجتماع للكابينيت: علينا الإنتاج معادلة جديدة وتشمل هدم مباني في بيروت لردع حزب الله من مواصلة حرب المسيرات. وقال ضابط في الجيش أن قضية المسيرات هي معاناة نفسية حقيقية للجنود، لأن الجيش لم يستعد لذلك كما هو الحال في أوكرانيا. واتهم الضابط الحكومة بالمسؤولية عن هذا الوضع، لأنه يعمل على جمع التبرعات من المواطنين لشراء الشبكات الباقية وتوزيعها على المواقع العسكرية في الشمال. هنا اقتباس: كل يوم تهبط المروحيات مع جرحى في مستشفى رمبم في حيفا في الشمال بسبب الإصابات وإصابات الجنود من المسيرات المتفجرة، ومن أصل 11 جريحا في المستشفى حاليا 8 منهم أصيبوا بجروح خطيرة من المسيرات المتفجرة، وأبناء عائلات الجرحى أعربوا عن غضبهم. اقتباس: قابوس مرعب، كل يوم نستيقظ مع خبر سمح بالنشر. وليس طبعا سمح بالنشر يعني قتل، سمح بالنشر عن مقتل جندي في لبنان، والقتل ليس بسبب كابين أو عبوة ناسفة وإنما من المسيرات. مصادر أمريكية: ترامب يعتقد أنه يجب كبح نتنياهو بسبب طبعا ومنعه من اتخاذ أي قرارات. في الوقت الذي يسخر فيه ترامب من أوباما وبايدن بسبب والمفاوضات في قطر بطيئة جدا للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، والسبب بسبب هذا البطء والخلافات حول النووي الإيراني والعقوبات على قادة النظام الإيراني. نتنياهو اعترف في محادثات أو في الغرف المغلقة أنه لا يستطيع الآن التأثير على ترامب في اتخاذ القرار بوقف المفاوضات حتى والعودة إلى الحرب. مصادر أمنية إسرائيلية: كشفت لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه تم تحييد إسرائيل كلياً من قبل الإدارة الأمريكية في المفاوضات، وهذا يعني أنه لا علاقة لإسرائيل، وإسرائيل لا تتخذ أي قرار بشأن وقف هذه الحرب، إن كان وقف هذه الحرب أو مواصلتها، وإنما القرار هو أمريكي، وإسرائيل طبعا حيدت بالكامل. ومصادر في الليكود، مصادر في الليكود تؤكد أنها من أجل أن يواصل نتنياهو سلطته ونجاحه في الانتخابات القادمة.

القادمة هو بحاجة إلى ضربة ثالثة لإيران، يعني توجيه ضربات لإيران. على ما يبدو يعني في قادة الليكود وصلوا إلى القناعة أن نتنياهو حتى الآن فشل في إنجاز أي شيء مهم في حربه على إيران ولبنان، وبدون هذه الضربة قال قادة الليكود سنحصل الانتخابات القادمة. التقارير حول الاتفاق بين واشنطن وطهران تثير التخوف الكبير في الليكود والائتلاف الحكومي. في الغرف المغلقة يدعون أن نتنياهو يفهم جيدا أن اتفاقا سيئا سيمس بإمكانية النجاح في الانتخابات القادمة. أمس دعا بنغفير بنيامين نتنياهو أن يتصل بترامب وأن طبعا يعني يخبط على الطاولة لترامب، يعني نتنياهو وطالب نتنياهو بأن يخبط على الطاولة أمام ترامب. ليش نتنياهو على ذلك؟ لكي يغير من توجهه وأن لكي تنتصر إسرائيل في هذه الحرب، يعني ليصرخ في وجه ترامب للعودة إلى الحرب من جديد. ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الجديد دكتور يوسف جبرين يقول في مقابلة مع صحيفة دوت أهرونوت الأمر المهم وأمر الساعة الآن هو إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، هذا أهم شيء بالنسبة لقادة المجتمع العربي، العمل في الانتخابات القادمة على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. وهذا ممكن إذا تمت الاتفاق على تشكيل قائمة عربية مشتركة. حسب استطلاع للرأي بالتأمس في القناة 13 الإسرائيلية أنه إذا ما تم تشكيل مثل هذه القائمة المشتركة ستكون القوة الثالثة في إسرائيل وستحصل على 16 مقعدا، يعني بدون الأحزاب العربية لن تشكل حكومة في إسرائيل، لا من المعارضة الآن ولا من الائتلاف الحكومي. والكاريكاتير في صحيفة ديوت أهرونوت إشي رهيب، يعني الكاريكاتير اليوم في ديوت أهرونوت أنا ترامب حامل الولد الصغير نتنياهو، الطفل نتنياهو، ولا بقول يعني أمور مختلفة، ليغا أخ ثاني، ليغا ثاني، يعني هو يعني اليوم في ليغا ثاني، فيش إشي لنتنياهو. نتنياهو عبارة عن طفل حامله ترامب، هيك يعني جاي مراد رسام الكاريكاتير يرى وضع نتنياهو الآن بنظر الرئيس الأمريكي. أنتقل إلى صحيفة معريف، الهدف بيروت. على خلفية الانتقادات شديدة اللهجة حول ما يحدث في جنوب لبنان ومطالبة رئيس الأركان بالرد بقصف مباني في بيروت ردا على كل مسيرة متفجرة، نتنياهو قال سنكثف من الضربات على لبنان. المراسل العسكري للصحيفة وعلى الصفحة الأولى أبي أشكنازي يجب أن ترتعد لبنان، وعلى إسرائيل إقناع الرئيس الأمريكي التوقف عن الربط بين لبنان وإيران، والتوضيح له أنه فقط بهجوم مكثف وواسع وعنيف على القيادات، على قيادات حزب الله وعلى المواقع والبنية التحتية، فقط في هذه الحالة يمكن إزالة تهديد المسيرات التي تسقط

على رؤوس الجنود وسكان الشمال. أصدقاء ترامب من أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري ضد الاتفاق مع إيران، ويعتقدون أن ترامب مضحكي أو غبي مقابل إيران. أنا يعني قرأت هؤلاء، يعني هذول الثلاثة هن من أكثر أعضاء الكونغرس تطرفا وتأييدا لإسرائيل وحربها على لبنان وغزة وإيران أيضا. طبعا اللي بتحكم فيه هو اللوبي الصهيوني اللي بتفعلهم يعني أموال كثيرة لمواقفهم هذه. وأمس نتنياهو وصل إلى مستشفى هداسة في القدس، ومكتب نتنياهو يدعي أنه وصل لعلاج أسناني، يعني مش مشكلة السرطان، يعني أسنانه في هداسة عليها علامة سؤال يعني، لكن ممكن. لكن نتنياهو هو يعاني من السرطان في البروستات يعني، وتلقى علاج حتى كيماوي، وكشف عنه فقط يعني بعد 3 أو 4 شهور. الكاريكاتير في صحيفة معريب اليوم: نتنياهو الملك يجلس على كرسي الملك، تحته مكتوب يعني دولة منبوذة إسرائيل، ارتفاع غلاء المعيشة، فشل في لبنان، فشل في هزيمة في إيران، والجرائم في المجتمع الإسرائيلي، الخلافات مع الولايات المتحدة. وهو نتنياهو مع السيجار جالس ومكتوب فقيه: فقط لإغضاب اليسار في إسرائيل. هذا الشيء الوحيد الذي يهم بنيامين نتنياهو. صحيفة هارتس: الأجهزة الأمنية نقلت إلى غزة سرا بضائع غير مراقبة وخلال الحرب. هذا الأمر تم الكشف عنه وعن هذه آلية نقل البضائع في لائحة اتهام قدمت مؤخرا إلى المحكمة، وتم فيها وصف أحد الأشخاص باسم أبو باسل الذي أدار تهريب البضائع ومقابل أرباح بملايين الشواقل، مستغلا علاقته بالشرطة. يعني في هناك تفاصيل أكثر، لكن على ما يبدو في 2 عرب اللي لهم يد في هذه القضية، وأرباح إن كانت ملايين الشواقل. وترامب يحاول إعادة تسويق الحرب من جديد، لكنه حتى الآن فشل بذلك. تجربة الماضي مع ترامب يعني في تحديد الوقت إن كان للحرب أو للسلم، مع انعدام الاتفاق حتى الآن، هو يحاول توجيه الأنظار الآن إلى اتفاقيات إبراهيم في المنطقة. وإسرائيل تطلب تصريحا أمريكيا لمواصلة قصف لبنان وإيران، ولكن طهران لا تستطيع أن توافق على ذلك وسترفض ذلك في المفاوضات. ترامب يدعو السعودية والباكستان وقطر إلى الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم. سوي بارئيل الخبير في شؤون الشرق الأوسط يكتب اليوم: في الخليج فهموا أخيرا أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة لحمايتهم، ويفحصون الآن تحالفات جديدة في المنطقة والأغلب مع إيران. هذا ما يكتبه تسوي بارئيل اليوم. والحرب هزت الثقة بين منطقة

0: الخليج بالأمريكان، يعني لم يعودوا يثقون بأمريكا. وإسرائيل تعتبر من جر الشرق الأوسط إلى هذه الحرب التي سببت لهم أضرارا كبيرة. وهناك خبر آخر حول تشكيل القائمة العربية الموحدة. إذا لم يتم تشكيل قائمة عربية مشتركة بسبب الخلافات، إن كانت على المقاعد أو لأسباب أخرى، المصوت العربي لن يغفر لقادته. الاتفاق المبدئي على القائمة التقنية طبعا هي تبعث الأمل، لكن ما زالت هناك معارك على توزيع المقاعد في هذه القائمة، وفشل ذلك سيؤدي إلى بقاء المصوتين في البيوت احتجاجا على هذا، على عدم التوصل إلى اتفاق لتشكيل القائمة المشتركة. القائمة الموحدة توافق على الوحدة التقنية والتجمع أيضا، وباعتقادي أيضا يعني الجبهة والعربية للتغيير هم يعني مبدئيا يوافقون على ذلك. وكان بالأمس لقاء مع الدكتور أحمد الطيبي في القناة الأولى الإسرائيلية، وقال أن هناك تقدم جدي في المفاوضات بين الأحزاب لتشكيل القائمة المشتركة، وأكد أن هذه القائمة سيكون هدفها الأول هو إسقاط حكومة بن غفير نتنياهو. نحيميا شتريشلر الكاتب والمحلل في صحيفة هارتس على وعود بالنصر والحصول على الفشل، هذا ما قاله ما يكتبه اليوم نحاميا شتريشلر في صحيفة هارتس، مقال حول فشل هذه الحرب. الكاريكاتير إبداعي في صحيفة هارتس اليوم، الرسام الكاريكاتير هو مبدع جدا. هنا البازار الفارسي كما تشاهدون، يعني البازار الفارسي معروف كيفه. هنا يعني خامنائي الابن وترامب لافين نتنياهو بسجاد فارسي مطلعينه برا، يعني ضربوا عليه وانه ما إلك اي شيء يا بنيامين نتنياهو، انتهيت كليا. على الاقل في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، يعني ترامب وخامنائي لافين نتنياهو وكابينه برا. شكرا لحسن متابعتكم، وطبعا كل عام وأبناء شعبنا بألف خير، وسأعود لألقاكم يوم الأحد القادم
1: إن شاء الله. وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. إذن شكرا لكل هذه التفاصيل والإيضاحات، ما كنا مع المختص بشأن الإسرائيلي زميل فايز عباس. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل.

0: اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونتحدث في محطتنا التاليه عن يوم عرفه، وهذا اليوم الذي تتجلى فيه معاني الرحمه والمغفره، وترتفع فيه الاكف بالدعاء تخشع فيه القلوب رجاء وقربا من الله. هذا اليوم لا يقتصر فقط فضله على الحجاج، إنما أيضا يمتد ليكون فرصة لكل مسلم لفتح صفحة جديدة مليئة بالطاعة والأمل.
1: نعم هبة، يعني يوم عرفة هو يوم فضيل الذي يعد من أعظم أيام السنة، حيث تتجلى فيه معاني المغفرة والرحمة، ويحرص المسلمون دائما على الدعاء والصيام والتقرب إلى الله. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ جمعة حمدان إمام المسجد البيرة الكبير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا.
0: يسعد صباحك فضيلة الشيخ، وكل عام وأنت بألف خير. يعني في البداية نتحدث عن يوم عرفة، هذا اليوم العظيم والعبادات اللي بيحملها يوم عرفة سواء للحجاج أو للمسلمين، وكيف ممكن نستغل يوم عرفة في العبادة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. الحقيقة أنه من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن جعل هناك خواص في الأزمان وفي الأماكن وفي الأشخاص. هناك أزمنة لها خصوصية وفضل، وهناك أشخاص لهم خصوصية وفضل، وهناك أيضا حالات لابد للمسلم أن يستغلها، أشخاص أيضا لهم خصوصية وفضل. من الأزمان التي لها خصوصية وفضل في أمة الإسلام وفي شريعة الإسلام هو يوم عرفة، كذلك رمضان، كذلك ليلة القدر، كذلك الأيام الأولى من شهر محرم، أيام فضيلة. يوم عرفة هو أعظم أيام السنة وأفضلها، والله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم من العشر الأولى من ذي الحجة، والتي أقسم الله تعالى بها، والمقسم به دائما يكون معظما. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. وأفضل الأيام العشر هو يوم عرفة. يوم عرفة حقيقة هو يوم تتجلى فيه رحمة الله سبحانه وتعالى على حجاج بيت الله الحرام، وعلى من شاركهم عبادة الله تعالى في غير بلاد الحجاز من المسلمين في الأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا صيام هذا اليوم، والهدف من هذا الصيام هو أن نشارك الحجاج في

0: تجليات الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحسبه عند الله سبحانه وتعالى أن يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة القابلة. وهذا يعني عطاء وكرم من الله سبحانه وتعالى لابد لكل مسلم أن يستغله. يوم عرفة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ما رؤي في يوم أذل ولا أخزى منه في يوم عرفة. لماذا؟ لما يرى من رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده. الشيطان بيقول لنفسه: أنا أضلهم طول العام، طول السنة شغال عليهم يعملوا معاصي، بيجي يوم عرفة فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. يوم عرفة تتجلى فيه رحمة الله سبحانه وتعالى على كل المسلمين. الوحيد الذي لا يغفر له يوم عرفة هو من ظن أن الله لا يغفر له. الله سبحانه وتعالى تتجلى رحمته ومغفرته على جميع الناس. ولكن هنا لابد من وقفة مهمة جدا جدا جدا. لا يظن ذلك الذي يأكل حقوق الناس أو يتعدى على أموال الناس أو يتعدى على ممتلكات الناس وأموالهم، لا يظنن أنه بصيام يوم عرفة قد غفر له ذلك. لا، حقوق العباد لا بد من إعادتها. وإن صام عرفة وكان آكل لحقوق العباد فلن يغفر الله سبحانه وتعالى له. واحد حارم بناته من الميراث وصام يوم عرفة، هل يغفر له؟ واحد آكل لحقوق أخواته من ميراث آبائهن أو أمهاتهن، هل يغفر له؟ واحد آكل لحقوق الجار أو أموال الناس بالباطل أو يبيع بالغش والاحتكار وما إلى ذلك من هذه الأمور، هل يغفر له؟ لا، لا يظنن أنه يغفر له. يغفر الذنب الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى، أما حقوق العباد فلا بد من إعادتها.
1: نعم، يعني فضيلة الشيخ، لو نتحدث عن أبرز الأدعية أو المعاني التي يجب أن يركز عليها المسلم في يوم عرفة.
0: الدعاء عبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم له أكثر من رواية في هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وقال: الدعاء مخ العبادة. فالدعاء ربنا سبحانه وتعالى أمر به، وقال ربكم ادعوني، والفعل أمر يفيد الوجوب. دعاء الله مطلوب في كل وقت، ولكنه في الأوقات، في بعض الأوقات ربنا سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء ويكون الإنسان فيها أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرها، كالثلث الأخير من الليل. كل ليلة في الثلث الأخير ربنا سبحانه وتعالى يكون العبد أقرب إلى الله منه. كذلك في رمضان، كذلك الدعاء في يوم عرفة. الدعاء في يوم عرفة دعاء مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى، ويدعو الإنسان المسلم بما يشاء. وإن كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدعاء أن يقول المسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولو دعا المسلم بأي دعاء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، يعني ما يدعيش بالشر بغض النظر على مين، إنما إذا أراد أن يدعو فليدعو: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم شهداء المسلمين، اللهم عليك بالظالمين، يعمم. أما التخصيص فلا.
2: نعم، يعني نتحدث عن الركن الأعظم في الحج وهو ركن عرفة والوقوف على صعيد عرفات. يعني نتحدث عن هذه المشاعر الدينية في للحجاج في المملكة العربية السعودية، وأيضا يعني الرسائل اللي بتحملها هذه الشعائر الدينية.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الوقوف بعرفة هو الركن الأكبر، يعني من الأركان التي لا يصح الحج إلا بها، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ووقوف المسلمين واجتماعهم في عرفة الأصل أن يكون عبارة عن رسائل لهذه الأمة، رسائل توحيد، رسائل تجمع، رسائل رحمة، رسائل مودة، أن يكونوا يعني كما هم في صعيد عرفات أمة كما وصفها الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة واحدة. ولكن الحقيقة أن هذا كلام نظري، يعني نحن ذهبنا إلى الحج ورأينا يعني نتمنى أن يكون هذا حقيقة، نتمنى أن يكون هذا الجمع كله على قلب رجل واحد، نتمنى أن يكون هناك مشاعر بما يعيشه شعب فلسطين وأهل فلسطين من ظلم وعدوان في هذا الزمان، والأمة لا تكاد تحرك ساكنا.
1: طيب فضيلة الشيخ، يعني لما نحكي الأشخاص الغير قادرين على الصيام، ماذا يمكنهم في يوم عرفة استغلال هذا اليوم؟ وأيضا كيف يمكن أن يكون يوم عرفة فرصة للتوبة الحقيقية للمسلم؟
0: هو حقيقة يعني الحديث العام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حديث شامل، قال ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام.
1: نعم.
0: العشرة المقصودة. سألوا قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالأعمال الصالحة مش مقتصرة على الصيام، يعني الصيام هو من الأعمال الصالحة.
1: صحيح.
0: وهناك نص في صيام يوم عرفة صحيح، ولكن من لم يستطع أن يصوم رمضان اللي هو فريضة، يعني صيام يوم عرفة سنة، فصيام الفريضة من لم يستطع له رخصة في الإفطار، فمن لم يستطع صيام يوم عرفة هناك مجال للأعمال الصالحة كثير، قراءة القرآن، التسبيح، الاستغفار، زيارة المريض، الإصلاح ذات البين، المحافظة على صلاة الجماعة، صلة الرحم، كل هذه أعمال يستطيع الإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها.
2: نعم، يعني هذه الأعمال تحدثت عنها اللي ممكن يتقرب فيها المسلم إلى الله في يوم عرفة. نتحدث أيضا غدا سيكون عيد الأضحى المبارك، ومن أيضا نحكي الشعائر الموجودة في عيد الأضحى لأضاحي العيد، يعني نتحدث عن أضاحي العيد وشروطها وكيف يمكن أن تكون هاي الأضاحي صحيحة ومقبولة.
0: حقيقة أن الأضحية نسك من المناسك، يعني شعيرة من شعائر الإسلام، ولا بد من تعظيمها. وأنا لست مع من يقولون أن التصدق بثمنها في هذا الزمان على خصوصا في حالات شعبنا أولى من الذبح. لا، الله سبحانه وتعالى أمر بالذبح وأراد الذبح لذاته.
2: نعم.
0: قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها عن الأضاحي ولكن يناله التقوى منكم. إيش يعني؟ يعني يناله الامتثال والالتزام والطاعة. أمر بالذبح فلا بد من الذبح. في السنوات القديمة زمان قبل أن يكون هناك تطور ويستفيدوا من لحوم الأضاحي، كانوا يذبحون الأضاحي ويتركونها في الشوارع لا يستفيدون منها. لكن هل يسمح ألا يذبح الهدي الحاج؟ لا، لا بد من الذبح. الأضحية سنة ونسك من مناسك الله، من استطاع أن يضحي فعليه أن يضحي. هناك من العلماء من قال بأنها واجبة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من وجد سعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني نوع من التأنيب ونوع من التعنيف لمن يستطيع أن يضحي ولا يضحي. وشروط الأضحية كما هو معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا من بهائم الأنعام، بهيمة الأنعام. هناك يعني ورد في القرآن الكريم مصطلحين، مصطلح الأنعام ومصطلح بهيمة الأنعام، وهناك فرق بين مصطلح الأنعام وبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي المقصود بها الإبل، يعني الجمال والبقر والغنم البياض والسمار.
2: نعم.
0: هذه بهيمة الأنعام. والأنعام هي كل ما يؤكل من الحيوانات، يعني زي الغزال أو البقر الوحشي أو الحمار الوحشي. الحمار الوحشي على فكرة يجوز أكله المخطط، لكن لا يجوز أن يكون أضحية. الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام تختلف عن الأنعام أن بهيمة الأنعام مذللة، أما الغزال والبقر الوحشي بهرب مش مذلل، بصعوبة يستطيع الإنسان أن يسيطر عليه، لكن يجوز أكله إذا اصطاده. أما بهيمة الأنعام السخل أو الخروف أو البقرة أو الجمل بيكون ولد صغير صاحبه.
2: صحيح.
0: لأنه مذلل، فهو بهيمة الأنعام. فالأضحية لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد السن، أن السن في الجمل لا يجوز أن يقل عن 5 سنوات، وفي البقر العجل أو غيره لا يجوز أن يقل عن 2 سنين، وفي السمار لا يجوز أن يقل عن 1 سنة يعني الغنم، أما الخرفان أو البياض فستة أشهر فطالع فيجوز. حدد السن النبي صلى الله عليه وسلم. والأضحية ليس شرطا أن تقسم كما يفهم بعض الناس ثلاثة أقسام بدقة، ثلاثة أثلاث، لا. لو واحد عنده عيلة أكبر بأخذ نصها، لو واحد عنده عيلة أكبر وأكبر لو أخذ ثلثينها فيجوز أن يأخذ منها ما استطاع وأن يتصدق بما يستطيع. طب واحد امبارح سألني واحد أنه عنده عيلة كبيرة، بناته وجيزان بناته وولاد بناته، قال لي الأضحية يدوبها تكفينا، هل يجوز أن أضحي ولا أخرج منها شيء؟ الجواب نعم يجوز. المهم أنه هو نوى الأضحية وضحى في يوم العيد، وشرط أن يكون الذبح بعد صلاة العيد بدليل قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر.
1: يعني ضروري هذه التعليمات التي يلتزم فيها الذين يريدون أن يضحوا في عيد الأضحى المبارك. شكرا لك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات، وكل عام وأنت بألف خير.
2: شكرا لك، كل عام وأنت بخير. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى طول كرم والحديث عن حلول عيد الأضحى وتواصل العدوان ومأساة النزوح في طول كرم. نتحدث عن 5000 عائلة نزحت من مخيمي طول كرم ونور شمس للعام الثاني على التوالي، وبحلول العيد الرابع عليهم وهم لا يعني لم يعودوا إلى منازلهم في المخيمات.
1: صحيح هبة، يعني نتحدث عن ظروف اقتصادية صعبة واجتماعية ونفسية، حتى كما تحدثتي بحلول العيد الرابع عليهم وهم بعيدين عن بيوتهم وعن تفاصيل حياتهم الصغيرة. إذن نتابع وإياكم مع الزميل إيهاب دميري.
3: صباح الخير لكم، صباح الخير لشعبنا، صباح الخير لكل المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير. حقيقة بالرغم من حلول عيد الأضحى المبارك، إلا أننا نعيش ظرفا صعبا للغاية في طول كرم تاج، استمرار نزوح أكثر من 5000 عائلة عن مخيمي طول كرم ونور شمس. هذا النزوح المتواصل المؤلم، ونحن نتحدث ليس فقط عن نزوح، نتحدث عن ألم متواصل، جرح نازف واعتداء وعدوان على مخيمي طول كرم ونور شمس ومحيطهما. بالتالي خلال السنة والنصف الماضية كان الاحتلال يتعمد حقيقة يعني وضع شعبنا في ظرف صعب هنا في طول كرم، وبالتالي عمليا اليوم عيد جديد، العيد الرابع على التوالي، وما زال النازحون يعيشون ظروفا صعبة للغاية. في هذه النافذة سنركز على واقع النازحين، أوضاعهم مع استقبال عيد الأضحى المبارك، وكيف يعيشون، وكيف هي الآمال بعودة إن شاء الله قريبة إلى منازلهم التي دمر الاحتلال الآلاف منها داخل مخيمي طول كرم ونور شمس. نستضيفنا للحديث أكثر حول هذا الموضوع فيصل سلامة، وهو رئيس لجنة الخدمات الشعبية لمخيم طول كرم. مرحبا بك، صباح الخير، وكل عام وأنت بألف خير.
4: صباح الخير لأبناء شعبنا الفلسطيني، وكل عام وشعبنا
5: وربعنا في هذا الوطن العزيز، وهم بألف خير وصحة وسلامة. يعني حقيقة نحن يعني نعيش في طول كرم كمحافظة منكوبة، هناك على مدار عام ونصف من النزوح المستمر، من التهجير القسري المستمر من قبل قوات الاحتلال، هناك 25,000 نازح من مخيم طول كرم ونور شمس يعيشوا بظروف صعبة جدا، ويأتي العيد الرابع، هذا العيد يأتي ونحن نعيش أيضا ظروف صعبة جدا، حصار أمني وأيضا سياسي واجتماعي لهذه المحافظة، لأن الاحتلال حول مخيمات طول كرم إلى ثكنات عسكرية، وبشكل يوم هناك قوات راجلة في المدينة والضواحي، ونحن هنا في ضاحية ذي النابع على بعد أمطار، هناك ثكنات عسكرية وقريبين من مخيم طول كرم، ونحن في موقع إطلالة على مخيم طول كرم الشاهد على جرائم العصر من المجازر وجرائم ما زالت ترتكب. وهذه المدرسة تحتوي لي هناك مئات من الأطفال والأمهات والأباء يعيشون ظروف صعبة جدا. انظر كيف هناك سواتر من الإحرامات للغرف المشتركة وأيضا للحمامات المشتركة، لا يوجد أي خصوصية فيها المدرسة عام ونصف. هناك كثير من أبناء شعبنا من مخيمي طول كرم ونور شمس بيعيشوا بظروف صعبة جدا، ويأتي العيد حقيقة عليهم وهم يتمنوا ويدعو رب العالمين في هذه الأيام المباركة أن نعود إلى مخيمات بيوتنا لنقوم بإعادة عمارة بتأهيلها. وأنا أتحدث معك أخي إيهاب، وهناك حرائق بشكل يومي، نسمع حريق في نور شمس، حريق في مخيم الكرم. الاحتلال هو هدم آلاف البيوت ودمر آلاف البيوت، وأيضا دمر كل البنى التحتية في مخيم الكرم ونور شمس، وما زال يقوم بالعبث والتخريب حتى في البيوت السكنية، حتى إن كان في هناك عودة قريبة هو يحاول قدر الإمكان بالمضايقات.

0: الهلال ومستوطنيه وان يعيش شعبنا بحريه وسلام ودوله مستقله وعاصمه القدس الشريف.
1: نعم، يعني هذا العيد ياتي وهو العيد الرابع تواليا، والنزوح ما زال متواصلا، العدوان ما زال متواصلا، لكن بطبيعه الحال وان كنا نستذكر المخيمين قبل هذا النزوح، وانت ابن لمخيم طول كرم، كيف كانت هي حياه المخيمين وخاصه المخيم طول كرم في ظل الاعياد؟ كيف كان عاده أبناء شعبنا يعيشون طقوس هذا العيد؟
0: يعني بالتأكيد من عاش المخيم بكل تفاصيله، لا شك فصول النكبة والمعاناة مستمرة في المخيم، لكن كما تفضلت للمخيم في عادات وتقاليد، في طقوس خاصة في المخيم كنا نمارسها من حيث تزيين الحارات، إنارة الحارات. الأطفال كان يستقبل العيد بفرحة، يعني كان يخرج أطفال المخيم بالكشافة بالطبول تستقبل عيد الأضحى وعيد وكل الأعياد كانت تستقبلها. فللمخيم حقيقة عائلاته، الزيارات المتبادلة، الحارات، الأمهات، الأباء، كانت هناك زيارة الحارة، نشعر أنه هي أسرة متكاملة في المخيم، نتبادل الزيارات، نزور أمهات الشهداء والأسرى والجرحى في داخل المخيم. لكن النزوح شتتنا، نعيش اليوم في كل المحافظة هناك في نزوح، حتى في جنين، في قلقيلية، في أريحة، في النصرية، نسمع كثير من في الكفريات هناك نازحين. فالاحتلال في ذكرى النكبة فرقنا، وأيضا كمان في عملية النزوح هو يحاول أن يفرقنا، لكن إحنا رغم كل الظروف نلتقي، يعني نلتقي ونجتمع ونتواصل مع كل الأبناء شعبنا بغض النظر نازحين مواطنين. اليوم النازح يعيش بظروف صعبة جدا، لكن كمان في طقوس، يعني حتى في المدرسة هاي الموجودة نأتي إليها، وأيضا نشاهد كيف هم عبارة عن أسرة وعائلة رغم ظروفهم الاقتصادي والمالي والسكني. لاحظ السكني صعب جدا. نتحدث، نتمنى لكل من يسمعنا تدويل هذه القضية والعمل الجاد في كل المحافل الدولية، مجلس أمين، حقوق إنسان، هيئة الأمم المتحدة، الجامعة العربية، على كل من يسمع أن يتحرك. يعني يكفي عام ونصف من النزوح، يكفي 100 عام من الاحتلال والنكبات. حق هذا الشعب الفلسطيني أن يفرح، وحقه أن يمارس أعياده ومناسباته بعيدا عن الاستطالة والاحتلال. نحن كمان في الأعياد نشاهد الاحتلال هنا ينغص علينا حياتنا، لا نستطيع نمارس حتى أبسط حياتنا اليومية. في أسواقنا في احتلال، في مدارسنا، في جامعاتنا هناك قوات احتلال بشكل يومي راجلة تعيق كل مناحي الحياة. لكن الوضع الاقتصادي في طول كرم صعب جدا، في تراجع كبير بالحركة الاقتصادية بحكم البطالة. أنا أتحدث عن بطالة منذ 7 أكتوبر، لم يستطيع العامل الدخول للعمل، فلم تتوفر السيولة المالية لدى كثير من النازحين. هناك يتراكم عليهم أجر البيوت المستأجرة، كثير منهم يستأجر بيوت، المدارس، الطلاب في الجامعات، الحياة، المصاريف، العلاج، الدواء، المأكل، المشرب، كل هذه الأمور يفتقدها اليوم الناس. نتمنى على كل المؤسسة الدولية وكالة الغوث أن تسمع هذا الصوت لتقديم المساعدات لتعزيز الصمود على الأرض، يبقى شعبنا صامت مرابط حتى زوال الاحتلال ومستوطنين وإقامة الدولة وعاصمة القدس بإذن الله تعالى.
1: يعني أنتم في اللجان الشعبية لخدمات مخيم طول كرم ونور شمس، كيف تحاولون قدر الإمكان التخفيف عن واقع صعب يعيشه النازحون، خاصة ونحن ندرك تماما أن الظروف صعبة والإمكانيات محدودة؟ بالنظر إلى كل ذلك، يعني أنتم تحاولون قدر الإمكان، لكن ما الذي قد يمكن أن يقدم لهذه العائلات النازحة، سواء هذه النازحة هنا في هذه المدرسة، مدرسة الموحد، أو حتى في البيوت المستأجرة هنا وهنا؟
0: اللجان الشعبية هي إطار مرجع قانوني للمخيمات، وهي جزء من هذه المخيمات ومن النسيج الوطني والمجتمعي في المخيم. نحن نقوم بعمل طوعي من خلال الحقيقة، من خلال المؤسسات الشريكة، بدءا في وكالة الغوث، إلى وزارة التنمية في السلطة الوطنية، إلى السلطة الوطنية، إلى السيد الرئيس، إلى رئيس الوزراء، إلى كل الوزارات. نسعى بجهود ذاتية حتى نقوم بتقديم المساعدات. رغم أن أتحدث عن شح الإمكانيات والقرصنة المالية لتعيش السلطة الوطنية من قبل الاحتلال، وأيضا تجفيف موارد وكالة الغوث من قبل دول مانحة وتبرع، كل هذه الأمور حقيقة أثرت بشكل كبير جدا على اللاجئ والنازح. أصبحت الأمور صعبة جدا، الكل يعني حقيقة يعاني من ظروف مالية وأيضا كمان سياسية مفروضة على شعب الفلسطيني. الاحتلال يريد هو فرض العقاب الجماعي وأيضا فرض العقوبات على شعبنا، وأيضا هذه ضغوطات نفسية واجتماعية على شعبنا ليفكر بالهجرة الطوعية لم تكن قصرية. لكن شعبنا أمام كل هذه المعطيات هو يدرك أن هناك في مؤامرة على شعبنا، مؤامرة على قضيتنا، في حصار مالي وعلى السلطة ووكالة الغوث. هو سيبقى صامد، لكن حقه كمان أن يعيش، وحق الإنسان أن يعني يعيش

0: ضمن أبسط أمور الحياة الإنسانية العيش الكريم. اليوم نحن نناضل من أجل العيش الكريم وحفظ كرامتنا في ظل الاحتلال وواقع عالمي وعربي للأسف وإسلامي. ما زال الكل ينظر ويتفرج على قضيتنا. يعني من يستطيع أن يتحمل عام ونصف بعيدا عن بيته، بعيدا عن طقوس حياته الإنسانية في المخيم والاجتماعية والسياسية والتنظيمية؟ لحد هذه اللحظات احنا محرومين أن نعود إلى المخيم وأيضا نمارس حياتنا الطبيعية في المخيم. نتمنى على كل المؤسسات ضمن الإمكانيات وضمن الظروف التي يعيشها نحن اللجان الشعبية نقوم بعمل طوعي كمدافعين عن حقوق اللاجئين، لكن أمام وضع اقتصادي وسياسي وأمام حصار مالي وأمام احتلال وأمام استيطان ما زال يعبث ويخرب في الوطن، وأيضا يقوم بالاحتلال والاستيطان والسيطرة. وهناك أخيرا هناك مخطط كبير جدا في محافظة الكرم، مصادرة آلاف الدنومات لتوسيع مستوطنة ما تسمى بني حيفتس وإقامة المشاريع الاستيطانية والمشاريع الاقتصادية الكبرى التي يتغنى فيها بن غفير وسموتريتش، فهذا منافي للقانون الدولي والأخلاق الإنساني. فعلى المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته. الشعب الفلسطيني ناضل وصاب وصمد وما زال صامد حتى يزول الاحتلال، وإن شاء الله أن تتحقق أمانينا في هذه الأعياد لنعود إلى المخيم والوطن الحبيب
1: إن شاء الله. شكرا لك الأخ فيصل السلام رئيس لجنة الخدمات الشعبية لمخيم طول الكرم على كل هذه الإيضاحات، وكل عام وأنتم بألف خير، وأنتم مشاهدينا وزملائي كل عام وأنتم بألف خير، ولشعبنا وقيادته كل عام وأنتم بألف خير. حقيقة ظروف صعبة، ظروف النزوح المؤلمة ما زالت تراوح مكانها هنا في طول الكرم. عيد جديد يحل علينا ولكن الوجع ما زال متواصلا ومستمرا، على أمل العودة إن شاء الله قريبا إلى المنازل التي يحاصرها الاحتلال في مخيمي طول الكرم والنور شمس ومحيطهما. يعني هذا لدينا هنا في طول الكرم. عودة إليكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونتحدث عن الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، أيام الوقفة والتي تنشط فيها الأسواق في جميع محافظات الوطن، ويكون هناك ازدحاما في الأسواق يزداد يوما بعد يوم، ويشكل ذلك ضغطا كبيرا على الطرق الفرعية والرئيسية. وفي ظل هذه الأجواء تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتنظيم حركة السير وضبط الأسواق وتعزيز السلامة العامة، مما يضمن للمواطنين قضاء عيد آمن ومنظم.
1: صحيح هبة، يعني في هذا الإطار تتواصل جهود الشرطة الفلسطينية لتنظيم الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين وضمان بيئة آمنة خلال فترة العيد، خاصة مع ازدياد الضغط في الأسواق والطرقات. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من مكتبنا في الخليل المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العميد لؤي إرزقات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا، وكل عام وأنت بألف خير.
2: يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم أبناء شعبنا الفلسطيني بألف خير إن شاء الله.
0: يسعد صباحك يا سيادة العميد وكل عام وانت بألف خير. يعني في البداية نتحدث عن تنظيم حركة السير في الشوارع في داخل المحافظات وفي خارج المحافظات قبيل العيد، يعني نتحدث بالأمس كان هناك حادث مأساوي على شارع نابلس رام الله في وقت متأخر من مساء الأمس، وهذا جزء من ما يحدث ما قبل العيد مع الازدحام وكثرة الحركة. كيف تنظمون هذه الحركة وما هي الخطط أيضا؟
2: يعني يتم تنظيم هذه الحركة والوضع الأمني والمروري في داخل الأسواق وفي المدن والقرى والبلدات ضمن خطة مرورية أمنية شاملة تم إعدادها من قبل إدارة العمليات المركزية، وسيتم تطبيقها على ثلاثة مراحل أو على ثلاث مراحل. الأولى يعني كانت منذ عدة أيام وبوشر بتطبيق الجزء الأول من هذه الخطة، والمتمثل بنشر عناصر الشرطة ورفع الجهوزية التامة لدى إدارات الشرطة المختلفة وشرطة المحافظات، والعمل على تنظيم حركة السير في داخل المدن والأسواق وإجراء بعض التغييرات على هذه الحركة، سواء من إغلاق طرق أو إجراء تحويلات، وهذا ترك لمدير الشرطة وفي المحافظة ومدير المرور، وكذلك نشر عناصر في الأسواق لمراقبة بعض التصرفات السلبية كالنشل والسرقات وغيرها ومراقبة الأسعار. الجزء الآخر من الخطة واللي سيتم تطبيقه صباح يوم العيد من خلال تنظيم حركة المرور أمام المساجد التي ستقام بها صلاة العيد وتأمين الشعائر الدينية. أما المرحلة الثالثة والمتمثلة في مراقبة الأماكن والمتنزهات، الأماكن السياحية والمتنزهات اللي من المتوقع أن يأمها المواطنون في كافة أرجاء المحافظات، وهذه قامت شرطة السياحة والأثار بجولات تفقدية لهذه الأماكن والتأكيد على أصحابها بضرورة توفير شروط السلامة العامة فيها. هذه المراحل احتاجت إلى 900 عنصر من عناصر الشرطة لنشرها في الأسواق وعلى الطرقات وعلى المفارق الرئيسية بهدف تنظيم حركة السير. نعم. المشكلة في هذا الجانب أنه كم هائل من المركبات تصل إلى مراكز المدن، وللأسف كل المواطنين يرغبون بالوصول إلى مراكز المدن بمركباتهم الخاصة، وهذا يؤدي إلى هذا الاختناق الكبير في مراكز المدن والتي لا تحتمل هذا الكم الهائل من المركبات. وبالتالي نحن نناشد المواطنين إلى التحرك إلى المدن والأسواق بمركبات النقل العام. نقطة مهمة ذكرتيها في بداية حديثك وهو حادث السير الذي وقع ليلة أمس، وهذا ما حذرنا منه في كل لقاءاتنا وحديثنا ورسائلنا للمواطنين، أنه للأسف في هذه المناسبات بيكون هناك استعجال، بيكون هناك رغبة بالوصول إلى المنازل بالسرعة بعد قضاء يوم كامل أو ليلة كاملة في الأسواق، بيصير بده المواطن يصل إلى بيته بسرعة وبالتالي يرتكب الأخطاء المرورية القاتلة المتمثلة بالسرعة الزائدة، تجاوز الخاطئ وغيرها من الأخطاء المرورية. لذلك مرة أخرى وعبر هوائكم الكريم نناشد كافة المواطنين بضرورة قيادة المركبات وفقا للقانون وفقا لظروف الطريق حتى نتجاوز حوادث سير قاتلة مثل الذي شهدناه ليلة أمس.
1: نعم يعني سيادة العميد بالحديث عن ضبط الأسواق والأسعار، يعني هل هناك يتم تنسيق مع جهات أخرى كالبلديات عفوا ووزارة الاقتصاد وحماية المستهلك لضبط الأسواق والأسعار وخصوصا في خلال هذه الفترة ما قبل عيد الأضحى المبارك؟
2: بالتأكيد التنسيق على قدم وساق منذ عدة أسابيع، يتم يبدأ بعملية التنسيق مع البلديات مع كافة الجهات طبعا، وهذا يكون من خلال الشرطة والأجهزة الأمنية والتي لديها غرفة عمليات مشتركة، وهناك قوات أيضا جاهزة للتحرك في حال وقوع لا سمح الله أحداث. في حال موضوع الإغلاق، إغلاق الطرق في داخل المراكز المدن أمام حركة المركبات أو إجراء التحويلات، هذا يتم بالتنسيق مع البلديات. في عملية مراقبة الأسواق هناك تنسيق مع الإخوة في وزارة الاقتصاد الوطني، لأنه بعض التجار قد يتلاعبون في الأسعار، لذلك تكون هناك مراقبة، هناك مرافقة أيضا لطواقم وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك وغيرها. هناك أيضا عملية التنسيق مع الإخوة في الضابطة الجمركية ومع الأجهزة الأمنية في ملاحقة تجار الألعاب النارية أو من يقوم بترويج هذه الألعاب النارية الخطيرة التي يستخدمها الأطفال في أيام العيد وما قبل وما بعده، وأيضا عملية مداهمة المحال التجارية التي تقوم ببيع مثل هذه الألعاب، يتم أيضا بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة. فالتنسيق عالي المستوى والتنسيق مع كافة الجهات من أجل تنفيذ هذه الخطة التي وضعت أيضا بالتشاور وبالتنسيق مع البلديات، مع الهلال الأحمر، مع الدفاع المدني، وكذلك مع الوزارات المختلفة من وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك وحتى العديد من الوزارات الأخرى.
0: نعم يعني تحدثت سيادة العميد عن السلامة العامة والمظاهر السلبية اللي بتنتشر في الأعياد، يعني تحدثت عن المفرقعات النارية وعن الألعاب أيضا النارية، وأيضا هناك من الظواهر السلبية اللي هي في عيد الأضحى اللي هي الأضحيات في الشوارع بشكل عشوائي وغيرها من المظاهر السلبية. نتحدث بالتحديد هنا عن المخالفات القانونية لمن يخالف هذه التعليمات ويقوم بهذه المظاهر السلبية في يوم عيد أضحى ويوم يعني نحكي مبارك ويوم فرحة، مثل هذه المظاهر ممكن تنغص عليهم فرحتهم للعائلات والأطفال تحديدا،
2: وممكن أن تتسبب بشجارات وإشكاليات تصل إلى حد القتل وتصل إلى حد الإصابات الخطيرة. لذلك كما ذكرت في حديثي أن هناك قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية جاهزة للتحرك إلى أي مكان يطلب منها، وأي إشارة ترد عبر الرقم المجاني 100 للشرطة يتم تحريك القوات لذلك. موضوع المخالفات بالتأكيد هذه فيها مضرة وفيها مخالفة للقانون، ونحن نعمل على تنفيذ هذا القانون في كل مكان وضرورة الالتزام. وما يقوم به بعض المواطنين من تصرفات سواء بذبح الأضحية في الأماكن العامة أو الطرقات أو غيرها، هذا قد يضر بالمواطنين وهذا قد يتسبب بإشكاليات وشجارات. لذلك نأمل من كافة المواطنين ضرورة يعني الاحتفال بالعيد وفقا للظروف التي نعيش ووفقا لحياتنا الخاصة وعدم الاعتداء على حرية الآخرين وعلى حياتهم الخاصة أيضا، ولكن أي مواطن ممكن أن يعني ينزعج من أي تصرف من أي شيء خارج عن القانون، بالتأكيد بإمكانه أن يتواصل عبر الرقم المجاني 100 والشرطة ستعالج هذا الأمر من خلال القوة الجاهزة للتحرك وبالتنسيق مع البلديات والأجهزة الأمنية وغيرها. لكن في موضوع الألعاب والمفرقعات هذا موضوع خطير، وأيضا موضوع الألعاب الخطرة كمسدسات الخرز وبنادق الخرز اللي على مدار سنوات ونحن نشهد إشكاليات أو أضرار، فقد تصيب هذه الألعاب أو بنادق الخرز الأطفال، ممكن أن تؤدي إلى فقع عيون أو بتر أطراف لأطفال. وإذا ما شاهدنا الصور التي تقشعر لها الأبدان على مدار السنوات الماضية لبعض الإصابات وإن لم تكن يعني بالأعداد كثيرة، ولكن هي خطيرة. أي شخص أي طفل يصاب وهذه مشكلة وهذه مصيبة، وبالتالي نأمل أن يتم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يوم غد بأجواء آمنة، بأجواء لا تتعدى حدود المعقول، ونحن نعيش في ظروف استثنائية وصعبة من حصار مالي واقتصادي وأمني، والاحتلال يعني يمنع على المواطنين الفرحة، وبالتالي نأمل أن نحتفل وفقا للظروف ودون أن نؤثر على الآخرين.
1: نعم، يعني سيادة العميد في الحديث دائما في هذه المناسبات أو الظروف أو الأزمات على وعي المواطن، يعني كيف يمكن أن يكون هذا المواطن جزء من الحل في تنظيم السير وفي الأسواق وحتى تعاونهم مع الشرطة من أجل تخفيف الأزمات؟
2: هو ليس جزء، هو بل هو أساسي، وتصرفاته والتزامه هي من الأمور الأساسية حتى نحافظ على الحالة المرورية والحالة الأمنية والحالة المجتمعية العامة، وبالتالي المواطن عليه دور كبير. ونحن نشاهد ونرى يعني أنه في هناك تعاون من قبل المواطنين، لكن هناك بعض التصرفات الخارجة عن الإطار القانوني، ومثل الوقوف في الأماكن الممنوعة، الاصطفاف المزدوج، الوصول إلى المركبات إلى مراكز المدن، ولكن هذا الأمر ممكن أن نتساعد به مع المواطن، أن يساعد المواطن في إرساء هذه الحالة المرورية الصحيحة من خلال التزامه ومن خلال سماعه للإرشادات الصادرة عن الشرطة والدفاع المدني والأجهزة الأمنية، ومدى التزام المواطن هو الذي يساهم ويساعد في التخفيف وتراجع حالة الأزمة المرورية والاختناق المروري في المدن، وأيضا التزامه بلغة الحوار مع الآخرين وتقبل الآخر و عدم الاستعجال في الحكم على الأمور. هاي من الأمور التي قد تساهم في إنهاء الإشكاليات وعدم وصولها إلى شجرات كبيرة، وبالتالي نحن نعول بشكل كبير على التزام المواطن بكل ما يصدر عن الشرطة. هذه التوجيهات مهمة، هذه الخطة وضعت بهدف مساعدة المواطن ومدى

0: التزامه بالفعل يساهم في تنفيذ هذه الخطة بشكل متقدم وعالي المستوى ويتجاوز نعم. الأخطاء التي يرتكبها وتساهم في إشكاليات كبيرة بين المواطنين، وبالتالي نقول بأنه المواطن له دور كبير وأساسي في المساهمة في الحد من هذه الإشكاليات التي نراها في كل
1: نعم حاجة. يعني مهم جدا المسؤولية المجتمعية التي تقع على المواطن، وأيضا نثمن جهود جهاز الشرطة ورجال الشرطة الذين يعملون في الميدان خلال هذا العيد والعطل ودائما جاهزون لحفظ الأمن والسلامة. شكرا لكم على كل هذه الجهود، وكل عام وأنتم بألف خير. وشكرا لك سيادة العميد لؤي إرزقاط على كل هذه الإضاءات والإضاءات.
2: شكرا لوجودك معنا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ومكملين معكم بمشوارنا الصباحي من فلسطين. هذا الصباح يعني مع أجواء عيد الأضحى المبارك وما يرافقها من فرح واحتفالات، دائما تبرز هناك سلوكيات خاطئة ومخاطر التي ممكن أن قد تحول الفرح إلى حزن أو إلى حتى كوارث أو إلى إصابات.
1: نعم، نتحدث هنا إلهام عن الجهاز الدفاع المدني الذي يكون دائما يعمل على مدار الساعة لرفع الجاهزية وتعزيز إجراءات الوقاية وحماية الأرواح والممتلكات في مثل هذه المناسبات الدينية المهمة التي تعم فيها الأفراح، ويكون في هناك نحكي انتشار للعائلات والأطفال، ويعني نتحدث عن الخطط الوقائية والإرشادات التوعوية والتحذيرات المرتبطة بمخاطر المرفرقعات وحوادث الغرق والحدائق خلال العيد. ينضم إلينا من مكتبنا السيد العقيد نائل العزي المتحدث باسم الدفاع المدني. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير.
2: صباح الخير إليك، صباح الخير لكل متابعين تلفزيون فلسطين، وصباح الخير لأبناء شعبنا الفلسطيني، وكل عام وجميع أبناء شعبنا بألف خير.
0: يعني دائما قبل كل مناسبات وكل أعياد نتحدث عن نفس الموضوع، وهو المفرقعات وأثارها السلبية على المواطنين وأيضا على جميع المواطنين بلا استثناء. يعني دائما نتحدث عن هذا الموضوع ودائما يتحول إلى مصدر خطر رغم كل التحذيرات المستمرة في نفس الموضوع.
2: نعم، بالتأكيد هذا الموضوع خطير جدا، وهو واحد من أسباب قتل الفرحة. يعني كثير من العائلات التي يتعرض أبنائها وأطفالها إلى العبث بالمفرقعات أو اللعب فيها إلى إصابات خطيرة، خاصة ما يتعلق بفقدان بعض الأطراف أو تشوه المناطق التي تتعرض لهذه المتفرقعات. الجهاز الطبي الدائما مستعد يتعامل مع هذه الإصابات يعني بمنتهى الحرفية ومنتهى المهنية، نتيجة حالة التهتك في الأنسجة وحالة الحوادث اللي ممكن تنتج عنها. فبالتالي واحد من أسباب قتل الفرحة هو استخدام الألعاب النارية والمفرقعات. أيضا طواقمنا دائما تتعامل مع العديد من الحرائق التي تندلع فوق أسطح المباني نتيجة استخدام الألعاب النارية، إضافة إلى بعض الحرائق في محيط المنازل وفي محيط بعض المحاصيل، وهذه يعني خسائر كبيرة يتكلفها المواطن ويتكلفها جهاز الدفاع المدني. هناك رقابة شديدة، هناك متابعة حثيثة من مختلف الجهات، ولكن المتابع الحقيقي والرئيسي في هذا الموضوع هم الأهالي، هم أولياء الأمور الذين يسمحون لأطفالهم بأن يقتنوا هذه الألعاب ويقتنوا هذه الأجسام الخطرة. وبالتالي رسالة الدفاع المدني هي بالأساس موجهة إلى الأهل، إلى الآباء، إلى الأمهات، بأن يتابعوا أبنائهم ويتحدثوا مع أبنائهم بشكل صريح بأن هذه ليست ألعاب، هذه مصادر لقتل الفرحة وإشاعة الحزن وليس إشاعة الفرح كما نتمنى في جهاز الدفاع المدني وتمنى المؤسسة الأمنية بمختلف أذرعها لأبناء شعبنا.
1: نعم، يعني نتحدث عن أجواء الفرح وارتفاع في عيد الأضحى المبارك وارتفاع لدرجات الحرارة، يعني يصبح هناك نحكي الذهاب للمنتزهات والبرك والسباحة أكثر من الأهالي. يعني نتحدث هنا عن أخطر السلوكيات اللي ممكن تؤدي إلى حوادث غرق في البرك السباحة، ونتحدث أيضا هناك برك تكون غير نحكي مجهزة مقارنة مع برك أخرى. يعني كيف ممكن للأهالي التعامل في هذه الحالات حتى في اختيار المكان وأيضا التعامل مع السلوكيات الخاطئة؟
2: نعم، بالتأكيد في الأعياد الدينية تنشط الحركة السياحية الداخلية لدى أبناء شعبنا، يتوجهون إلى المنتزهات، إلى مدن الملاهي، إلى البرك السباحة، إلى الفلل السياحية. كل هذه المرافق هي مرافق يراجع ويتابع الدفاع المدني مسؤولياته من خلال أكثر من 150 مهندس ومفتش. هناك تعليمات من مدير عام الدفاع المدني بأن تتكثف جولات السلامة والوقاية. نحن نفتش في هذه المرافق على مخارج الطوارئ، أنظمة الإنذار المبكر، أنظمة الإخلاء وأنظمة الإطفاء، إضافة إلى متابعتنا إلى مهنية المنقذين و شهادات التي تؤهلهم للقيام بهذا الدور. نحن نراقب ونتفتش على أدائهم خلال الأعوام السابقة، وكل عام نجدد لهم شهاداتهم بحيث نكون متأكدين بأن هذا المنقذ مؤهل وقادر على القيام بمهمات الإنقاذ فيما يتعلق بحالات الغرق في برك السباحة. لدينا مسلكيات خاطئة يقوم فيها بعض أصحاب هذه المنشآت بإدخال أعداد أكبر من القدرة الاستيعابية للمسبح، كأن نقول أن هذا المسبح يتسع إلى 50 شخص في حالات الذروة، يقوم بإدخال مجموعة أكبر من القدرة الاستيعابية، وهنا يحدث الخطأ وهنا تحدث الحوادث. قد يكون هناك أطفال يسبحون في نفس الموقع الذي يسبح فيه الكبار والبالغين، وبالتالي مهم جدا أن يكون هناك فواصل في البرك وفي المسابح حتى يكون درجة أمان عالية للأطفال. بعض الحوادث التي تعاملنا معها في العوام السابقة هي ما تعلق بغرق الأطفال في الفلل السياحية خاصة في محافظة أريحة وبلدة الناصرية. طبعا الدفاع المدني لديه قانون، وهذا القانون ينطبق على المنشآت العامة ولا ينطبق على المنشآت الخاصة. الفلل السياحية التي لم تحصل على تصنيف سياحة هي برك خاصة ولا يستطيع الدفاع المدني التفتيش عليها، فبالتالي نلجأ إلى أسلوب التوعية وأسلوب نشر الإرشادات عبر وسائل الإعلام. ولكن المسألة المهمة بأنه صاحب هذه المنشأة يجب أن يراعي مسألة هامة بأنه يستطيع أن يضع حاجز مادي يمنع وصول الأطفال في حال غياب الأهل أو الكبار عن الطفل في المسابح حتى لا يكون عرضة للغرق أو للإصابات الخطيرة التي تتعامل معها الطواقم الطبية في هذه الظروف.
0: نعم.
2: أيضا فيما يتعلق بالمنتزهات نحن دائما نوجه رسالة. تفضلي.
0: نعم تفضل أكمل حديثك.
2: نعم، عندما نتحدث عن المنتزهات هناك بعض الحوادث التي تتعلق بإضرام النيران يعني في بهدف الشواء وبهدف الحصول على الطعام. نحن نؤكد على أنه هذه ظاهرة خطيرة إذا لم يكن هناك أماكن مخصصة لهذا الموضوع. موجات الحرارة ينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة، الهواء الجاف التي تساعد بشكل كبير على اندلاع الحرائق واتساعها ووصولها إلى المرافق كالمباني كالمركبات، أعمدة الكهرباء وأعمدة الهاتف التي تشكل خطر وسبب الرئيسي في الحوادث والخسائر. من هنا نوجه رسالة بأنه إذا لم يكن هناك أماكن مخصصة للشواء
3: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
4: مهد الديانات المتوج بالقدس أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
3: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. أعزائنا، ما أجمل الصباح حين يبدأ بذكر الله. أصبحنا وأصبح الملك لله، وفي صباح كل يوم لنزرع الأمل في نفوسنا ونفوس الآخرين، ولنبدأ صباحنا بالتفاؤل. نجدد اللقاء بكم أعزائنا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين في هذا اليوم الأربعاء 27 من شهر أيار لعام 2026، الموافق 10 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. اليوم هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم بخير. أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات، وقد تحققت أمانينا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا اليوم ندعو بالرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا البواسل. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

الله وحده صدق عبده ونصر جنده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد

صلاة العيد جامعة، صلاة العيد جامعة، صلاة العيد ركعتان فيهما زيادة في التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات زوائد. يفصل المصلي بين التكبيرة والتكبيرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. وبعد القيام إلى الركعة الثانية كذلك هناك 5 تكبيرات زوائد. يفصل المصلي بين كل تكبيرة وتكبيرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. استووا، أثابنا وأثابكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

0: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. غفر الله لمن هلل وكبر.

0: لله الحمد.
1: الحمد لله أهل الحمد والثناء. الحمد لله الذي توحد بصفات المجد والعلاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلهنا خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، هو سيد الأولين وهو سيد الآخرين، وهو السيد على كل من لله عليه سيادة، شاء من شاء وأبى من أبى. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه وعليكم وعلى المؤمنين أجمعين إلى يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر هو معتقدنا وهو إيماننا. الله أكبر به نستعين. الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر على كل ظالم، الله أكبر من كل ظلم. الله هو العدل، الله هو المنصف، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يوم عيد، هذا يوم فرحة للمؤمنين بطاعات الله بعبادة الله. قد لبوا نداء الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، وإن لم نكن نحن مع المحرمين هذا العام. لبيك اللهم لبيك، وإن لم نكن مع الطائفين. لبيك اللهم لبيك، وإن لم نكن مع الساعين. لبيك اللهم لبيك، وإن لم نكن مع الواقفين بعرفات وبمزدلفة وبمشعر الحرام وبمنى. لبيك اللهم لبيك ونحن لا نرمي الجمرات. لبيك اللهم لبيك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. لبيك اللهم لبيك. ما أن تشرق شمس هذا اليوم حتى يرى المسلم في صدره راحة من إيمان، حتى يرى وجهه قد أشرق وتهلل. العيد به مغازٍ دينية وبه مغازٍ اجتماعية. المغازي الدينية تتجلى الآن في قلوبكم، في أنفسكم، تتجلى أمام أعينكم بأطياف جميلة رائعة، تتوهج بالإيمان طيف، وأنت تتذكر إبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد وإسماعيل ويدعو الله أن يتقبل منه هذا العمل الصالح. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أطياف على الطائفين وتتمنى أن تكون معهم ومنهم. أطياف تتجلى في معانيها العظيمة في هاجر عليها السلام، وهي تودع إبراهيم قائلة له: الله أمرك بهذا؟ يقول: الله، نعم، الله أمرني بهذا. تركهم بواد غير ذي زرع، لم يقل بواد مهجور أو لا خير فيه، بغير ذي زرع، عند بيتك المحرم. أنتم جيران لله سبحانه وتعالى، أنتم جيران لبيت الله، أنتم جيران لبيت المقدس، أنتم جيران للمسجد الأقصى. إذن لن يضيعكم الله سبحانه وتعالى. الله أمرك بهذا. نعم الله أمره بهذا. طيف يتجلى على هاجر وقد هدها الجوع والعطش حزنا إضافيا على إسماعيل عليه السلام. وإذا بالطيف العظيم، إذا بالطيف يفجر الماء، يفجر زمزم من تحت قدمي الطفل إسماعيل عليه السلام. إذن لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. نحن أحوج ما نكون أن نكون مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا في خطبة الوداع مبينا بعنوان واضح، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ترك فينا ما لا نضل إذا تمسكنا به. ترك فينا وصايا عظيمة أحوج ما نكون إليها في إقامة السلم المجتمعي في بلدنا بل في العالم أجمع. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ترك فينا وصية للنساء، وصية لأمهاتنا، وصية لأخواتنا، لعماتنا، لخالاتنا، لبناتنا، لزوجاتنا، لبنات المسلمين أجمعين. أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا، وأشهدهم على وصيته. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد يا رب العالمين. هذه المعاني الدينية تتجلى في عباداتنا، تتجلى معانيها حكما عظيمة. وربما من أعظم هذه الحكم أن الله سبحانه وتعالى يقول: فلما بلغ معه السعي إبراهيم عليه السلام، عندما رجع إلى مكة يجد ابنه قد بلغ، أصبح غلام، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. العلماء إذا فتحت كتب التفسير ستجد أن جواب إسماعيل عليه السلام كان واضحا: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لكن كانت هناك رؤيا قلبية، رؤيا فكرية في هذه الآية. العلماء عندما فسروها لا أدري لماذا بدلوا معاني اللفظة الواحدة في مقامها، فستجد جوابا مختلف عما قاله العلماء. قال: يا بني إني أرى، أي رؤيا منامية، كلما غفوت أرى أنني أذبحك فانظر ماذا ترى. فسروا كلمة ترى بمعنى ما هو رأيك، ماذا تقول، ماذا تجيب. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، هو إذعان لله، لكن لماذا أذعن لله؟ تخيل، بعيدا عن معاني الإيمان، بعيدا عن معاني القلب مع الله سبحانه وتعالى، لو أن إسماعيل عليه السلام عندما جاء أبوه وقال له بعد أن هجره سنوات طويلة، فلما بلغ معه السعي إذ جاءه فقال له، بدل أن يقول له: يا ابني أريد أن أعوضك، أنا أحبك، اشتقت لك، لكنه يقول له: إني أرى في المنام أني أذبحك. لو أن إسماعيل عليه السلام حمل ثوبه وهاجر إلى اليمن، ثم سئلت أنت من ستتبع، ستتبع إبراهيم الذي يريد أن يقتل عليه السلام أو يذبح، أم إسماعيل الذي يقدس الحياة، ستقول: أنا مع ملة إسماعيل ولست مع ملة إبراهيم. لكن انظر إلى الحكمة العظيمة في الآية، الحكمة الهائلة في الآية. قال: يا بني إني أرى، في المنام، وهنا الرؤيا كانت رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق. فانظر ماذا ترى، ليس المقصود ما هو رأيك، المقصود ماذا ترى أنت في المنام، ماذا ترى أنت من الله، لأنه لا يمكن أن يكون هناك طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا بإسماعيل وكأنه كان يرى ما يراه أبوه، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أنا وأنت في خط إيمان واحد. لما أسلما كلاهما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم، قد صدقت أنت وإسماعيل الرؤيا. ثم فداه الله سبحانه وتعالى بالذبح العظيم. والذبح ليس كبش فقط كما يقولون، أو كما قال بعض العلماء، وإن قالوه فجيد، ولكن الذبح العظيم سيبقى منذ تلك اللحظة إلى يوم القيامة. فما يذبح من أضاحي ومن هدي في الحج هو فداء لإسماعيل عليه السلام، ليلغي تلك العادة الذميمة التي كان يظن البعض أنه في تقربه إلى الله يذبح ابنا من أبنائه عزيزا عليه، لتلغى تلك العادة الذميمة. فنحن على ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، نحن جميعا على ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وعهدنا بمحمد صلى الله عليه وآله وأصحابه، وعليكم وعلى المؤمنين أجمعين. وغفر الله لمن هلل وكبر.

الحمد لله حمدا مباركا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي خضعت وخشعت له السماوات والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد صلاة دائمة باقية واصلة إلى يوم القيامة. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه وعليكم وعلى المؤمنين أجمعين إلى يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله لله الحمد. وأما المغازي الاجتماعية فتجدها في هذا اليوم عظيمة، نجدها في مربعات عديدة في مجتمعنا. نبدأ بصلة أرحامنا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أعظم علامات الفساد هي تقطيع الأرحام، وتقطيع الأرحام عامة وخاصة، أرحام المؤمنين. كيف يمكن لمصلي أن يكون في المسجد وقد خاصم أخاه أو خاصم جاره أو خاصم ابنه أو زوجته؟ يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. المغازي الاجتماعية هي أن نصل الأيتام، أبناء الشهداء، أبناء الأيتام، أن نصل عائلات الشهداء ومن فارقونا من أموات أعزاء علينا، أن نصل الجرحى والمرضى، أن نواسيهم في هذا اليوم، أن نستذكر مسجدنا الأقصى الحزين الذي جميعنا تمنينا أن تنقل هذه الخطبة وهذه الصلاة من رحاب المسجد الأقصى المبارك. نستذكر الأسرى، نستذكر مجتمعنا، نستذكر جزءا منه في غزة. عندنا عيد منقوص، ولكن عندهم شبه عيد، شبه عيد عندهم. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفنا وأن يرفع عنا هذا الاحتلال الغاشم، وأن يمن علينا سبحانه وتعالى بتحقيق آمالنا بزوال الاحتلال وإقامة دولتنا وفتح أبواب القدس للمؤمنين أجمعين للصلاة فيه وتحرير أسرانا، إنه سميع مجيب الدعاء. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم وبين قلوب المسلمين أجمعين. بارك الله فيكم، كل عام وأنتم وأمتنا بألف ألف خير، بل نتمنى لكل العالم الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: صوت فلسطين يقدم حديث العيد. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله حرب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والدعاء والقيام وصالح أعمالنا يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية محمد يا رب، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وشعبنا بخير، وكل عام والأمة الإسلامية بخير بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الحلقة من حلقات حديث العيد، نتحدث فيها عن عيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. نحن في الإسلام عندنا ولنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. لا يوجد في الإسلام أعياد أخرى، هذان العيدان اللذان شرعهما لنا الإسلام، عيد الفطر بعد صيام شهر رمضان، وهو يعني شكر لله وفرحة بأداء الطاعة، وعيد الأضحى المبارك بعد أداء فريضة الحج والأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة. كان في الجاهلية يعني المشركون لهم أعياد، فالرسول صلى الله عليه وسلم حضر وهاجر إلى المدينة المنورة قال يعني أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. يوم الأضحى، عيد الأضحى المبارك، هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، وهو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، والذي يليه هو اليوم التالي يوم النحر ويوم القر. اليوم عيد الأضحى هو يوم النحر، يوم ذبح الأضاحي. اليوم الثاني هو يوم القر الذي يستقر به حجاجنا في منى بعد عرفات، في غروب ذلك اليوم المبارك ينفر الحجاج إلى مزدلفة ويبيتون ليلتهم، ثم ينتقل إلى رمي الجمرات والحلق والطواف والذبح، وبالتالي يتحلل الحجاج من ملابس الإحرام ويبقى عليهم المبيت بمنى ورجم جمرات في باقي أيام التشريق. هذا اليوم المبارك هنيئا للمسلمين في هذا اليوم. دائما نقول أن هذه الأفراح هي رغم الجراح التي تصيب المسلمين وتصيب الشعب الفلسطيني بالذات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والمسجد الأقصى المبارك من الاقتحامات والتدنيس والتهويد والأنفاق التي أسفل المسجد الأقصى. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى المبارك من اعتداء المعتدين، وأن يحفظ شعبنا من عدوان المعتدين، وأن يلطف بنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك. هذا يوم حزين على شعبنا لكن الفرح شعيرة، هذا يوم فيه ضيق على شعبنا لكن الفرح هو من شعائر هذا الدين، ويجب تعظيم شعائر هذا الدين، لكن لا نبالغ في إظهار الفرحة، لا نبالغ، لأن هذه الأفراح هي رغم الجراح، لا نبالغ، ولتكن أفراحنا يعني مقتصرة على الحد الأدنى من أداء هذه الشعيرة. لا ننسى الثكالة، لا ننسى

المعاناة، لا ننسى النازحين، لا ننسى الجياع. أنت يعني من الله سبحانه وتعالى عليك بالعيد ووسعت على أهلك، ففي مكان آخر في بلدك في قطاع غزة في النازحين في طول كرم وفي جنين هم لن يجدوا هذه التوسعة، ولن يستطيعوا أن يلبوا حاجة أبنائهم، ولن يستطيعوا إدخال السرور على أبنائهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على شعبنا بالفرج، ويا من بيدك مفاتيح الفرج من على شعبنا بأن تقف هذه الحرب، وأن يعود الناس إلى بيوتهم وأن يعيشوا حياتهم. لقد ضاقت واستمرت هذه الحرب كثيرا، الأسلحة الدمار الشامل والإبادة الجماعية وقتل الأبرياء والأطفال والنساء وهدم البيوت والمساجد والمستشفيات والمرافق العامة وكل مظاهر الحياة. فلسطين أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، فلسطين تشكو إلى الله سبحانه وتعالى ظلم الظالمين وعدوان المعتدين، ونقول لله سبحانه وتعالى: يا رب إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لنا. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين، يا رب من أجل الأطفال الرضع، من أجل الشيوخ الركع، من أجل الضعفاء والنساء، نسألك يا رب أن تكون معنا وأن تعزنا ولا تذلنا، وإن الله سبحانه وتعالى يعني هو نصره قريب، ونحن يعني أصحاب الحق، صاحب الحق دائما هو قوي، يعني رغم ما نعاني منه إلا أننا شامخون، نقف على يعني أرض صلبة لأن الله معنا، نستشعر أن الله سبحانه وتعالى معنا، هو يعني يختبرنا ويبتلينا ليرفع درجاتنا وليعطينا وليذهلنا بالعطاء. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. تصور، حتى الأنبياء والرسل والمؤمنون السابقون الذين تعرضوا للظلم والعدوان استبطأوا النصر وقالوا: متى نصر الله؟ فالله سبحانه وتعالى أجابهم ويجيبنا أيضا فيقول سبحانه: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. نحن بإذن الله يعني صابرون محتسبون عند الله سبحانه وتعالى كل ما يحل بنا، رغم أننا نسأل الله العفو والعافية واللطف، نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا سبحانه وتعالى، وهو يعني على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى رحيم بنا وبعباده في كل مكان. هذا العيد نفرح أيها الإخوة الكرام رغم الجراح، نفرح ليعلم عدونا أن في ديننا فسحة، نفرح لنغيظ عدونا، نفرح لنؤدي شعيرة ربنا، نفرح لنرضي الله سبحانه وتعالى. العيد لابد من أداء صلاة العيد، أن يصلي المؤمن العيد، ومن فاته العيد ينبغي أن يكون يؤدي صلاة العيد جماعة، لكن من فاته العيد فليصلي العيد منفردا ركعتين صلاة العيد، لا تفوته صلاة الجماعة، وإن فاتته صلاة الجماعة فليصليها منفردا ابتهاجا بهذا العيد وأداء لطاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا عدم ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد حتى تحسب أضحية ولها أجر الأضحية. نحرص
على أن الذي لم يذهب لصلاة العيد لا يذبح أضحيته قبل أن تؤدى صلاة العيد حتى يكون له الأجر هذه الأضحية. وهذه الأضحية أيضا هناك يعني كثير من الحديث حول الأضحية وغلاء الأسعار، ارتفاع ثمن الأضاحي وبشكل كبير جدا وغير مألوف، فنقول أن يعني إذا كانت مثلا الأنعام أو الخراف غالية جدا، نقول كما قال يعني العارف بالله إبراهيم ابن أدهم قال أرخصوه، يعني لا تشتروه، اذهبوا إلى الشيء المعقول، نحن لا ندعو إلى عدم الأضحية، عدم ذبح الأضحية، لكن نقول إذا كان هناك استغلال من التجار فلنذهب مثلا إلى العجول، إذا كانت الخراف مثلا وصلت إلى 4000 أو 5000 فهذا أمر مبالغ فيه، لابد من يعني إرخاصه وعدم شرائه والاكتفاء في ممكن نذهب إلى العجول ربما تكون أسعارها معقولة. إذا لابد من في هذا اليوم من ذبح الأضحية، الأضحية هي من بعد صلاة العيد، بعض الناس يظن أنه فقط أول يوم، من بعد صلاة العيد إلى رابع أيام التشريق إلى عصر اليوم الخامس من أيام العيد، هي هذه الأيام اللي فيها الأضحية، يجوز يعني ربما يكون في تزاحم على الأضحية في أول يوم، ربما الإنسان يجوز له أن يضحي اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع اللي هو ثالث أيام التشريق إلى العصر، يعني يوم العيد واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع إلى العصر، هذه الأوقات يجوز فيها ذبح الأضحية ويفضل أن يكون في النهار. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يخطب العيد إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. ولذلك في الآية الكريمة قال فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. من أحكام العيد أيها الإخوة الكرام أيها الإخوة المؤمنين إظهار الفرح والسرور كما قلنا بالحد الأدنى، من غير نسيان أن جزء من شعبنا يعني لا يستطيع الفرح، لا يستطيع أن يؤدي هذه الشعيرة، أيضا صلة الأرحام في هذا اليوم، هذا اليوم هو فرصة للمسامحة والتسامح والعفو بين الناس احتسابا للأجر والثواب، يعني لا نفوت هذا اليوم، هو فرصة، هي صلة الرحم في كل السنة، العفو في كل السنة، لكن هذا اليوم مناسبة كبيرة وجليلة لأن نستغله في عدم يعني الاستمرار في الحرابة وعدم الاستمرار في المخاصمة بين الأقارب بالذات، بين الأقارب بالذات، فليكن هذا اليوم يوم محبة ومسامحة وعفو، توسعة الصدر، وأيضا إدخال السرور على الأهل والعيال، هذا أمر أيضا مهم. الأمر الآخر التكبير، زينوا أعيادكم بالتكبير، لا ما تستحي من العبادة، أنت لما في الأمور الأخرى الناس ما بتستحي فيها وهي يعني ليست طاعة، لكن في الطاعة نرفع أصواتنا نكبر، كان يعني ابن عباس وابو هريرة يذهبون إلى السوق فيكبرون ويكبر الناس من خلفهم، فلابد من أن نحيي هذا اليوم، هذا يوم مبارك عيد الأضحى المبارك، تقبل الله الطاعات، من السنة أن نهنئ بعضنا البعض في أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا الطاعات، من الحجيج حجهم ومن المؤمنين أعمالهم في العشر الأوائل من ذي الحجة،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يعيد على شعبنا

0: هذا اليوم وقد زالت هذه الغمة وزال العدوان وتنعم شعبنا بالحرية والاستقلال وتقرير المصير كباقي شعوب العالم. نسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم حديث العيد. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله حرب.

الساعة الآن 8 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. نسعدكم صباحا مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. في أهم وأبرز الأخبار حتى الآن: ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة ليلة الماضية إلى 6 شهداء وفقا لمصادر طبية. في جنين استشهاد الشاب ناصر السعدي برصاص قوات الاحتلال في المخيم عصرى يوم أمس. السيد الرئيس محمود عباس يهنئ أبناء شعبنا في الوطن وشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عشرات آلاف المواطنين في القدس المحتلة يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وآلاف النازحين يؤدون صلاة العيد وسط مخيمات النزوح والدمار وعلى أنقاض المساجد المدمرة بمختلف أنحاء

غداتة تهديدات نتنياهو بأن إسرائيل ستكثف الضربات. المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يقول إن دول المنطقة لن تكون بعد الآن دروعا للقواعد الأمريكية على حد قوله. في حالة الطقس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم قبل أن تنخفض بشكل طفيف يوم غد الخميس. ختام هذا الموجز من صوت فلسطين، كل عام وأنتم بألف خير.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: صوت فلسطين يقدم لما غنى الأجداد، أغاني وحكايات من التراث الفلسطيني.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. إن أشهر الأغاني الفلسطينية الشعبية التي لازلنا نرددها حتى يومنا هذا ارتبطت بحكايات واقعية حدثت في أزمنة مختلفة تناقلتها الأجيال عبر رواية الشفوية حتى يومنا هذا، وظلت في مجموعها ترسم مواطن الألم ومحطات الصعاب التي مر بها شعبنا الفلسطيني. وتعتبر الأغاني الشعبية الفلسطينية القديمة جزءاً هاماً من تراثنا الخالد وهوية شعبنا الفلسطيني الراسخة، حيث يمكننا التعرف على تاريخ فلسطين بمجموعة من الأغنيات الشعبية ربما لا نعرف قائلها، لكنها بقيت محفورة في الذاكرة الجمعية وتتردد حتى اليوم على ألسنة الجميع، كما لو أن كل فلسطيني يؤلف كلمة منها، وستظل دوما أغاني الأجداد. لكل أغنية حكاية نرويها لكم مرتبطة بالواقع الفلسطيني بحسب الزمان والمكان. ومن أغانينا الشعبية المعروفة أغنية يا طالعين الجبل.
3: طالعين عين الجبل يا مول المقيدين النار بين اليمن يا مان عين للهنا يا روح.
2: مستمعينا الأعزاء، التشفير والعبارات المشوشة التي تبدو لك وكأنها غير عربية هي نوع من الأغاني الفلسطينية القديمة التي كانت تستخدم كرسائل بين المقاومين المعتقلين وأمهاتهم دون أن يفهم السجان والمحتل رسائلهم ويعرف أسرارهم، ومنها الأغنية الشهيرة يا طالعين الجبل التي أضافت فيها النساء مع كل كلمة من كلمات الأغنية حرف اللام كنوع من التمويه لجنود الاحتلال.

التراويد ومفردها ترويدة وتسمى أيضا الملولة هي اسم هذا النوع من الفولكلور الغنائي الفلسطيني الذي انتشر في ثلاثينيات القرن العشرين وتحديدا مطلع الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 36 عندما عمدت قوات الاحتلال البريطاني إلى قطع كل أساليب التواصل بين الثوار والقرى الفلسطينية ومحيطها وقد صيغت كلماتها لتبدو كشفرة حتى لا يتسنى للمحتل أن يفهم المراد منها وإدراك معناها خاصة أنها استخدمت في نقل الرسائل بين المعتقلين وأهاليهم كما استخدمتها النساء في نقل الأخبار والتحذيرات للثوار كأكواد غير مفهومة للآخرين ومن خلال النساء كان

المعتقلون يستطيعون المشاركة ولو بالتوجيه والمعلومات في مسيرة الكفاح وأعمال المقاومة. والغريب أنها كانت تفعل ذلك مع الحفاظ التام على جماليات الغناء وشروطه الفنية، فهو غناء جميل ممتع من النوع الذي تتعلق به الأسماع ويظل يتردد في الأذهان حتى بعد الانتهاء من الإصغاء إليه. من الصعب تحديد الفترة التي ظهر فيها هذا النوع من الغناء المشفر في فلسطين بدقة، لكن يرجح أنه ظهر مع نهاية الاحتلال العثماني وبداية ما يعرف بالانتداب البريطاني.

لقد استدعت ظروف الحياة السياسية في فلسطين منذ العهد العثماني أن تدخل موضوعات أخرى إلى الغناء التقليدي، واستخدم أسلوب تشفير الأغاني فيما يعرف بالمولالا، وهو نمط اتبع في العديد من الأغاني آنذاك، وهو نوع من أنواع الترويدة الفلسطينية. ففي ترويدة يا طالعين الجبل تروي هذه الأغنية قصة تحرير بعض الفدائيين الفلسطينيين من الأسر في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، وتقوم الأمهات بتبشير المعتقلين بأن الفرج قريب وأن المقاومة ستقوم بعملية لتحريرهم من المعتقل البريطاني. لقد كانت نساء فلسطين يستخدمن نمط المولالاء المشفرة في نقل الرسائل السرية بين المقاومين في أماكن اختبائهم والأسرى في السجون والمعتقلات، ما أمكن للمعتقلين التواصل مع المقاومين والثوار كما ذكرنا. وكان هذا الغناء يتم دون أن تفقد المولالاء جمالها، فتحفظ مضمون الرسالة وتبقي في الوقت ذاته على إيقاع ونغم الكلام. فالمولالا وهي الترويدة المشفرة تعتبر من الخصائص الطريفة والغريبة للأغنية الفلسطينية التراثية، وهي أغاني شعبية لها غالبا وظيفة سياسية، ولدت مع الحاجة لهذا التشفير بحكم الظروف الأمنية والسياسية والتقاليد الاجتماعية السائدة، ويتم تشفير كلماتها على أساس قلب الحرف الأخير من كل كلمة أو بإضافة مقاطع صوتية ليست من أصل الكلمة مثل اللام ألف أو اللام واو أو اللام ياء، بحيث تبدو للوهلة الأولى وكأن كلماتها أشبه بتعويذة وبشكل لا يفهمه إلا المعنى.

ومن أشهر الأغاني المشفرة أيضا ترويدة شمالي الموجهة إلى سجناء الاحتلال البريطاني لإخبارهم بقرب موعد تحريرهم من قبل الثوار، وهي من أهم وأجمل أغنيات الحروب والثورات والمقاومة. وكما كانت المرأة الفلسطينية تقوم بتشفير أغاني السياسة والمقاومة، كانت تقوم أيضا بتشفير أغاني الحب، وتعبر عن مشاعرها بتمويه رقيق يغلفه الحياء والخوف من افتضاح أمر الهوى. ومن أغنيات الحب أغنية يا حلو لبنة، أو ما تسمى بترويدة الخليل. وقد استمر أبناء شعبنا يتعاملون بتلك اللغة المشفرة حتى بعد النكبة عام 48، فإلى يومنا هذا نجد في عدد من المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات نساء يجدن غناء التراويد، لكن عدد من يتذكر منهن كلماتها يتضاءل يوما بعد يوم، وذلك بسبب صعوبة حفظ الملالة من قبل الأجيال الحديثة.

0: صوت فلسطين، قدمنا لكم لما غنى الأجداد، قدمته لكم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج جواد سليم.
1: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين، هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان، هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

بائس مجروح وبيطعنها طول وعرض والطعم بتوصل للروح في جروح

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم في أولى أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير وشعبنا بخير وأسرانا بحرية. يأتي علينا هذا العيد في ظل سياسات وقرارات إسرائيلية هدفها تهجير شعبنا وقتله، سياسة التطهير العرقي من إبادة وعدوان واعتقالات لأكثر من عامين. ولكن نحن شعب الجبارين صامدون على هذه الأرض، ونحن شعب سيزرع الأمل والحياة رغم محاولة اقتلاعه منا. سأكون معكم مباشرة في فلسطين حجة، ورحب بزملائي معي في الاستوديو إياد رحال وعدي وأيضا حلا أفغاني. سأبدأ كلماتي بما قالته محافظ محافظة رام الله والبيرة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتورة ليلى غنام. كل عام وأبناء شعبنا الفلسطيني الذين يزرعون الأمل وينتزعون الفرح من بين الألم والمعاناة بألف خير. مباشرة معنا الدكتورة ليلى غنام، تحياتي لك معنا دكتورة، وكل عام وأنت بألف خير.
1: كل عام وانت بخير فلسطين، ومن خلالك كل عام وكل فلسطيننا بخير. يسعد صباحك، وكل عام وكل أهلنا بخير أينما تواجدوا، في الشتات، في غزة الحبيبة، في القدرة، في التاج، في الضفة، قبلة على جبين كل والدة شهيد وأسير شهيد حي، قبلة على جبين كل امرأة عانت وما زالت تعاني وتزرع الأمل من أجل أجيال محررة بإذن الله. ربما يتكرر حديثنا في هذا الموضوع، ولكن هذا إصرار على أن نساءنا ومجتمعنا سيكون بخير، أن هناك ألم ولكن الأمل إن شاء الله بالله وإيماننا أن المستقبل أفضل وأن البلاد لنا والمستقبل لنا وأسرانا إن شاء الله سيكون بيننا. صحيح الظروف صعبة، ولكن دائما سنبقى على أمل، ولا انتهينا أكثر من 78 عام من المعاناة ومن الإبادة للفلسطينيين من أجل أن تكون فلسطين بلا سكان، لشعب بلا أرض ليكونوا هم أصحاب الأرض. لكن كلما امتد الزمان، كلما مات الكبار اللي راهنوا أن الصغار ينسوا بعد موتهم، تمسك الصغار في هذا الوطن، وليس فقط صغار فلسطين، ولكن الآن الصغار من أحرار العالم في كل العالم.

0: العالم يهتفوا باسم فلسطين التي يمارس فيها أبشع ظروف الإرهاب. ومن هنا يعني كل التحية لكل إنسان حر وشريف ما زال مصر على إنهاء هذا الاحتلال وتحرر هذا الشعب اللي إن شاء الله قريبا سيرفع شبل أشباله وزهرة زهراته على فلسطين على أسوار القدس على مآذنها وكانتها كما كان يحلم الخالد سينا ياسر عرفات.
1: أكيد إن شاء الله قريبا دكتورة. دكتورة يعني اعتداءات متواصلة لقطعان المستعمرين لقرى وبلدات، محاولة لإرهاب المواطنين وتهجيرهم في الضفة الغربية واعتقالات غير مسبوقة، كيف لنا مواجهة كل ذلك دكتورة وما المطلوب فلسطينيا؟
0: يعني كل الجهود يجب أن تكون موحدة والرسالة كانت واضحة، وربما البعض يعني يستهزئ عندما نقول مقاومة سلمية شعبية لأن هذا الرسالة يجب أن تصل للعالم أجمع أن هذا الشعب الأعزل هم يحاولوا دائما ممارسة العنف عليه من أجل أن يكون هناك مزيدا من العنف، ولكن رسالتنا مع متضامنين الأجانب والأحرار دائما بتكون رسالة تضامن. ولكن الأهم من ذلك يعني حتى بموضوع أين الأجهزة الأمنية عن الموضوع، كل بلد فيها من أبناء الأجهزة وأبناء المؤسسات وأبناء السلطة، ومنهم من استشهد ومنهم من اعتقل وهو يدافع عن قريته. يعني الجهود المشتركة بين الجهات الرسمية والجهات الشعبية والتنظيمات الفلسطينية على كل مستوياتها بوحدتها، لأن هؤلاء يعني جبناء ويخوفهم وحدتنا وتماسكنا ووجودنا سويا على الأرض في قرانا ومخيماتنا. هم يملكوا السلاح ولكن لا يملكوا الإرادة والقوة، لأن صاحب الأرض هو اللي بتمسك فيها. هم أتوا من منابع ومشارب مختلفة في الأرض حتى يكونوا مرتزقة على هذه الأرض. حتى موضوع إنه المستوطنين هذا صراع سكان، هذه خطة حكومية ممتدة لأوجه متعددة، منها الجيش ومنها المغتصبين المستوطنين اللي اليوم صاروا هو نفسه المستوطن اللي بعيشه مستوطن، نفسه الجندي بمارس هواياته بالإرهاب والقتل على هذا الشعب الأعزل في أبدلة العسكرية وحتى في بعد انتهاء دوامه. فهذا أيضا بما أن هذا إرهاب دولة وليس صراع سكان كما يحاولوا تصويره، وسيزداد ويزداد حاليا كدعاية انتخابية كما دائما الدم الفلسطيني دعاية انتخابية. أيضا يعني كل المنابر الدبلوماسية والسياسية يجب أن نوصلها الصوت اللي المفروض سمعوه من سنوات طويلة، ولكن لن نيأس بوضعهم في مواقعهم الصحيحة في الوقوف ولجم هذا الإرهاب وهذا الاحتلال.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتورة ليلى غنام عضو المجلس المركزي لحركة فتح ومحافظ محافظة رام الله والبيرة، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير وشعبنا بخير وحرية إن شاء الله.

إذن مستمعينا ومشاهدينا، ما زلنا نتواصل في هذه التغطية الخاصة في أولى أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، كل عام وشعبنا بخير وحرية إن شاء الله لأسرانا البواسل الذين يعانون الموت والقتل الممنهج داخل سجون الاحتلال. دقائق لننتقل إلى استوديو الأخبار، يليها نتابع وإياكم هذه التغطية مباشرة حتى 11 من هذا النهار.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

0: هنا صوت فلسطين. أهلا بكم مستمعين، هذه أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، تقرأها رحمة عبد الحق وأسهلها بأبرز العناوين. ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة إلى 6 شهداء. السيد الرئيس محمود عباس يهنئ أبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. 140,000 مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك رغم قيود وإجراءات الاحتلال. في تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، ارتفع عدد الشهداء في قصف الاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة الليلة الماضية إلى 6 شهداء وفقا لمصادر طبية. هذا وأدى عشرات الألاف من أبناء شعبنا في قطاع غزة صلاة العيد على أنقاض المنازل والمساجد المدمرة وفي خيام النزوح في مشهد يختصر معاناة أهلنا في قطاع غزة. ينضم إلينا من القطاع مراسلنا شادي الباز. أهلا بك شادي، صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير.
1: صباح الخير لك رحمة، للسادة المستمعين كل عام وأنتم بألف خير بنسبة المباركة عاد الله علينا وعلى طبعا شعبنا الفلسطيني بكل خير، وتكون قد تحققت أمانينا بالحرية والاستقلال من هذا المحتل الغاصب النازي الذي يعني يريد أن يبقي هذا الشعب الفلسطيني.

0: جريمته وسوف يصعد من هذه الجريمة 14 شهيدا بالأمس. يعني تأكيد على أن الاحتلال ما زال يعني مستمر في حرب الإبادة، وهذا أمر مهم أن نذكره دائما، أن الحرب لم تتوقف، الإبادة الجماعية لم تتوقف في قطاع غزة، وما زال هذا الاحتلال يمارس هذه الغطرسة والعربدة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة. مع يعني أول ساعات عيد الأضحى المبارك هذا اليوم، مئات الآلاف ملايين في قطاع غزة خرجت إلى الساحات لتأدية صلاة العيد، وأيضا يعني ربما هذه الشعيرة التي اختفت من قطاع غزة للأسف وهي شعيرة الذبح، لأن الاحتلال يمنع إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة، وبالتالي كانت هذه يعني أحد المنغصات الأولى على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة الذين كانوا يتناقلوا الحديث فيما بينهم خلال يعني الأسابيع الماضية بأن هذه ربما كانت من أكثر الأمور التي ينتظرها المسلم من العيد إلى العيد، وربما الكثير من أبناء شعبنا الذين يعني كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن يكون هناك سماح لإدخال هذه طبعا الأضاحي، ولكن الاحتلال لا يريد لأي مظهر من مظاهر العيد في قطاع غزة أن يبرز. يعني طبعا تلون قطاع غزة بالملابس التي يعني اشتراها المواطنين، خاصة الأطفال الذين نشاهدهم في الشوارع يخرجون لربما محاولة منهم لبصيص أمل، لبصيص من الفرحة التي يعني انعدمت خلال الفترة الماضية، خاصة مع هذا العدوان المستمر على أبناء شعبنا. وكما تحدثنا ربما رحمة دائما أبناء شعبنا يعني يجترحون من هذه الجراح المزيد من الفرح وربما المزيد من الأمل والمستقبل الذي يرسمه هذا الفلسطيني بكل اعتزاز بالرغم من كل ما ألم به، فرحة العيد ربما بهذه الزيارات بصلة الأرحام بالعديد من الأمور التي يعني تشفي القليل، زيارات أيضا الشهداء في قبورهم والدعاء لهم بالرحمة، هذه أحد يعني الأمور التي يفعلها ابناء شعبنا مع صباح هذا العيد. ولكن كما نتحدث دائما هناك العديد من الناس الذين فقدناهم خلال فترة هذا العدوان ولم يعودوا بيننا، والذين كانت يعني لهم ذكريات في هذا العيد، وأنا هنا أتحدث عن كل أبناء شعبنا في قطاع غزة، أيضا الذين يعيشون في خيام في ظل هذا الحر الشديد وفي ظل هذه الأجواء شديدة الحرارة وفي ظل هذا الأوضاع المأساوية الإنسانية والميدانية، ولكن يبقى هذا المواطن الفلسطيني صامد على أرضه يوصل رسالة لكل أبناء شعبنا وللأمتين العربية والإسلامية بأنه يتحدث لهم بأنكم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: كل عام وأنت بخير شادي، وأعاده الله على أهلنا في قطاع غزة وعلى عموم أبناء شعبنا بكل الخير. نواصل مستمعينا وإياكم في سياق هذه النشرة الإخبارية من صوت فلسطين. في محافظات الضفة استشهد الشاب ناصر السعدي برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين يوم أمس. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية فراس الدبس من قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية وسيدة بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها عند باب حط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. ووفقا لمحافظة القدس سلمت قوات الاحتلال الصحفي سيف القواسمي قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، كما سلمته استدعاء لمقابلة مخابراتها صباح اليوم. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال برفقة ما تسمى عناصر حماية الطبيعة قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة صباح اليوم، ونفذت جولة استفزازية داخل القرية. وفي جنين تواصل قوات الاحتلال منذ صباح اليوم منع أهالي مخيم جنين من الدخول إلى المخيم لزيارة قبور أبنائهم الشهداء في أول أيام عيد الأضحى المبارك. هذا وأحرق مستوطنون صباح اليوم مركبة وجزءا من منزل لمواطن في خربة مسعود جنوب جنين وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك بلدتي ميثلون وقباطية جنوب جنين واعتقلت عددا من المواطنين. هنأ السيد الرئيس محمود عباس أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى سيادته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا وقد توقف العدوان في قطاع غزة وأن تتوقف الاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات في الضفة بما فيها القدس وأن تتحقق أمان شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة

الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. ودعا السيد الرئيس الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والحرية للأسرى. كما هنأ سيادته الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، متمنيا لقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية موفور الصحة والعافية، وقد تحققت تطلعات شعوبنا العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار. وضع سفير دولة فلسطين لدى لبنان محمد الأسعد إكليلا من الزهور باسم السيد الرئيس محمود عباس على النصب التذكاري لشهداء الثورة الفلسطينية في بيروت لمناسبة عيد الأضحى المبارك. هذا وأدى 140 ألف مصلٍ صباح اليوم صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك وسط تشديدات الاحتلال والحواجز الحديدية التي تقيد دخولهم إلى المسجد. وفي الخليل أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الإبراهيمي رغم تضييقات وقيود الاحتلال المشددة. بدأ الحجاج صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى المبارك في ختام مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2 مليون حاج. وبعد رمي الجمرات يتحلل الحاج من إحرامه ويحلق شعر رأسه ويرتدي ملابسه العادية، ثم يتوجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وبذلك يتم التحلل الأكبر. قتل الطبيب يحيى محمود قسوم 53 عاما وأصيب 3 من أقاربه، أحدهم في حالة خطيرة مساء أمس جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في أراضي عام 48. أصدرت قوات الاحتلال إنذار إخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، وذلك غداة تهديد نتنياهو بأن إسرائيل ستكثف ضربات على لبنان. كما أنذر جيش الاحتلال مساء أمس بإخلاء المزيد من البلدات اللبنانية تمهيدا للعدوان عليها في الجنوب اللبناني. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا في العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ آذار الماضي إلى 3213 شهيدا و 9737 جريحا. تراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها 4% في الجلسة السابقة وسط ترقب المتعاملين أي مؤشرات واضحة بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعدما أدى تجدد الضربات الأمريكية على إيران إلى عرقلة الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز. في حالة الطقس يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة قبل أن تعود لتنخفض بشكل طفيف يوم غد الخميس، بينما لا يطرأ تغير يذكر عليها يوم الجمعة. إلى هنا ختام هذه النشرة من صوت فلسطين. قبل الختام تذكير بأبرز العناوين: ارتفاع عدد شهداء في قصف الاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة إلى 6 شهداء. السيد الرئيس محمود عباس يهنئ أبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. 140 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك رغم قيود وإجراءات الاحتلال. إلى هنا ختام هذه النشرة المفصلة من صوت فلسطين. إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد في هذه التغطية في أولى أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، كل عام وشعبنا الفلسطيني بكل خير وحرية، وكل عام وأسرانا وأسيراتنا الذين يعانون أصعب فعليا الظروف في داخل سجون الاحتلال في ظل إقرار قانون الإعدام، كل عام وهم بحرية إن شاء الله. في القدس المحتلة تم اعتقال من قبل قوات الاحتلال الصحفي فراس الدبس من قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، وسيدة بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى. وفقا لمحافظة القدس، سلمت قوات الاحتلال الصحفي سيف القواسم قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، كما سلمته استدعاء لمقابلة مخابراتها صباح هذا اليوم. كما اقتحمت قوات الاحتلال برفقة ما تسمى بعناصر حماية الطبيعة قرية الخان الأحمر شرق المدينة، ونفذت جولة استفزازية داخل القرية. في ظل سياسات التهويد والتطهير العرقي والإبعاد الذي يمارس فعليا في القدس العاصمة المحتلة، في ظل سياسات الهدم فعليا للمباني، وهي سياسة ممنهجة لتهويد فعليا المقدسيين من القدس العاصمة، التفاصيل في هذا الصباح يعطينا إياها مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس الزميل عمر جوب. تحياتي لك.
1: صباح الخير أختنا فلسطين، صباح الخير لكل

0: أبناء شعبنا اللي نطل عليهم من خلال أثير إذاعتنا الأولى إذاعة صوت فلسطين لعوائل الشهداء لأسرانا وعوائل الأسرى لجرحانا البواسل. صباح الخير لكل أبناء شعبنا في كل مكان أينما وصل هذا الأثير، يعطيكم ألف عافية. وكل زملائنا كمان وإخوتنا في صوت فلسطين كل عام وأنتم بألف خير جميعا.
1: وأنت بألف خير وشعبنا بخير. لو تضعنا بتفاصيل آخر مستجدات ما يحدث في أولى أيام عيد الأضحى المبارك في القدس العاصمة المحتلة في ظل هذه السياسات الممنهجة التي هدفها فعليا التغيير بداية الجغرافي والديمغرافي والمكاني والزماني للمدينة المقدسة، وفي ظل سياسة التطهير العرقي والتهجير فعليا القصري لأبناء شعبنا في القدس المحتلة.
0: نعم فلسطين، يعني رغم حلول عيد الأضحى المبارك لأن البطش الإسرائيلي لم يتوقف بحق أبناء شعبنا في محافظة القدس، وما حصل صباح هذا اليوم عندما توافد ما يقارب 140 ألف مصل من أبناء شعبنا في المدينة المقدسة ومدن الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى الألاف منهم وصلوا منذ صلاة فجر هذا اليوم وظلوا في المسجد الأقصى، وتباعا توافد الألاف عبر أزقة وحواري البلدة القديمة قادمين من بلدات القدس المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك وعموم أرضنا المحتلة عام 48. بطش الاحتلال الإسرائيلي لم يوفرهم، حيث قامت قوات الاحتلال بداية باعتقال شابة بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها، بالإضافة إلى احتجاز الصحفي المقدسي سيف القواسمة والإفراج عنه بعد تسليمه قرار بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وعادة يتبع هذا بإبعاد لمدة 6 أشهر، وتم أيضا تسليمه بلاغ لمقابلة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى اعتقال الأخ والزميل فراس الدبس من قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، وهذا يدلل على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافه لكل مكونات الحياة في مدينة القدس المحتلة. يعني حتى في عيد الأضحى الاقتحامات لم تتوقف، وكانت هنالك أو كان هنالك العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي سواء على مداخل المسجد الأقصى وأبوابه أو حتى داخل المصليات أو عفوا داخل باحات المسجد الأقصى.
1: يعني في ظل هذه السياسات وتحديدا استهداف الصحفيين وإبعادهم فعليا، وهي ليست المرة الأولى، ما الذي يريده فعليا بالنوايا الخفية هذا الاحتلال في هذا الإبعاد؟ هل هو سياسة فعليا إرهاب للصحفيين ولطمس الحقيقة وصوت وعين الحقيقة لما يحدث من جرائم وانتهاكات في القدس العاصمة؟
0: نعم، فلسطين منذ بداية 2026 وثقنا في محافظة القدس قرابة 700 قرار بالإبعاد سواء عن المسجد الأقصى المبارك أو حتى عن البلدة القديمة، وحتى كان هنالك في قرارات يعني بالإبعاد لمقدسيين خارج مدينة القدس وخارج فلسطين، هنالك قرارات استهدفت عفوا مواطنين مقدسيين، لكن بالتحديد عن المسجد الأقصى غالبية هذه القرارات كانت تستهدف المؤثرين والنشطاء والصحفيين المرابطين المرابطات وكذلك الأسرى المحررين. وإذا تحدثنا عن استهداف الصحفيين والنشطاء والمؤثرين الذين كانوا كأمثال الصحفي سيف القواسمة الذين كانوا دائمي الحضور في باحات المسجد الأقصى وأزقة وشوارع وحواري البلدة القديمة ينقلون صورة أهلها ومعاناتهم وتفاصيل حياتهم، هذا لم يرق للاحتلال الإسرائيلي، ويريد الاحتلال أصلا كتم الصورة وكتم الصوت في المدينة المقدسة لكي لا يسمع صوت أبناء شعبنا سواء في بلدة القدس القديمة أو حتى واقع الانتهاكات في باحات المسجد الأقصى المبارك.
1: يعني أريد أن أنتقل معك للحديث عن ما يجري ويحدث في البلدة القديمة وباب السلسلة وهذه القرارات للمصادرة، القرارات الأخيرة في باب السلسلة والتي تعود لعام 1968. يعني بالحديث لهذه القرارات القديمة الجديدة، خطورة فعليا العودة لهذه القرارات، ولماذا التوقيت هذا بالتحديد للعودة لقرارات قديمة؟
0: بالفعل فلسطين العودة لقرارات قديمة لأن الاحتلال الإسرائيلي ينظر للظرف المحيط بنا هذه الأيام على أنه مواتي للقيام بما يشاء من انتهاكات وسيطرة واستيلاء وإحلال كذلك في المدينة المقدسة، سواء في بلدة القدس القديمة أو في عموم المدينة. ما حصل في حي باب السلسلة بأنه في خلال عام 2025 ما يسمى وزير القدس والتراث السابق والذي استقال من حكومة نتنياهو المتطرفة قبل استقالته بأيام، قام برفع توصية لحكومة الاحتلال بتنفيذ قرار مصادرة صادر بحق عقارات وأراضي في حي باب السلسلة عام 1968. وإذا بدنا نرجع لهذا العام، فبعد احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 67، الاحتلال الإسرائيلي قام بهدم حارة أو حي المغاربة وكذلك حارة الشرف. ووقتها أقام الاحتلال الإسرائيلي ساحة البراق، وقام بتوسيع حارة اليهود في بلدة القدس القديمة. حارة اليهود ما كانت مساحتها توصل تقريبا يعني 5 دنم، لكن الاحتلال الإسرائيلي في عام 67 و68 أصدر قرارات بمصادرة 116 دنم سواء من حارة الشرف أو حتى في حي المغاربة وصولا إلى باب السلسلة وأزقة وشوارع وحارات أخرى في بلدة القدس القديمة. يصل أو تصل مساحة الحي اليهودي اليوم في بلدة القدس القديمة إلى 133 دنما، كلها قامت على أراض لمواطنين مقدسيين وعقارات تاريخية وممتلكات لمواطنين مقدسيين كانوا يسكنوا في هذا المكان منذ عشرات السنين قبل الاحتلال الإسرائيلي فلسطين. وعن أهداف الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على حي باب السلسلة، أولا نحن نتحدث فلسطين عن أهم الممرات التاريخية المفضية إلى المسجد الأقصى المبارك وأحد الشوارع الاستراتيجية التي تربط شوارع القدس القديمة، الشوارع الرئيسية والأزقة والحارات بعضها البعض في بلدة في البلدة القديمة، بالإضافة لأن باب السلسلة يجاور تماما باب المغاربة وهو الباب الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي، ومنه يقتحم المستعمرين باحات المسجد الأقصى. وخلال الأشهر الأخيرة فلسطين صراحة الاحتلال الإسرائيلي يقوم حتى باستخدام باب السلسلة في اقتحامات المستعمرين، بحيث يكون دخول المستعمرين من باب المغاربة وخروجهم كذلك من باب السلسلة. وبالتالي هنالك أيضا نقطة لشرطة الاحتلال في حي باب السلسلة، وإن قام الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على هذه العقارات والأحياء فإنه سوف يعني يصل إلى تهويد كامل وتشويه حتى لهذه الحضارة الإسلامية العربية العريقة. نتحدث حتى هذا الوقت عن 20 عقار تقريبا ومحل، رغم أن يعني الصحافة الإسرائيلية أوردت بأنه قد يصل عدد هذه العقارات إلى 50، لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يقم لا بتبليغ ولا بإخطار المواطنين في هذه المنطقة، فقد أحال كل هذا الملف إلى ما تسمى شركة تطوير الحي اليهودي كي تتولى عملية رسم مخطط الاستيلاء على هذه الممتلكات المقدسية. وللعلم هنالك يعني آثار تاريخية، نتحدث عن الفترة المملوكية والعثمانية، نتحدث عن المدرسة الطبشراتية ومقر الهيئة الإسلامية العليا وقبور لمماليك كانوا في المدينة المقدسة فلسطين.
1: يعني فعليا هذا يثير مخاوف حقيقية في استكمال السيطرة الإسرائيلية على المسجد ومحيطه بالكامل. أمام هذه المحاولات زميلنا عمر لفرض واقع جديد على الأرض.

0: ماذا عن استيلاء الاحتلال لمقر وممتلكات أيضا وكالات الأونروا وتحويلها إلى مؤسسات إسرائيلية؟ الخطورة فعليا في ذلك والأبعاد الاستراتيجية الذي يحملها هذا الموضوع؟
1: شوفي، يعني أحد أبرز المخاطر لهذا الموضوع هو قياس مدى جرأة الاحتلال الإسرائيلي في الإجرام ومدى صلف هذا الاحتلال حتى وصل به الأمر إلى استهداف مقرات أممية تابعة لهيئة الأمم المتحدة، المفروض أنها محمية بقرارات دولية، المفروض أنها محمية بالتزامات الدول وبالتزامات أيضا إسرائيل بوصفها سلطة احتلال. ما حدث بأنه الاحتلال الإسرائيلي قرر إقامة متحف لجيش الاحتلال ومكتب للتجنيد وكذلك مقر لما تسمى وزارة الأمن الإسرائيلية، مكان مبنى أو يعني على مساحة 30 دونم من المكان الذي كان مقرا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح. هذا دلالة على مدى صلف هذا الاحتلال ومدى الإجرام وكيف يدير الاحتلال الإسرائيلي ظهره لكل الأعراف والتفاهمات والمفاهيم الإنسانية الدولية، وهذا ترجمة حقيقية صراحة فلسطين لكل التشريعات الإسرائيلية التي شنتها سلطات الاحتلال بحق الأونروا واستهداف وكالة غوث ووكالة غوث اللاجئين، وهي حقيقة يعني استهداف كمان فلسطين للشاهد الحي على مأساة أبناء شعبنا الذين هجروا عام 48. ولكن يجب دائما التأكيد على أنه إسرائيل هي سلطة احتلال وعلى أنه القدس أرض محتلة. كل القرارات الدولية كانت دائما تؤكد على وجوب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كل الأراضي التي احتلها عام 67 من ضمنها القدس. كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي باطلة ولاغية في المدينة المقدسة وفي عموم أرضنا المحتلة. يعني صحيح هذا الكلام مرات بيكون وكأنك أنت بتحكي إنشاء فلسطين، لكن هاي ثوابت وهاي حقوق ثابتة لنا ولأبناء شعبنا ولعموم قضيتنا الوطنية الفلسطينية ولا تنازل عنها مهما حاول الاحتلال الإسرائيلي. سألت في البداية أنت فلسطين عن الظرف وليش وشمعنا في هذا الوقت، يعني الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن لفرض وقائع لا يمكن التراجع عنها، لكن مدام إحنا موجودين ومدام أبناء شعبنا صامدين وصابرين إن شاء الله الاحتلال وكل ما فرضوا من أمر واقع إلى زوال. وفلسطين منذ التاريخ مش من عام 48، أرض فلسطين دائما كانت مطمع للغزاة، ولكن صمود الأجداد عبر مئات السنين هو ما يعني يضرب جذورنا في هذه الأرض وسنظل إن شاء الله. والاحتلال مارق والحمد لله على أنه في عندنا مقدسيين أقوياء وطبعهم الصلابة والشدة أمام كل هاي الإجراءات. والله يا فلسطين ما يتحمل المواطن المقدسي الجبال لا تتحمله من مخالفات، من تهجير، من فرض غرامات، من تضييق يومي. الاحتلال الإسرائيلي يعني يشدد الخناق على المدينة المقدسة بحيث لا يريد لأهلها أن يستطيعوا أن يبقوا فيها على الأقل أو أن يعيشوا فيها، لكن رغم ذلك المواطن المقدسي بيتمسك في وجوده في مدينة القدس حتى لو كان مسكنه بيت درج. يا فلسطين تصوري أمام هذا الصمود وبهذه الإرادة وبهذه العزيمة وبهذه الثوابت الأصيلة حقيقة سنبقى وسنظل وسنحمي المدينة المقدسة إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وهذا دائما نؤكد عليه، وأبناء شعبنا في صمودهم هو صمود أسطوري فعليا في ظل الظروف الأصعب التي يحاول الاحتلال أن يعيشها للفلسطيني محاولة للتطهير العرقي وإنهاء الوجود الفلسطيني. أشكرك جزيل الشكر الزميل عمر الجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس، شكرا جزيلا لك. إذن في ظل مستمعينا ومشاهدينا، يعني هذه السياسات الممنهجة الواضحة كما قلنا الذي يعيشها أبناء شعبنا فعليا، ليس فقط في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما يعيشه لأكثر من عامين أهلنا في قطاع غزة في ظل حرب إبادة، في ظل تطهير عرقي يحاول حتى هذه اللحظة الاحتلال أن يمارسه على أبناء شعبنا فعليا. أجواء العيد، ونحن اليوم عيد الأضحى المبارك، ولكن أحلام بسيطة لأطفال فلسطين في قطاع غزة لم يعد بمقدور الأهالي توفيرها لأطفالهم في ظل هذه الإبادة المستمرة. نذهب مباشرة إلى قطاع غزة ليضعنا فعليا في تفاصيل حقيقة الصورة والوضوح الزميل الصحفي الدكتور محمد الأسطل معنا مباشرة. تحياتي لك دكتور، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
2: تحياتي لك وللسادة المشاهدين والمستمعين، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. في غزة أنا أسير على أقدامي يا فلسطين، لأن مركباتي أنا وأشقائي وأبناء عمومتنا توقفت عن العمل لأنه لا يوجد زيوت محركات، وحتى سيارات الأجرة أغلبها توقف عن العمل، ونحن نسير على أقدامنا في زيارة الأرحام والشقيقات والعمات والخالات. في غزة يقولون أن عيد الأضحى بلا أضحية، أو لأن غزة للعام الثالث على التوالي بلا أضاحية وبلا حج. هذه الكلمات جميلة لكنها لا تعبر عن الحقيقة. خلف هذه الكلمات أوجاع وألام لا تنتهي. في مثل هذا اليوم يتذكر أهالي غزة كيف كانوا يحيون عيد الأضحى قبل هذه الحرب الإبادية المدمرة. يتذكرون في 6 ساعات الصباح كيف كنا نأتي بالأضحية ونذبح ثم نفطر على المعلاقة فلسطين والكبدة والطحل ورأس القلب، ثم نتهيأ للإفطار بالفتة الغزوية ولحم الضأن والفرشيح والأجواء والفلفل الحار مع الشطة. أجواء كانت في غزة يعني تنبض بالحياة، إنها اليوم عبارة عن ذكريات. الأقصى كما ذكرت لك ليس فقط كلمات أن غزة بلا أضحية، الأقصى أن أطفالنا يقلبون الهواتف المحمولة يستذكرون يا بابا بس كنا بنضحي، طب شو اليوم بنعمل؟ طيب هذا هؤلاء الأطفال الذين عاشوا الأضاحي، لكن هناك من عمره الآن 4 أو 5 سنوات لم يعش الأضاحي. حينما بدأت الحرب قبل 2.5 عامين كان عمره 1.5 سنة ولم يدرك الأضاحي، يسأل. ومنه ابني عمران يشهد الله يا فلسطين، فيش خرفان يا بابا؟ بنقول له المعبر مسكر. طب ليش المعبر مسكر؟ عشان في احتلال. طب ليش الاحتلال يسكر؟ وأنت تدورين في فلك أجوبة وأسئلة لا تنتهي، لأن الصغير لا يدرك أننا تحت احتلال إلا ما يعني بعد شق الأنفس تشرح له كل هذه التفاصيل القاسية، لأنه يريد أن يعيد، يريد. الله كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام. إحنا نسير بالطريق ونعيد على الجيران والمرة كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، ربنا يتقبل. يعني هذه ملامح جميلة، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. يعني غزة لا تريد أن تستسلم فلسطين باختصار شديد، وكما يعني قال نبينا إسماعيل لأبيه نبينا إبراهيم افعل ما تؤمر. وغزة بعيدا عن التشبيه تفعل ما يأمر به الله عز وجل من البقاء في هذه الأرض والانتصار الحقيقي لهذا الشعب. أنا يعني أتحدث بكلمات إنسانية أكثر، أن يبقى على قيد الحياة ثم أن يبقى في غزة، انتصاران اثنان يجزم أهالي غزة أنهما تحققا حتى اللحظة رغم هذه الجمعية المستمرة. أسير مرة أخرى في شوارع المواصي، المواصي عاصمة النزوع في قطاع غزة، المواصي التي كانت عبارة عن تحفة من الاشتلهات والاستراحات البحرية والمناطق الجميلة تحولت إلى خيام، وأمام ناظري خيام على مدى البشر، طوفان على مدى النظر، طوفان من الخيام التي لا تنتهي، خيام بائسة، ناس يعني في غزة بصراحة غلابة ومساكين ولكنهم يتمسكون بهذه الشعيرة الدينية. وكما ذكرت لك الألم أن أطفالنا الآن يقلبون الهواتف المحمولة، الجدات والأجداد يعني يفيضون بكاء، وفي ساعات الصباح بعد أن أدينا صلاة العيد انتقلنا إلى كبار السن جداتنا وأجدادنا حتى نعيد عليهم. ما أقصى اللحظات ونحن نقبل الأيادي والرؤوس ونحتضن الجدات وهن يبكين على الأيام الخوالي. تستذكر الجدات اللحظات، هذه اللحظات التي كنا ينتظرنا فيها لحظة الأضحية، ثم يأتينا بما هو يعني بأحشاء الخراف والعجول. والجدات عادة عندنا في غزة لا يهتمون كثيرا باللحم بقدر ما يهتمون كما كانوا قبل الحرب بالأحشاء وهذه الأقدام ورأس الخروف ونولع النار. هذه الأجواء الطقوس، غياب الطقوس ليس أمرا هينا. من هو خارج غزة قد يعني يعتقد أنه لتغيب اللحمة غزة ما الممكن، هاي ذي لحوم مجمدة. الفكرة نفسيا أقصى من ذلك بكثير.

0: وأنت قلت أيضا زميلنا محمد قلت بأن أصبح اليوم الأطفال وأصبحنا في غزة نخشى فعليا الجوعين الموت والقتل بالقصف والجوع. الجوع هنا فعليا إنه تستنوا لبيوت فقط القائمة وقصف، ولكن يعني في الضفة بما معناه إنه عدوان، ولكن في بيوت في غزة للأسف لا بيوت ولا حتى خيام في ظل صيف قاسي جدا بدأ على أهلنا في قطاع غزة.
1: هذا هو الوجع الثاني. كنا في الأعياد كانت الأمهات والزوجات والبنات يعتنين أي معتناء بالسجادة الجديدة، بالستائر، بالكنب، بالبخور، بالأشياء الجميلة، بالمحليات، بالسكريات، بكل ما هو جميل. تخيلي أن نقضي هذا العيد في خيام. القصة يعني أقصى، يعني كلما تحاولت أن أعبر أن أوصف لكم هذا العيد على قسوته لم أستطيع. كل عام بخير يا شباب، كل عام بخير. الله يا فلسطين، أنا أتألم وأتوجع دغري وأنا أسير بين هذه الخيام المفترئة والبالية، والأطفال الذين كانوا يتزينون بأجمل ويخرجون بأجمل صورة بهية، كانوا يحتفون بالأعياد لكنها كلها غائبة. رغم ذلك أنا أقول لك على قساوة هذه الظروف، غزة تصنع بهجتها بيدها. يعني الآباء والأمهات يحاولون شراء قليل من اللحم، طهي اللحم، توفير خبز الفراشيح الطاج، يعني الاستعانة من هنا أو هناك ببعض المباهج علهم يستطيعون إخراج أطفالهم من هذه الكارثة التي نعيشها. أمامي أيضا موقدة نار من هان يا أخواننا، من هان موقدة نار ونسوا يطهين فراشيح الطاج. بسم الله ما شاء الله، كل عام أنتم بخير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك يا حجة. شكرا شكرا الحجة بدها يعني تفطرنا صباحا، بارك الله فيكم جميعا. والمشهد رغم قساوته، لكن كنت أقول يعني خلال هذا الأسبوع الماضي أن غزة لم تستسلم، لم تستسلم بالمفهوم الإنساني، أن هذا الإنسان الفلسطيني ينغرس في غزة. غزة بنحبها وتحبنا وبنعشقها وبنعشقنا، لا بد لا فكاك. وأنا قبلت أقسم بالله شخص واثنين وثلاثة وأربعة كلهم يتحدثون عن هذا، عن حب غزة، ولو يعني طوبت لنا الأرض والسماء لن نغادرها. أبو محمود كان بيقول لي بالأمس مثلا، تحدث بشكل واضح، غزة كلام موجع لكنه يعني كما قال لن نغادر، غزة تقابل ربها بالخيام والركام. بقول له يا أبو محمود شو قصة الدخان الركام والخيام، ما لك أنت؟ قال لي سنبقى حسب أهداف الاحتلال المعلنة في الركام والخيام، لكننا سنقابل رب الطرفاء. كيف يعني؟ يعني متمسكين بأرضنا ووطننا وبحالنا وبذتنا، ولن نغادر غزة مهما كانت هذه الظروف. أنا أسير أيضا، وصلت إلى ابنة شقيقتك حاجة جهان، هذه جهان ابنة شقيقة الكبرى. سلامات، كل عام أنت بخير يا خالد، كل عام أنت بخير. ما شاء الله عليك ما شاء الله، عندك عروسة صايرة، حالك شو أخبارك؟ ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. كمان الضيافة جميلة يا فلسطين، في مشروب قهوة وفي مشروبات باردة وفي مكسرات وفي شوكولاتات، إيش العناية هذه يا خالو؟ ما شاء الله عليكم، إحنا طول فلسطين، زميلتنا فلسطين بتعيد عليك. كيف العيد مش معاكم؟ في لحم؟ لا
2: مش فرحة عيد، مش فرحة عيد.
1: طيب بس انت هيك عاملة بها زيك يعني عادي،
2: عشان الأطفال ويفرحوا الصغار شو كده.
1: يا رب مبسوطين صغار انتو. ففلسطين يعني غزة مرة أخرى لن تعجز الوسيلة في صناعة فرحتها.
0: صحيح، وهذا زميلي محمد ما سمعته بصوت الأخت الآن، يعني رغم الألم ورغم هذا العيد والجراح لأكثر من عامين العام الثالث، ولكن هناك دائما فرحة وأمل رغم كل هذا الألم والمعاناة الذي فعليا ينتزعها الفلسطيني من الوجع.
1: لا لا أبدا أبدا، الحقيقة أنه حينما نتحدث عن وجع غزة نتحدث عن واقع، لكن في مقابل هذا الوجع الكبير هناك ملمح آخر، هو حالة الرغبة في البقاء في الحياة.

0: غزة وأهلها يتشبثون بالحياة حد الحياة ليس حد الموت. لا أحد يريد أن يموت في غزة، كلنا نفكر في مستقبل أطفالنا، كلنا نتألم. أنا تحدثت بألم عن أوجاع عيد الأضحى وكيف كنا نعيش قبل ذلك في بيوتنا وفي والآن في خيام، كيف كنا نضحي والآن غير قادرين، كيف كنا نلبس ونرتدي. ولكن رغم ذلك وأنا أسير بين الطرقات الأطفال لابسين فساتين جميلة ومشطين شعرهم وعاملين بكل ومتعطرين، والتانيين لابسين أحذية جديدة والأولاد بيلعبوا وفي بعض الألعاب. يعني أنا أقول أغضب أهل غزة على قدرتهم على البقاء على قيد الحياة، وهم يعني بلغتنا العامة يتمسكون بعقولهم. البعض بيقول أنه براغي الناس معذرة، يعني براغي الناس ممكن تفلت من كثر ما منشوف، لكن يعني هي عجينة فلسطينية. وأنا لا أتحدث عن المناطقية، لكن كمان الجبلة الغزوية مختلفة يا فلسطين، ليس مختلفة عن بقية الفلسطينيين لكنها جزء من هذه العجينة الفلسطينية اللي متشبثة بالحياة، قادرة على الاستمرار في صمودها، متشبثة بأرضها. وأنا أقول هذا الكلام مرة أخرى ليس تنطعا وليس من باب سياسي، ولكن من باب تشخيص وتوصيف للناس. والله العظيم بيقولوا لي لو بدنا نضل مليون سنة فهل خيام احنا مغذيين غزة. هذا بالمقابل هناك من يريد أن يخرج حتى نكون متوازنين، ولكن من يخرج هو ليس أقل وطنية ولا يحب وطنه، لا هو يحب لكن قدرته على الاحتمال أقل من غيره. لكن الغالبية العظمى من أهلنا في غزة، شعبنا الفلسطيني لديهم رغبة في البقاء في غزة. قد لا تكون غزة هذه المنطقة،
1: هذا هو الفلسطيني دائما زميلنا محمد. نتمنى فعليا السلامة لكل أبناء شعبنا ولأهلنا في قطاع غزة والفرح، هم يستحقون الفرح وأطفال فلسطين يستحقون الفرح والبهجة في أيام العيد كباقي أطفال العالم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد الأسطل الزميل الصحفي من قطاع غزة، كنت معنا مباشرة. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل في تغطية هذا العيد في أولى أيام عيد الأضحى المبارك. عيد بأي حال عدت يعيد، كلمة نرددها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا أينما تواجد، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، ولكننا صامدون على هذه الأرض. وأيضا أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر عام 2023 يعانون أصعب الظروف فعليا، في ظل قتل ممنهج متعمد وفي ظل سياسات وقرارات إسرائيلية يحاول الاحتلال شرعنة هذا القتل رسميا. للحديث بتوسع ينضم لنا الخبير في شؤون الأسرى والمحررين الأخ حسن عبد ربه. تحياتي لك أخي حسن وكل عام وأنت بخير.
2: كل عام بخير فلسطين والحرية لأسرانا والكرامة لهم دائما وأبدا، والرحمة لشهداء شعبنا والشفاء لجرحانا، وكل عام وشعبنا وذوي الأسرى وذوي الشهداء والجرحى والمبعدين والأسرى المحررين بألف خير.
1: وأنت بألف خير، وفعلا شعبنا بخير إن شاء الله وأسرانا بحرية قريبة. دعنا نبدأ أخي حسن بالأرقام الجديدة، 89 شهيدا معتقلا من المعلومين، لنقل معلوم أسماءهم فعليا. هذا يعني أن قد يكون هناك شهداء تمارس في حقهم سياسة الإخفاء القسري. عن هذا الموضوع ما الجديد لديكم؟
2: نعم، يعني عندما نتحدث عن الرقم 89 أسيرا شهيدا ارتقوا خلال عامين فقط من الجرائم والإعدام الميداني والتصفية المباشر داخل السجون وفي أقضية التحقيق، سواء كان ذلك تحت وطأة التعذيب في جنازين أقضية جنازين التحقيق لدى الشباك الإسرائيلي ومن بينهم الدكتور عدنان البرش وغيره، أيضا من تم الاعتداء عليه في النقب أو في مجده من اعتداءات همجية ووحشية أدت إلى ارتقائهم، والآخر ارتقى نتيجة يعني متأثرا إلى حد كبير بسياسة التجويع كما حصل من الفتى من بلدة سلواد بمحافظة رملة والبيرة وليد الشهيد وليد وغيره أيضا ممن مورس بحقهم الإهمال الطبي والذي كان بمثابة قتل بطيء. وبالتالي هذه كلها عوامل مجتمعة تعبير وإنعكاس لسياسة حقيقية مارسها الاحتلال، وبالتالي هؤلاء تعرضوا إلى الاعتداء وإلى اعتداء والقتل والإعدام المباشر خارج سياق القانون. وإن كان الاحتلال يدعي بأنه لم يطب عقوبة الإعدام، ولكن عن ناحية عملية هو مارسها بحق هذا العدد من الأسرى، وهو عدد غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ الحركة الأسيرة أن يستشهد 89 شهيدا. وهؤلاء هذا الرقم هو ليس رقما نهائيا، هناك من كشف النقاب عن استشهاده بعد أشهر من ارتقائه شهيدا داخل السجون لتسهدر سياسة ومنهجية الإخفاء القسري الذي لا زال الاحتلال يمارسها بحق أسرى قطاع غزة على وجه الخصوص، والخشية ووفق مصادر عبرية إسرائيلية ووسائل إعلام إسرائيلية أكدت بأن هناك أكثر من 110 شهداء ممن يتوفر لديهم معلومات وأحصائيات حول ارتقائهم داخل السجون. وبالتالي هذا الرقم هو فقط الأسماء المعلومة الموثقة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الأخرى العاملة في هذا المجال.
1: ولكن أريد أن أتحدث أيضا أخي حسن بما يخص ملف الاعتقال الإداري وهذا السيف المسلط على رقاب أسرانا من مختلف لنقول فئات عمرية. سلطات الاحتلال تجدد وتصدر اعتقال إداري بحق 43 معتقلا، هذا ما أعلن عنه مؤسسات الأسرى الذي وصل عددهم 3640 معتقلا إداريا، وهذا العدد أخي حسن أنت تعلم لم يكن موجودا في السجون سواء في الانتفاضة الأولى والثانية، بمعنى أن هناك استهداف واضح وهناك فعليا سياسة مبطنة يريد أن يحققها الاحتلال من ذلك.
2: يعني بالتأكيد فلسطين هذا الرقم هو منذ سنوات طويلة لم يكن موجودا في سياسة الاعتقال الإداري، وخاصة قبل 7 أكتوبر عام 2023 حيث تضاعفت الأرقام مرات عديدة، ولكن بان الانتفاضة الأولى عام 87 و88 و89 كان هناك أحلى العديد من السجون ومعسكرات الاعتقال التي كانت تعج بالآلاف من المعتقلين الإداريين. يعني معتقل النقب الصحراوي كان فيه 7000 من المعتقلين وجميعهم كانوا معتقلين إداريا، والظهرية كذلك وعوفة مجده وعتليت وغيرها الكثير من أماكن الاعتقال. وبالتالي كان هناك في الانتفاضة الأولى أكثر من هذه الأرقام بكثير من المعتقلين إداريا، ولكن منذ سنوات لم نشهد هذا الرقم، وهذا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستسهل سياسة الاعتقال الإداري الذي يتعامل معها كإجراء عقابي فردي وجماعي لكل النشطاء لكل الفاعلين في مجال المؤسسات الإنسانية والمجتمعية والأندية والشبيبة والمرأة ومختلف القطاعات النقابية. والجل المعتقلين إداريا هم بغالبيتهم العظمى من الأسرى السابقون الذين أمضوا فترات مختلفة، وهذا لا يستثنى منه الأطفال والأسيرات، حيث هناك أكثر من 350 طفلا معتقلا، العشرات منهم رهن الاعتقال الإداري، وأيضا هناك العديد من الأسيرات قرابة 20 أسيرة تقريبا هن قيد الاعتقال الإداري اليوم. وهذا يؤشر واضح أن كل فئات شعبنا هم يخضعون لهذه السياسة العنصرية فهي لا تكلف الاحتلال.
1: وهنا سأتوقف أخي حسن عن الأسيرات تحديدا، وشاهدنا حملات اعتقال فعليا لمدن وقرى، وكان اعتقال لأكثر من 4 أطفال وطفلة لم يتجاوز عمرها 15 عاما. ما هذه المعاناة التي فعليا يعانيها أطفال فلسطين وتحديدا الأسيرات في ظل معاناة في سجن الدمون، ويوجد أسيرة حامل من بين الأسيرات، يعني لو تضعنا في ظل هذه السياسة ومعاناة الأسيرات في سجن الدمون.
2: يعني أبدأ فيما يتعلق بالأسيرات الطفلات القاصرات. بالقانون الدولي سياسة اعتقال الأطفال هي سياسة مرفوضة من حيث المبدأ، وأن قضية الاعتقال لهؤلاء الأطفال هي يجب أن تكون الملاذ الأخير والإجراء القانوني الأخير في عملية الزج بهم داخل السجون والمعتقلات. ولكن الاحتلال الإسرائيلي حول هذه السياسة وهذا الخيار إلى الخيار الأول والملاذ الأول في عملية توقيف واعتقال الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يتميز بعنصريته وبإجرامه بأنه لا يكترث على الإطلاق للمعايير الدولية وحقوق الطفل في التعامل في قضايا الاعتقال، عدا عن إجراءات التحقيق والتوقيف والمحاكمات والأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية التي يحاكم أمامها هؤلاء الأطفال الفلسطينيون. فيما يتعلق بالأسيرات بطبيعة الحال الاحتلال ينتهك كل الخصوصية للأسيرات عندما لا يوفر لهن الاحتياجات الخاصة لهن كأسيرات من قضايا طبية وغير ذلك، أيضا يحرمهن من أي من أشكال التواصل الإنساني والاجتماعي والعاطفي مع أطفالهن مع أزواجهن مع أفراد أسرهن بسبب وقت الزيارات العائلية منذ أكثر من عامين ونصف بشكل متواصل أسوة ببقية مكونات الحركة الأسيرة، عدا عن الإهمال الطبي، عدا عن التفتيشات، عدا عن الإساءات، عدا عن اقتحام الغرف في ساعات متأخرة من الليل منا يخدش أو يمس خصوصية الأسيرات في في في داخل غرفهن والأقسام التي يحتجزن فيها، عدا عن وجود الحمامات لهن أماكن الاستحمام خارج سياق الغرف في ساحات القرى، مما أيضا يقيد كثيرا من حرية الحركة والحرية الشخصية للأسيرات خلال ذلك أو أثناء ذلك، وهذا كله موجود في داخل معتقل الدمون، عدا عن التفتيش المذل، عدا عن سياسة التحقير والإذلال والاعتداءات. عندما يتم اقتحام في شهر نيسان يعني أكثر من 10 مرات تكررت عملية اقتحام والاعتداء على الأسيرات في خلال شهر واحد في شهر نيسان الماضي، هذا مؤشر واضح على طبيعة هذه الممارسات، عدا عن ما يصدر بحقهن من أحكام بالسجن الفعلي لفترات طويلة أو تحويلهن إلى الاعتقال الإداري، وكل ذلك يضاف له ما تتعرض له الإسرائيليات خلال مرحلة من تحضير من إذلال من اعتداءات من صراخ من توجيه الألفاظ والعبارات البذيئة والنابية لهن، وأيضا عدا عن الضغط النفسي والعصبي وغيرها من الإجراءات بهدف الابتزاز وبهدف الحصول على معلومات واعترافات.
1: أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة الأخ حسن عبد ربه الخبير في شؤون الأسرى والمحررين، شكرا جزيلا لك. إذا مستمعينا ومشاهدينا في أولى أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأسرانا بخير وحرية أيضا، صامدون على هذه الأرض وباقون فعليا. دقائق للانتقال إلى استوديو الأخبار، يليها نتابع وإياكم مباشرة هذه التغطية المباشرة.

الساعة الآن 10 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم إلى موجز الأنباء من صوت فلسطين. استشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها ما يرفع حصيلة قصف الاحتلال حي الرماد غرب مدينة غزة أمس إلى 4 شهداء. قوات الاحتلال تعتقل سيدة وصحفيا من دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك. وقوات الاحتلال برفقة ما تسمى عناصر حماية الطبيعة تقتحم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة وتنفذ جولة استفزازية داخل القرية. قوات الاحتلال تمنع أهالي مخيم جنين من الدخول إلى المخيم لزيارة قبور أبنائهم الشهداء. مستوطنون يحرقون مركبة وجزءا من منزل في خربة مسعود جنوب جنين والاحتلال يعتقل 3 مواطنين من بلدة قباطية. السيد الرئيس محمود عباس يهنئ أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس، سفير دولة فلسطين لدى لبنان محمد الأسعد يضع إكليلا من الزهور على أضرحة الشهداء في بيروت. 140,000 مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة في محيطه. آلاف النازحين يؤدون صلاة العيد وسط مخيمات النزوح والدمار وعلى أنقاض المساجد المدمرة بمختلف أنحاء قطاع غزة في مشهد يختصر حجم المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع. مقتل طبيب وإصابة 3 من أقاربه جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في بلدة عبلين داخل أراضي عام 48. الحجاج يبدأون منذ صباح اليوم برمي جمرة العقل.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة في أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

0: إذن في ظل هذه الظروف الصعبة وفي ظل ما يعيشه فعليا أبناء شعبنا وفي محاولات الاحتلال في سياسات وقرارات ممنهجة لإنهاء الوجود الفلسطيني، للحديث ينضم لنا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صبري صيدم. تحياتي لك دكتور، وكل عام وأنت بألف خير.
1: صباح الخير، كل عام وأنتم بخير، عيد سعيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله. دكتور، أريد أن أتحدث في أولى أيام عيد الأضحى المبارك للعام الثالث على التوالي، ويأتي على شعبنا هذا العيد في ظل ظروف صعبة جدا، بل هي الأصعب على تاريخ فعليا فلسطين وشعبنا ومحاولات الاحتلال، في ظل هذه القرارات والسياسات الأخيرة التي نشهدها سواء في العاصمة القدس المحتلة سواء في الضفة الغربية في محاولات إرهاب المستوطنين واستيلاء الأراضي على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان، في ظل كل هذه الظروف، ما الرسالة التي فعليا يجب أن نقولها في هذا العيد؟
1: صباح الخير لكم من جديد، تحية لعموم أبناء شعبنا، تحية لمن هم تحت التراب، تحية لمن هم خلف القضبان، تحية للمرابطين في المسافر، في قرانا، في غوارنا، في مدننا، في مخيماتنا، في كل مكان. الرسالة رسالة ثبات، رسالة صمود، رسالة أمل، رسالة عطاء، رسالة بقاء على هذه الأرض رغم كل المحاولات لاقتلاع الشعب الفلسطيني وهذه الحرب المستعرة، سواء في قطاع غزة بكامل تفاصيلها أو في الضفة الغربية بما نراه يوميا من القدس مرورا بكل ما ذكرت من مناطقنا ومضاربنا ومواقعنا وكل ما يحمل الهوية الفلسطينية. الحرب مستمرة بأشكالها البشعة، ولكن الشعب الفلسطيني شعب بقاء، شعب صمود، وإن شاء الله هذا العيد يتروج بإذن الله بانتصار شعبنا وحريته وخلاصه، ودائما انتصار الإرادة على كل محاول الهدم ومحاول الاحتلال ومحاول محاولة اقتلاع أبناء شعبنا والجهاز على هويته
0: إن شاء الله قريبا. دكتور، أريد أن أتحدث في ظل ما تحدث به وفي ظل هذه المحاولات فعليا، ما المطلوب دوليا وما المطلوب فلسطينيا أيضا؟
1: المطلوب دوليا أن يستفيق العالم لهذه المهزلة التاريخية، أن يضع حد لاستمرار إسرائيل ولتماديها بما تفعله. رأينا بالأمس قمع أولئك الذين جاءوا عبر السفن لكسر الحصار، رأينا استمرار إسرائيل في تصرفاتها العنصرية وفي كل مواقفها المتعاقبة التي تحاول فيها شطب الهوية الفلسطينية، رأينا في المقابل صمتا دوليا دون ما حراك، خوف من أمريكا وخوف من المشروع الصهيوني وخوف من حكومة الاحتلال وتردد في التعامل مع القضايا المختلفة. نريد للذين اعترفوا أن يقدموا وأن لا يترددوا، نريد للذين يفكرون بالاعتراف أن يعودوا إلى صوبهم وأن يذهبوا نحو الاعتراف مباشرة، نريد إنهاء الاحتلال وأن نضع حد لهذا الاستمرار ولهذا التمادي في سياسة الاقتناع بأن القوة قوة العضلات ستغلب قوة المنطق، وأن منطق القوة منطق العقل يجب أن يتسيد بإذن الله. نريد فلسطينيا أن نتحصن داخليا في بيتنا، في صمودنا، في ثباتنا، في وحدتنا الوطنية، في نسجنا لعلاقة تشاركية فيما بيننا قائمة على القناعة بأننا كلنا في الهم شرقه، وعليه هناك مهمة فلسطينية وهناك مهمة دولية وهناك مهمة إقليمية، ليس أقلها رفض هذه المحاولات بربط ملف إيران مثلا بالتطبيع وإصرار حكومات عربية ما زالت تمتلك من الكرام الشيء الكثير لتقدم ولا تقول لا. وهنا أحيي العربية السعودية على موقفها الأخير وكل من يحذو حذوها برفض التطبيع في مقابل إنهاء حرب ما في مكان آخر. الحق للشعب الفلسطيني هو صاحب الرؤية وهو صاحب الفكرة وهو صاحب الحق في الخلاص وإنهاء هذا الاحتلال.
0: دكتور، قبل أن ننهي هذا اللقاء أريد أن أسألك، في ظل حرب الرواية ومحاولة الاحتلال لسنوات وعقود طويلة نشر أكاذيبها للمجتمع الدولي، اليوم إسرائيل تستخدم الذكاء الصناعي لنشر أكاذيبها وروايتها للعالم، لابد أن نتحدث عن أهمية نشر الرواية وسردية الفلسطينية وفضح هذه الجرائم وجعل إسرائيل في عزلة دولية أكبر.
1: دكتور سرين، يعني هناك فلسطين عفوا دائما ما أسمع بأن هناك من يقول بأن الشعب الفلسطيني ربما لا يمتلك الوسيلة. أنا أريد أن أقول بأن تجربة الأعوام الثلاث الأخيرة وانقلاب هذا العالم شعبيا على إسرائيل لهو تأكيد على أن الرواية الفلسطينية تستطيع أن تقلع، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستسلم أحد منا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقتنع أن التكنولوجيا رغم كل المحددات التي فرضها الاحتلال، رغم كل المعوقات وعمليات الرصد وعمليات المحاكمة وعمليات التعطيل بحق الشعب الفلسطيني، يمكن أن يستسلم لهذه الرواية وهذه السردية الإسرائيلية. لذلك على الجميع، وهذا نداء عبر أسيركم الطيب، على الجميع أن يقتنع بأننا نستطيع أن نبقي السردية الفلسطينية حي، وأن نستنهض غرف العالم باتجاه دعمها وتوظيف الذكاء الاصطناعي كما توظف إسرائيل، يستطيع غيرها أن يوظفه لصالح الرواية الفلسطينية. لذلك وإن كانت إسرائيل تمتلك ناصية التكنولوجيا في بعض مناحي التقنية، إلا أنه الشعب كله يمتلك أيضا حق الدخول والمتابعة وإسناد الرواية الفلسطينية والسردية، وهذا ينطبق على شعوب الأرض قاطبة التي تستطيع أن توصل الصوت وأن تسمع الرواية وأن تنقل الحدث أولا بأول، وأن تقول لا للظلم، نعم للانتصار لقرارات الشرعية الدولية، نعم لإعمال القانون الدولي، ونعم لوضع الحد فيما أسميته بالمهزلة التاريخية الأطول في حياة الشعوب.
0: أشكرك جزيل شكر، كنت معنا في هذه التغطية في أولى أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنت بخير وشعبنا بخير. الدكتور صبري صيدا، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، شكرا جزيلا لك.

0: إذن ما زلنا نتواصل وإياكم في أولى أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير وشعبنا بخير وأسرانا بحرية. كل عام ونحن صامدون على هذه الأرض باقون. في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا في ظل الحواجز فعليا والبوابات الحديدية والتنغيص في محاولات الاحتلال تنغيص أهالي طبعا المواطنين في الضفة الغربية. ونستمع وإياكم الآن مباشرة لحالة الطرق والأوضاع مع زميلتي حلا أفغاني. إليك حلا.
1: شكرا.

0: لك فلسطين. أهلا بكم مستمعينا إلى فقرة أحوال الطرق. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمنطقة المدينة البيرة أزمة، بوابات عطارة سالكة، مدخل روابي سالك، الجلزون سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرمية سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية سالكة، ودير أبو مشعل سالك، سلواد يبرود سالك، نعلين سالكة، لمهلل سالكة، دوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة بالاتجاهين، قلنديا أيضا سالكة، جبع أزمة، عناتة سالكة، لزعيم سالك، العزرية أزمة خانقة باتجاه الجنوب، بوابة الطيبة سالكة، مداخل ومخارج أريحة أيضا سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حجز الكونتينر أزمة وتفتيش بالاتجاهين، عش الغراب سالك، المنشية سالكة، ترقومي المصانع سالك، جورة الشمعة سالكة، بني نعيم سالكة، مراح رباح أيضا سالكة، فرش الهواء سالك، النشاشة مغلقة، الفحص مغلقة، رأس الجورة أيضا مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، سعير أيضا مغلقة، النبي يونس مغلقة، العجوري مغلقة. أما محافظات الشمال فهنا مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديكة مغلقة، جماعين مغلقة، جسر أودلا سالك، زعترة أيضا سالكة، قراوة سالكة، ودوار الطنيب سالك، يتصهار سالك، بورين سالك، المربعة سالكة، دير شرف أيضا سالك، سر أزمة وتفتيش للخارج، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، وأما للداخل فهي سالك أيضا، عورتا سالك، بزاريا سالك، بروقين سالك، برقة سالك، الفندق أزمة وتفتيش بالاتجاهين، النبي يونس سالك، مدخل قلقية سالك، عين شبلي أزمة وتفتيش بالاتجاهين. شكرا لكم، في كنت معكم في أحوال الطرق، وإليك فلسطين.
1: شكرا لك زميلتي حلا، وما زلنا نتواصل وإياكم مباشرة في هذه التغطية المباشرة في أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

0: إذا ما زلنا على الهواء مباشرة من صوت فلسطين، وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا فعليا ومحاولات ما يحدث في الضفة الغربية وإرهاب المستوطنين ومحاولة تنغيص فرحة العيد على أهلنا والمواطنين الفلسطينيين في محافظات الضفة في مدن وقرى، يعني العيد هو متعارف بصلة الرحم وقطع الأوصال الذي يحاول الاحتلال تحديدا في هذه المناسبات الدينية أن يمنع من وصول الأهالي والزيارات في ظل هذه الحواجز الإسرائيلية العسكرية والبوابات التي يغلق فيها مدن الضفة الغربية. في ظل ما تعيشه فعليا تحديدا مدينة نابلس وما يحاول الاحتلال في ظل اقتحاماته المتكررة والمستمرة على المحافظة، نذهب مباشرة إلى محافظة نابلس ومن هناك محافظ محافظة نابلس السيد غسان دغلس، معنا مباشرة، تحياتي لك.
1: تحياتي، أهلا، كل عام بخير.
0: كل عام وأنت بكل خير إن شاء الله، وشعبنا وأسرانا بخير أيضا وحرية. أريد أن أبدأ معك في ظل العيد، عيد الأضحى المبارك، في ظل أجواء اقتصادية صعبة وظروف أصعب فعليا، في ظل اقتحامات مستمرة واعتقالات واسعة بحق المواطنين، لو تضعنا بمتابعة المحافظة ومتابعتكم من كل ذلك فعليا، ويقولون فعليا بأن نابلس دائما هي عين الاستهداف من قبل هذا الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة فعليا.
1: نعم، كل عام وانتم بخير وشعبنا الفلسطيني بألف خير، وشهدان وعائلات الشهداء والأسرى وعوائلهم بألف خير إن شاء الله، والقدس العاصمة الأبدية إن شاء الله بألف خير، وقطاع غزة الحبيب بألف خير. نعم، هناك استهداف متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لكورانا، لمخيماتنا، لمدينتنا الحبيبة نابلس، ولكن كل هذا الاستهداف نحن يعني منذ الصباح ونحن نضع أكاليل على أرواح الشهداء باسم سيادة الرئيس محمود أبو مازن، محمود عباس أبو مازن، وأيضا كل المؤسسة الأمنية وكل مؤسسات محافظة نابلس على أضرحة الشهداء وزيارة العوائل، وهي بالتأكيد رغم أن الاحتلال لم يفارق المدينة حتى ساعات الفجر الأولى وأيضا البلدات المحيطة في المدينة، ولكن اليوم الحمد لله الناس يعني تذهب لأقاربها إلى صلة الرحم إلى كل كما هو العادي. هذا هو الشعب الفلسطيني الذي رغم الجراح ورغم الأسى ورغم حرب الإبادة إلا أن الشعب الفلسطيني مصر على الحياة ومصر على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إن شاء الله.
0: إن شاء الله قريبا. أريد أن نتحدث فعليا محاولة تبادل أدوار، توسيع الاستيطان، فرض واقع جديد على الأرض، منع البناء، إغلاق الطرق، اعتداءات المستوطنين، حملات استيطانية شرسة نشهدها في محافظة نابلس فعليا. يعني هنا لابد أن نسأل عطفة المحافظ أهمية وجود حماية للمواطنين، أهمية أن يكون هناك لجان حراسة فعليا لمحافظة نابلس ولمحافظات الوطن في ظل هذا الإرهاب الذي يحاول من خلاله تهجير قسري لأبناء شعبنا.
1: نعم، يعني هو الاستيطان انتشرت خلال السنتين الماضيات وقطاع المستوطنين، ولكن كانت هي يعني حالة الرضع الذي فرضها الاحتلال بالقتل المجاني واحتجاز الجثث وسرقة الجثث، أطفال أشبال صغار يتم قتلهم وسرقة جثثهم، يعني كما حدث في اللبن قبل 20 يوم، وطفل عمره 13 عام قتلوا واحتجاز جثته، ولكن هذا قوة الرضع الذي فرضها الاحتلال هذا الآن بدأت تتلاشى. الآن كل ما كان هناك دخول للمستوطنين البلدة تخرج يعني عن بقى التبيه، لأن الصمت على اعتداءات المستوطنين يعني، وكان ننتظرهم حتى يحرقوا المنازل والبيوت، فتم تجهيز في بعض المحطات القرى في المنازل البعيدة، تم تجهيز أجهزة إنذار قوية جدا بحيث اقتراب المستوطنين يتم تشغيلها ويتم يعني الأخذ بها كما حدث في بيت المرئين. الأمور الحمد لله يعني بلشت يعني الأمور إنه الناس تتعافى من حال بقوة الردع من فرض الاحتلال وقطاع المستوطنين.
0: أشكرك جزيل الشكر عطوفة محافظ محافظة نابلس، كنت معنا مباشرة. عطوفة المحافظ غسان دغلاس، شكرا جزيلا لك.

0: إذا ما زلنا نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام من صوت فلسطين في أولى أيام عيد الأضحى المبارك لنقل دائما عيد بأي حال عدت يا عيد. للعام الثالث على التوالي يأتي العيد على أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة جدا اقتصاديا ومعاناة، في ظل حملات الاعتقال الواسعة والمداهمات، في ظل سياسة الترهيب الذي يحاول المستوطنين القيام بها لتهجير أبناء شعبنا قسرا، في ظل السياسات التهويدية ومحاولة تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي، في ظل محاولة إنهاء الوجود الفلسطيني. في ظل ما يحدث أيضا نذهب مباشرة إلى محافظة الخليل وعضو المجلس الثوري والناطق باسم حركة الفتح الدكتور ماهر نمورة معنا مباشرة. تحياتي لك دكتور وكل عام وأنت بألف خير.
1: صباح الخير لك والمستمعين والمشاهدين، وكل عام وأنتم وشعبنا بألف خير، ونترحم على شهدائنا الأبرار والحرية لأسرانا الأحرار والشفاء.

0: العاجل لجرحانا، وكل عام وأنتم وأمتنا العربية والإسلامية بألف خير
1: إن شاء الله. ولكن أريد أن أبدأ معك دكتور، دائما نقول عيد المثقل يأتي علينا بالأزمات، ظروف صعبة جدا على شعبنا، لكن يبقى دائما العيد رمزا للأمل والصمود والتكافل. هل فعليا هذا العيد نشعر لحظات من الطمأنينة حملة لأبناء شعبنا في ظل ما يعيشه أيضا من الظروف الصعبة؟
0: بالتأكيد شعبنا الفلسطيني يتكافل ويتضامن بعض البعض ويعيش الظروف الصعبة، ولكن في هذه الأعياد نمارس حياتنا الطبيعية، وكذلك أيضا الزيارات الاجتماعية وصلة الرحم وزيارة الرحم وزيارة مقابر الشهداء ووضع أكاليل الورود وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا الفلسطيني. وبالتالي مهما حاول الاحتلال أن ينغص على شعبنا الفلسطيني على حياته، لكن حتى في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها شعبنا في قطاع غزة من خلال استمرار الحرب والعدوان وفرض الحصار وكذلك في الضفة الغربية وإطلاق أيدي المستوطنين، لأن شعبنا الفلسطيني يتعايش مع هذا الواقع بصمود وثبات وعزيمة وإرادة، ويواجه هذا الاحتلال بكل إصرار وتحدي على الصمود والبقاء على أرضنا الفلسطينية.
1: أيضا محاولات المستوطنين بمشاركة سموتش وما شاهدنا بقيامهم بطقوسهم التلميذية فعليا في الحرم الإبراهيمي، محاولة إضاءة بالعلم الإسرائيلي كما شاهدنا قبل أيام، اعتداء واضح وسافر يأتي هذا على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية أيضا.
0: ما يجري الآن في الأماكن المقدسة، الأماكن الدينية، سواء في الحرم الإبراهيمي الشريف أو في المسجد الأقصى، هو تعدي سافر، وهو يعني أعمال إجرامية يقوم بها قطعان المستوطنون وحكومة اليمين المتطرفة على رأسها بن غفير وسموتريتش لاستفزاز مشاعر المسلمين من أبناء شعبنا الفلسطيني والمسلمين في العالم بأسره. وبالتالي ما يجري في الحرم الإبراهيمي هو عملية تهويد حقيقية وعملية سيطرة كاملة على الحرم الإبراهيمي من خلال نزع الصلاحيات لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أو بلدية الخليل، ولتصبح السيطرة الإدارية الحرم الإبراهيمي خلال المجلس الاستيطاني في كريات أربعة، وهذا يعتبر تحدي أيضا وهو احتلال للحرم الإبراهيمي ومحاولة تغيير الواقع الديني الإسلامي إلى واقع إسرائيلي يهودي متطرف. ونحن كفلسطينيون وكحركة فتح ندعو كل أبناء شعبنا الفلسطيني سواء من محافظة الخليل أو من كل محافظات الوطن إلى الزحف إلى الحرم الإبراهيمي الشريف لتأدية الصلاة ولإعمار المسجد بالتواجد من خلال الحشود الكبيرة التي تصل إلى الحرم الإبراهيمي، لكي نقطع الطريق على هذا المحتل الذي يريد أن يغير الواقع وليصبح الحرم الإبراهيمي ملكا لليهود ومكان عبادة لليهود. وبالتالي أهلنا في الخليل نوجه لهم التحية، ولا سيما القاطنين في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية الذين يعانون الأمرين من قبل قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال الذي لا يبرح الأحياء وأماكن تواجدهم والأحياء الفلسطينية في الخليل ويقوم بالاعتداء على النساء والأطفال والشيوخ. لذلك نحن نوجه رسالة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الزحف والحجيج إلى الحرم الإبراهيمي الشريف لإعماره بالتواجد بشكل دائم.
1: أشكرك جزيل شكر، كنت معنا مباشرة عضو المجلس الثوري لحركة فتح وناطق باسم حركة فتح أيضا الدكتور ماهر النمورة، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بألف خير.

فعليا ما زلنا على الهواء مباشرة في أولى أيام عيد الأضحى المبارك. ووضعت محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات بمقر الرئاسة في مدينة رام الله لمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأيضا وضع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات لمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقرأ الشيخ وأعضاء اللجنة المركزية توفيق الطراوي زكريا زبيدي وأحمد أبو الهولي وليلى غنام وموسى أبو زيد الفاتحة على روح الرئيس الشهيد ياسر عرفات وعلى أرواح شهداء شعبنا كافة. إلى هنا نصل لنهاية مشوار اليوم في هذه التغطية الأولى في أيام عيد الأضحى المبارك. كنت معكم أنا فلسطين حجة وأشكر زملائي إياد رحال وحلا أفغاني.

جميل عديجردات معنا كان مباشرة حتى هذه اللحظة في الإعلام الإلكتروني. كل عام وأنتم بكل خير وهدات بال إن شاء الله وحرية لأسرانا وإنهاء لهذا الاحتلال من أرضنا لشعبنا. وفعليا فلسطين دائما هي أرض الفلسطينيين، الأرض المقدسة.

0: وسلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. ارتفع عدد الشهداء في قصف الاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة ليلة الماضية إلى 4 شهداء، وكان قد استشهد 14 مواطنا بنيران وقصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة يوم أمس. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 72,803 شهداء و 172,855 مصابا. في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي فراس الدبس من قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية وسيد بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. ووفقا لمحافظة القدس، سلمت قوات الاحتلال الصحفي سيف القواسمي قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، كما سلمته استدعاء لمراجعة مخابراتها. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال برفقة ما تسمى عناصر حماية الطبيعة قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة صباح اليوم، ونفذت جولة استفزازية داخل القرية. وفي شمال القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال صباح اليوم أصحاب 7 شقق سكنية شرقية قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. في جنين تواصل قوات الاحتلال منذ صباح اليوم منع أهالي مخيم جنين من الدخول إلى المخيم لزيارة قبور أبنائهم الشهداء في أول أيام عيد الأضحى المبارك. هذا وأحرق مستوطنون صباح اليوم مركبة وجزءا من منزل مواطن في خربة مسعود جنوب جنين وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك بلدتي ميثلون وقباطية جنوب جنين واعتقلت عددا من المواطنين. هنأ السيد الرئيس محمود عباس أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى سيادته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا، وقد توقف العدوان على قطاع غزة وقد توقفت الاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات في الضفة بما فيها القدس المحتلة، وأن تتحقق أمان شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة. ودعا سيادته الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والحرية للأسرى. كما هنأ سيادته الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، متمنيا لقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية

يسأل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وفصائل في منظمة التحرير أكاليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات. ووضع رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى وأعضاء في الحكومة وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح ووفد من مؤسسة ياسر عرفات وضعوا أكاليل من الزهور على ضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات. أدى 140 ألف مصل صباح اليوم صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك وسط تشديدات الاحتلال والحواجز الحديدية التي تقيد دخولهم إلى المسجد. وفي الخليل أدى ألاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الإبراهيمية رغم تضييقات وقيود الاحتلال المشددة. وفي قطاع غزة أدى أبناء شعبنا صلاة العيد وسط مخيمات النزوح والدمار وعلى أنقاض المنازل والمساجد المدمرة بمختلف أنحاء قطاع غزة في مشهد يختصر حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في القطاع. بدأ الحجاج صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى في ختام مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2 مليون حاج. قتل طبيب يحيى قسوم 53 عاما وأصيب 3 من أقاربه أحدهم في حالة خطيرة مساء أمس جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار داخل أراضي عام 48. استشهد لبنانيان صباح اليوم في قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا في العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ آذار الماضي إلى 3213 شهيدا. تراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها 4% في الجلسة السابقة وسط ترقب المتعاملين أي مؤشرات واضحة بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعدما أدى تجدد الضربات الأمريكية على إيران إلى عرقلة الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز. في حالة الطقس يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة قبل أن تعود لتنخفض بشكل طفيف يوم غد الخميس. ختام هذه النشرة الموجزة من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا.

من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

هنا صوت فلسطين انتصاف النهار، نشر أخبارية مفصلة ثانية تقرأها رحمة عبد الحق وأسهلها بأبرز العناوين. السيد الرئيس محمود عباس يهنئ أبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. 140 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى المبارك. الحجاج يبدأون برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى. في تفاصيل هذه النشرة، ارتفع عدد الشهداء في قصف الاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة ليلة الماضية إلى 4 شهداء، وكان قد استشهد 14 مواطنا بنيران وقصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة يوم أمس. في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي فراس الدبس من قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية وسيدة بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. ووفقا لمحافظة القدس، سلمت قوات الاحتلال الصحفي سيف القواسمي قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة ما تسمى عناصر حماية الطبيعة قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة صباح اليوم، ونفذت جولة استفزازية داخل القرية. وفي شمال القدس المحتلة، أخطرت قوات الاحتلال صباح اليوم أصحاب 7 شقق سكنية شرقية قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. في جنين، منعت قوات الاحتلال صباح اليوم أهالي مخيم جنين من الدخول إلى المخيم لزيارة قبور أبنائهم الشهداء في أول أيام عيد الأضحى المبارك. هذا وأحرق مستوطنون صباح اليوم مركبة وجزءا من منزل لمواطن في خربة مسعود جنوب جنين، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل. كما اقتحمت قوة الاحتلال فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك بلدتي ميثل وقبطية جنوب جنين، واعتقلت عددا من المواطنين. هنأ السيد الرئيس محمود عباس أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى سيادته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا. وقد توقف العدوان في قطاع غزة، وقد توقفت الاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات في الضفة بما فيها القدس، وأن تتحقق أمان شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. كما هنأ سيادتها الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، متمنيا لقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية موفور الصحة والعافية، وقد تحققت تطلعات شعوبنا العربية والإسلامية بتقدم والازدهار. وضع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اليوم كليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر الرئاسة برام الله لمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس. كما وضع رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وكذلك وضع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

رغم تضييقات وقيود الاحتلال المشددة في قطاع غزة. أدى أبناء شعبنا صلاة العيد وسط مخيمات النزوح وعلى أنقاض المنازل والمساجد المدمرة بمختلف أنحاء قطاع غزة في مشهد يختصر حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في القطاع. بدأ الحجاج صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2 مليون حاج. في لبنان استشهد لبنانيان صباح اليوم في قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا في العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ آذار الماضي إلى 3213 شهيدا. تراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها 4% في الجلسة السابقة وسط ترقب المتعاملين أي مؤشرات واضحة بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعدما أدى تجدد الضربات الأمريكية على إيران إلى عرقلة الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز. في حالة طقس يبقى الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى هنا مستمعينا ختام هذه النشرة الإخبارية من صوت فلسطين. هذا تذكير بأبرز العناوين. السيد الرئيس محمود عباس يهنئ أبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. 140 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى المبارك. الحجاج يبدأون برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. ختام هذه النشرة الإخبارية المفصلة من صوت فلسطين. كل عام وأنتم بألف خير.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: صوت فلسطين يقدم أرض الديانات. أرض الديانات. إعداد وتقديم رانيا أبو جراد. رانيا أبو جراد. هندسة إذاعية عماد حمد، جواد سليمي.
2: فلسطين، تلك البقعة المقدسة المباركة، صاحبة المكانة الدينية المميزة، ما قبل الديانات السماوية وبعضها إلى آلاف السنين، ليكون المسجد الإبراهيمي في الخليل أحد هذه المعالم الدينية التاريخية المغلة في القدم، ويعد أهم المقامات التاريخية وأكبرها في فلسطين. تحتضن البلدة القديمة بين أحيائها قلبها النابض المسجد الإبراهيمي، ثاني أقدس الأماكن الدينية في فلسطين ورابعها في العالم الإسلامي. كما يعد المسجد الإبراهيمي من أهم الأماكن الأثرية في العالم، حيث يمتد عمر بنائه الأصلي إلى 2000 عام تقريباً، الذي يدل عليه سور المسجد وهو ما يعرف بالحير، ويعود تاريخ بنائه إلى العهد الروماني، ويمتاز بضخامة حجارته مما يثير الدهشة حول كيفية بنائه وصف حجارته فوق بعضها البعض في ذلك الزمن.

المسجد مقام على مغارة تدعى المكفيل باللغة الكنعانية القديمة. يوجد بها 6 قبور تنسب إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة وابنه إسحاق وزوجته رفقة وسيدنا يعقوب وزوجته لائقة، فيما ينسب القبر السابع الموجود خارج الحير عند البوابة السفلية لنبي الله يوسف عليه السلام. كما يحيط بالحرم مجموعة من الأبنية التي يمتد تاريخها للعصر الأيوبي والمملوكي والعثماني. يتكون الحرم الإبراهيمي من بناء كبير مستطيل الشكل، تبلغ مساحته حوالي 2040 مترا مربعا، ويحيط بالمبنى من الخارج جدران ضخمة بنيت من حجارة مصقولة كبيرة، ويضم المبنى مئذنتين وله أكثر من مدخل أشهرها المدخل الشمالي. أما البناء الداخلي فيضم مسجدا جامعا وصحنا مكشوفا وأروقة وغرفا وممرات وقباب وقبوا أرضيا يعرف باسم الغار. المصلى الرئيس في المسجد ويعرف بالقاعة الإسحاقية يقع في النصف الجنوبي للمسجد، ويتكون من 3 أروقة، وتقوم عقود الأروقة على 4 دعامات ضخمة، وللمصلى 3 أبواب في الجهة الشمالية تطل على المصليات الأخرى، منها باب يؤدي إلى الباب الموجود في الجهة الشمالية الشرقية في الحير، وهو يؤدي إلى ممر يتصل بمصلى الجاولية والموصل إلى مدخلي المسجد الشمالي والجنوبي، وباب آخر وسط الجدار الشمالي للمصلى يؤدي إلى مصلى الإبراهيمية، وباب آخر بجانبه يؤدي إلى مصلى

0: يتوسط الجهة الجنوبية للمصلى محراب مرخم له قبة مزخرفة بالفسيفساء المذهبة، وعلى جانبيه عمودان من رخام، ويعود تاريخه إلى عهد صلاح الدين الأيوبي. وعلى يمين المحراب يوجد المنبر، ويعد هذا المنبر والموجود اليوم أقدم منبر إسلامي، ومما يميزه أنه مصنوع من خشب الأبانوس المطعم، ولا يوجد به أي مسمار حيث ركب بطريقة التعشيق. ويتألف المنبر من مدخل مستطيل الشكل يقوم على دعائم خشبية تمثل إطار الباب، ويعلوه لوحة خشبية مكتوب عليها تاريخ صنعه بخط كوفي مذهب. يكسو جدران المصلى رخام ملون، وهو من الأعمال التي قام بها الأمير سيف الدين تنكز في عهد الناصر محمد بن قلاوون عام 1332 ميلادي. وعلى الجدار أيضا آيات من سورة ياسين تبدأ من فوق المحراب، كتبت بخط الثلث من قبل الخطاط إبراهيم السلفيتي عام 1895. وفي وسط المصلى تحديدا بين دعامات الرواق الأوسط بالقرب من المحراب يوجد حجرتان متقابلتان سقفهما على شكل جملون، إحداهما إلى الغرب، وبداخلها قبر رمزي للنبي إسحاق، ولها ثلاث نوافذ وباب واحد، والحجرة الأخرى بداخلها قبر رمزي لرفقة زوجة النبي إسحاق، ولها نافذتان وباب واحد. وقد بنيت هاتان الحجرتان في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وهذه القبور الرمزية مبنية على شكل غرف لها أبواب يمكن فتحها، ولها شبابيك من جميع الجهات تسمح للزوار بإلقاء التحية. وفي وسطها قبور مغطاة بقماش أخضر اللون مزخرف، جرت العادة على تجديدها سنويا من قبل السلاطين والحكام. ومنذ أن أصبح المقام مسجدا تقام فيه الصلوات الخمس، بقي هذا الحرم موضع العناية والتبجيل على مر العصور، فعني به الخلفاء واهتم به السلاطين والولاة الذين تعاقبوا على الحكم عبر التاريخ، لتبقى له مكانة خاصة في نفوس المسلمين أينما كان.
1: قدمنا لكم من صوت فلسطين أرض الديانات. أرض الديانات. الإعداد والتقديم رانيا أبو جرادي، هندسة إذاعية عماد حمد، جواد سليم.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

Mm-hmm.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: تمام 1 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين إليكم موجزا لأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة ليلة الماضية إلى 4 شهداء. قوات الاحتلال تعتقل الصحفي فراس الدبس من قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية وسيدة بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى. قوات الاحتلال تقتحم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة وتنفذ جولة استفزازية داخل القرية. قوات الاحتلال تخطر أصحاب 7 شقق سكنية شرقية قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. في جنين، قوات الاحتلال تمنع أهالي مخيم جنين من الدخول إلى المخيم لزيارة قبور أبنائهم الشهداء في أول أيام عيد الأضحى المبارك. مستوطنون يحرقون مركبة وجزءا من منزل لمواطن في خربة مسعود جنوب جنين ويخطون شعارات عنصرية على جدران المنازل. السيد الرئيس محمود عباس يهنئ أبناء الشعبين في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، فتمنى سيادته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا وقد توقف العدوان في قطاع غزة وأن تتوقف الاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات في الضفة بما فيها القدس وأن تتحقق أمان الشعبين بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر الرئاسة برام الله لمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك نيابة عن الرئيس محمود عباس. 140,000 مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك وسط تشديدات الاحتلال والحواجز الحديدية التي تقيد دخولهم. في قطاع غزة أيضا أدى أبناء شعبنا صلاة العيد وسط مخيمات النزوح على أنقاض المنازل والمساجد المدمرة بمختلف أنحاء قطاع غزة. وزير الأوقاف وشؤون الدينية رئيس بعثة الحج الفلسطينية محمد نجم يعلن عن وفاة الحجة سهيلة عبد الدايم 69 عاما من عنبتة طول كرم بمكة المكرمة وذلك إثر عارض صحي طبيعي. الحجاج يبدأون برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى في ختام مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2,000,000 حاج. استشهاد لبنانيين في قصف شنته طائرات الاحتلال على جنوب لبنان. أخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: صوت فلسطين يقدم القدس تكبيرات تحت الحصار، إعداد وتقديم جمال عمران، هندسة إذاعية وإخراج مهند قعدان.

عيد الأضحى المبارك مناسبة تتجلى فيها معاني الفرح والتكافل والسكينة في ربوع العالم الإسلامي، لكن القدس المرابطة تعيش هذه الأيام بطعم المرارة والحصار. هنا يتعمد الاحتلال سلب المدينة بهجتها الدينية وتحويل أيام الطاعة إلى جولات دامية من الصمود والمواجهة. إنها حكاية عيد يحاصر فيه التكبير وتغتال فيه بسمة الأطفال على أعتاب القدس. تستفيق المدينة في صباح العيد لا على صوت باعة الحلوى والزينة، بل على هدير المركبات العسكرية. تنتشر قوات الاحتلال بأعداد غفيرة في شوارع القدس العتيقة وتحيط بأسوارها التاريخية. يغدو المشهد سرياليا، مدينة تفيض قداسة وإيمانا، تكبل بقوة السلاح والعنجهية لفرض هيمنة تعسفية تبدأ قبل صلاة العيد ولا تنتهي بانتهاء أيامه. أول فصول هذه المأساة يبدأ من خارج أسوار المدينة، حيث يحرم ملايين الفلسطينيين في الضفة من حقهم الطبيعي والديني في الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة العيد. يتحول جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية المحيطة بالقدس إلى سدود منيعة تقطع أوصال الأرض والإنسان. في فجر العيد تتحشد آلاف العائلات والشيوخ والشباب عند المعابر العسكرية، يحملون سجاجيد صلاتهم وأشواقهم إلى مسرى نبيهم. لكن قرارات الاحتلال تكون بالمرصاد، منع شامل وإلغاء للتصاريح وتدقيق مذل في الهويات. يعاد الآباء والأمهات قصرا وتطلق قنابل الغاز لتفريق المرابطين العاجزين عن العبور. هكذا يحرم الأقصى من أهله وسدنته ويعزل عن عمقه الفلسطيني في يوم هو أقدس أيام العام. أما من نجا من أهل القدس والداخل المحتل وتمكن من دخول الساحات، فإنه يجد نفسه داخل ميدان حرب معلنة. مع انتهاء صلاة العيد وفي الوقت الذي تتبادل فيه العائلات التهاني، تقتحم قوات الاحتلال الخاصة باحات المسجد الأقصى بأحذيتهم وأسلحتهم. الهدف هو تفريغ المسجد تماما لتمكين قطعان المستوطنين من تنفيذ اقتحامات جماعية استفزازية. تمطر الشرطة صحن الصخرة المشرفة والمصلى القبلي بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. يعتدى على المرابطين والمرابطات بالهروات الغليظة، وتحاصر النساء داخل المصليات. تتحول الساحات التي كانت قبل دقائق تضج بتكبيرات العيد إلى ساحة مواجهة مسفرة عن عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي والاعتقالات التعسفية. كل ذلك لتأمين بقعة يأمها متطرفون يؤدون طقوسا تلمودية تنتهك حرمة المكان الإسلامي. ولا تتوقف هذه السياسات العنصرية عند بوابات المسجد، بل تمتد لتخنق الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة. يلاحق الاحتلال شعيرة الأضحية بشكل ممنهج، تفرض شروط معجزة على إدخال المواشي، وتداهم طواقم البلدية أماكن الذبح لتصادر اللحوم، وتفرض غرامات مالية باهظة بحجج بيئية واهية. هي محاولة خبيثة لمنع العائلات من ممارسة شعائرها ومساعدة الفقراء. حتى مظاهر الفرح البسيطة التي يحاول المقدسيون خلقها لأطفالهم في حواري البلدة القديمة كالألعاب الترفيهية والتجمعات تتعرض للقمع والتفريق. يريد الاحتلال للقدس أن تكون كئيبة حزينة وخالية من أهلها، ليرسخ واقعا مفاده أن السيادة فيها لقوة السلاح لا لأصحاب الحق التاريخي
والدينية.

ينقضي العيد وترحل جيوش الاحتلال عن بعض الأزقة مؤقتا، لكن قصة الصمود المقدسي لا تنتهي رغم ألم الحصار ورغم منع الأهل في الضفة ورغم الرصاص والقمع. يبقى المقدسيون مغروسين في أرضهم كأشجار الزيتون العتيقة، يثبتون في كل عيد أن الهوية العربية والإسلامية للقدس لا يمكن لقوة أن تمحوها، وأن رباطهم هو الدرع الحامي لمقدساتنا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: الآن 2:00 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: من صوت فلسطين إليكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. ارتفع عدد شهداء في قصف الاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة الليلة الماضية إلى 4 شهداء، وكان قد استشهد 14 مواطنا بنيران وقصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة يوم أمس. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,803 شهداء و 172,855 مصابا. في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي فراس الدبس من قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية وسيدة بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال برفقة ما تسمى عناصر حماية الطبيعة قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة صباح اليوم ونفذت جولة استفزازية داخل القرية. في شمال القدس المحتلة اختارت قوات الاحتلال صباح اليوم أصحاب 7 شقق سكنية شرقية قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من بلدة قباطية ومدينة جنين عقب دهم وتفتيش منازلهم. هذا وأحرق مستوطنون صباح اليوم مركبة وجزءا من منزل لمواطن في خربة مسعود جنوب جنين وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك بلدتي مثلون وقباطية جنوب جنين واعتقلت عددا من المواطنين. هنأ السيد الرئيس محمود عباس أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وأتمنى سيادته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا وقد توقف العدوان في قطاع غزة وأن تتوقف الاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات في الضفة بما فيها القدس وأن تتحقق أمان شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أضع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اليوم كليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر الرئاسة برام الله لمناسبة عيد الأضحى المبارك، ذلك نيابة عن الرئيس محمود عباس. وقرأ الشيخ الفاتحة على روح الرئيس الشهيد عرفات وعلى أرواح شهداء شعبنا كافة. أدى 140,000 مصل صباح اليوم صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك وسط تشديدات الاحتلال والحواجز الحديدية التي تقيد دخولهم. في الخليل أدى 1,000 مواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الإبراهيمي رغم تضييقات وقيود الاحتلال المشددة. وفي قطاع غزة أدى أبناء الشعبين صلاة العيد وسط مخيمات النزوح وعلى أنقاض المنازل والمساجد المدمرة بمختلف أنحاء قطاع غزة في مشهد يختصر حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في القطاع. أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج الفلسطينية محمد نجم عن وفاة الحجة سهيلة سليمان عبد الدايم 69 عاما من عنبتة طول كرم فجر اليوم بمكة المكرمة، ذلك إثر عرض صحي طبيعي. بدأ الحجاج صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى في ختام مناسك الحج، وهذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2 مليون حاج. استشهد لبنانيان صباح اليوم في قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. تراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها 4% في الجلسة السابقة وسط ترقب المتعاملين أي مؤشرات واضحة بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعدما أدى تجدد الضربات الأمريكية على إيران إلى عرقلة الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز. أخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم غيما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
2: صوت فلسطين صوت

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج دليل العيد، إعداد وتقديم ابتهال فطيمي، هندسة إذاعية محمد سبعني. هنا صوت فلسطين. كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الأجواء الإيمانية المباركة، حيث تهل علينا نفحات عيد الأضحى المبارك، عيد الأضحية والمحبة والتكافل، العيد الذي تتجلى فيه أجمل معاني الإيمان وصلة الرحم والتراحم بين الناس. نلتقي بكم اليوم عبر أثير إذاعتنا في هذا البرنامج، نحمل فيه باقات من التهاني والفقرات الممتعة والكلمات الهادفة التي تضيء فرحة العيد في القلوب وتنشر البهجة في كل بيت. عيد الأضحى ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو رسالة محبة وسلام نستذكر فيها قيم العطاء والتضحية، ونغرس في نفوسنا معاني التعاون والألفة. فكونوا معنا لنشارككم أجمل اللحظات وأطيب الأمنيات، سائلين الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على أوطاننا الأمن والمحبة والسلام. في هذا البرنامج نتحدث عن استقبال عيد الأضحى المبارك والفضل الديني العظيم لهذا العيد. يعد عيد الأضحى المبارك من أعظم المناسبات الدينية في العالم الإسلامي، فهو عيد الطاعة والأضحية والإيمان، ويأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء وقفة عرفة، الركن الأعظم من أركان الحج. ويستقبل المسلمون هذا العيد بقلوب مليئة بالفرح والسكينة لما يحمله من معان إسلامية تجسد روح الإسلام القائمة على الرحمة والتكافل والتقرب إلى الله تعالى. ويعرف عيد الأضحى بعيد التضحية، إذ يرتبط بقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما استسلم لأمر الله فداه الله بذبح عظيم، لتبقى هذه القصة رمزا خالدا للطاعة المطلقة والإيمان الصادق والثقة بالله عز وجل. ويبدأ المسلمون في شتى بقاع الأرض الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى منذ الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، حيث يحرصون على الإكثار من العبادة والطاعات مثل الصيام والذكر وقراءة القرآن والتكبير، خاصة في يوم عرفة الذي يعد من أعظم أيام السنة. كما تعم أجواء البهجة الأسواق والمنازل، فتشترى الملابس الجديدة وتزين البيوت وتجهز الأضاحي في مشهد يعكس روح الفرح والتعاون بين أفراد المجتمع. وفي هذا اليوم، وهو أول أيام العيد، يتوجه المسلمون إلى المساجد والساحات لأداء صلاة العيد، حيث تتعالى تكبيرات العيد في كل مكان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد، فتبعث في النفوس الطمأنينة والفرح، وتشعر المسلمين بوحدة الأمة وترابطها العظيم. ومن أبرز شعائر عيد الأضحى ذبح الأضاحي، وهي سنة مؤكدة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، حيث يقوم المسلمون بذبح الأنعام اقتداء بسيدنا إبراهيم عليه السلام. ولا يقتصر الهدف من الأضحية على الذبح فقط، بل يتعداه إلى نشر الرحمة والتكافل، إذ يتم توزيع جزء من اللحم على الفقراء والمحتاجين والأقارب والجيران، مما يدخل السرور إلى قلوب الجميع ويعزز روح المحبة بين الناس. كذلك يسهم العيد في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، حيث تتجمع العائلات ويتبادل الناس الزيارات والتهاني وتنسى الخلافات وتفتح صفحات جديدة من التسامح والمحبة، وهذا ما يجعل العيد مناسبة دينية واجتماعية وإنسانية في آن واحد. ومن الجوانب المهمة أيضا أن عيد الأضحى يشعر المسلم بنعمة الله عليه ويدفعه إلى شكر الله على ما أنعم به من صحة وأمن ورزق، كما يذكره بأحوال الفقراء والمحتاجين فيدفعه إلى التصدق ومساعدة الآخرين، مما يحقق التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه الإسلام. وفي الختام، يبقى عيد الأضحى المبارك مناسبة عظيمة تتجدد فيها معاني الإيمان والرحمة والتضحية، ويظل فرصة لنشر المحبة والسلام بين الناس وتعزيز القيم الدينية والإنسانية في المجتمع. فكل عام والأمة الإسلامية بخير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الجميع بالأمن والإيمان والخير والبركات. مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، هذه تحية وإلى اللقاء.
2: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: الآن الثالثة مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، إليكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. ارتفع عدد الشهداء في قصف الاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة الليلة الماضية إلى 4 شهداء. هذا ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,803 شهداء و 172,855 مصابا. في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي فراس الدبس من قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية وسيدة بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال برفقة ما تسمى بعناصر حماية الطبيعة قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة صباح اليوم ونفذت جولة استفزازية داخل القرية. في شمال القدس المحتلة اختارت قوات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية شرقية قرية قلندية بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 6 مواطنين من بلدة قباطية ومدينة جنين عقب دهم وتفتيش منازلهم. هذا وحرق مستوطنون اليوم مركبة وجزءا من منزل لمواطن في خربة مسعود جنوب جنين وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل. أطلقت دولة الاحتلال صباح اليوم ما يسمى بنظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في دولة فلسطين المحتلة الذي يحمل الاسم الرمزي قنبلة يدوية. وأوضحت محافظة القدس أن ما يطرح تحت عنوان تحديث السجل العقاري الرقمي ليس سوى أداة لتكريس الاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية عبر إعادة هندسة منظومة تسجيل الأراضي بما يخدم مخططات الضم والسيطرة. أنا السيد الرئيس محمود عباس ابن شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وأتمنى سيادته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا. وقد توقف العدوان في قطاع غزة وأن تتوقف الاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات في الضفة بما فيها القدس وأن تتحقق أمان شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وضع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اليوم كليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر الرئاسة برام الله لمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك نيابة عن الرئيس محمود عباس. وقرأ الشيخ الفاتحة على روح الرئيس الشهيد عرفات وعلى أرواح شهداء شعبنا كافة. أدى 140,000 مصل صباح اليوم صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك وسط تجديدات الاحتلال والحواجز الحديدية التي تقيد دخولهم. وفي قطاع غزة أدى أبناء شعبنا صلاة العيد وسط مخيمات النزوح وعلى أنقاض المنازل والمساجد المدمرة بمختلف أنحاء قطاع غزة في مشهد يختصر حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في القطاع. أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج الفلسطينية محمد نجم عن وفاة الحجة سهيلة عبد الدائم 69 عاما من عنبتة طول كرم فجر اليوم بمكة المكرمة وذلك إثر عارض صحي طبيعي. بدأ الحجاج الصباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى في ختام مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة نحو مليوني حاج. استشهد اللبنانيان صباح اليوم في قصف شنته طائرة الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. أخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. مستمعينا الكرام، قد حل علينا عيد الأضحى المبارك، وندعو من قلوبنا أن ينعم الله علينا وعليكم باليمن وبالبركات والسلام في بيوتنا وفي خيامنا وفي حياتنا ولوطننا الغالي العزيز، باقون ومستمرون صامدون على هذه الأرض.
2: الحمد لله، كانت أجواء العيد، كانت أيام حلوة. حيكون العيد مش عيد، حيكون صعب علينا، ما في أي فرحة حتدخل بيتنا لأنه سند البيت كله راح. بتمنى من الله إنه ربنا يفرجها علينا وعلى الشعب كله إن شاء الله. الجرح مفتوح لحتى الآن، إلهم 10 شهور وعشرة أيام. يوم عادي بيمر علينا، يوم عادي، بل يوم مأساوي بعدم وجود الأحباب. والله أنا ما بطلب شيء، يعني أنا كل اللي بطلبه حياة كريمة، إن أنا محتاجة فعلا إنه حدا يدخل أولادي، لأنه يوم بيوم تكية، لكن لو راحت التكية بعرفش إيش هعمل.
1: مستمعينا الكرام، أتواجد الآن في إحدى مخيمات النزوح، في إحدى الخيام مع هذه العائلة وهذه الأسرة التي يعني تعيش أجواء عيد الأضحى المبارك. نتعرف على هذه السيدة. كل عام وأنت بألف خير، أعاده الله علينا وعليك باليوم والبركات.
2: كل عام وأنت بألف خير. أنا السيدة أم مؤمن من خان يونس. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.
1: طبعا أم مؤمن، حل علينا عيد الأضحى وهو العيد الثالث خلال يعني هذه الظروف، ولربما كانت يعني شبه حرب ما زالت مستمرة رغم وقف العدوان على قطاع غزة أو وقف إطلاق النار، لكن الحالة اللي بنعيشها اليوم هي حالة صعبة ومقيتة لكافة أبناء شعبنا، خاصة اللي بيعيشوا داخل الخيام. كيف ممكن توصفين عيد الأضحى في منزلك، وأين كان يقع منزلك طبعا وحياتك السابقة قبل الحرب؟
2: والحمد لله، كانت أجواء العيد، كانت أيام حلوة، وكانت تعمها الفرحة أنا وأبنائي وزوجي وجيراني، وتعمنا الفرحة كلنا، وكانت أجواء حلوة.
1: كانت تحضيراتكم،
2: تحضيرات العيد، نحضر ونجيب كل شيء لازم للبيت ولضيوفنا في العيد، ونحضر القهوة ونحضر كل شيء ونجهز كل أمور العيد.
1: يعني طبعا في ليلة بتسبق اللي هي ليلة العيد،
2: بقينا نحضر وننظف ونحضر كل شيء ونحضر الأشياء، ونقول بكرة لهذا لبكرة، ونجيب الفواكه، نجيب الحلوى، نجيب كل قهوة وكل شيء والتمر، ونجهزه للعيد،
1: لاستقبال طبعا العيد. يعني في صباحات العيد التكبيرات، طبعا صلاة العيد، كل هاي الطقوس كنتوا تعيشوها ما قبل 7 أكتوبر. اليوم احنا بنعيش يعني ظروف مختلفة، ظروف مادية صعبة برضو، كمان مش كل المواد متوفرة، مش كل الناس بتقدر انها تعيش أجواء العيد. هل هاي الظروف برضو كمان يعني تنطبق عليكم، وشو هي ظروفكم وقدش عدد عائلتك؟
2: نعم حبيبتي، هي نفس الظروف. إحنا يعني كلنا في ظروف النزوح، كلنا كشعب واحد، كلنا ظروفنا بالثلاث سنوات صعبة جدا، لكن العيد هذا بيكون أصعب بزيادة، لأنه فعلا يعني الوضع عندنا مش صعب جدا، وخاصة باستشهاد زوجي وابني. حيكون العيد مش عيد، حيكون صعب علينا. ما في أي فرحة حتدخل بيتنا، لأنه سند البيت كله راح والفرحة كلها راحت، ما في شيء. وأنا ست، أنا ست أفراد من عيلتي معي أولاد وبناتي، لكن ما في اسم فرحة حتوم علينا للأسف يعني. وبتمنى من الله إنه ربنا يفرجها علينا وعلى الشعب كله، وإن شاء الله.
1: يعني الواضح أنه طبعاً أنت متأثرة باستشهاد زوجك وابنك. شو ظروف استشهادهم؟ كانت في أي سنة استشهدوا من الحرب؟
2: والله ظروف استشهادهم، ابني كان في المنطقة الشرقية، استهدف من 10 شهور، بعدها بعشرة أيام.
1: يعني هو السبب أنه كان متواجد بالبيت، هو وال
2: في منطقتنا، في منطقة منزلنا في بني السيلة. بعد 10 أيام قرر زوجي هو وبنتي يروحوا على البيت، يشوفوا البيت اللي ابني فيه، يتحسس خبر عن ابني. لكن عرف البيت لكن ما قدر
1: لكن المنطقة كان فيها ناس، كانوا فيها ناس لسه موجودين وعايشين،
2: كانوا يروحوا يجوا مخاطرة، يروحوا عبيتهم مخاطرة، أما ما كانش حد يعني. راح زوجي وشاف البيت وأخذ أغراض من بيته، وعرف إنه ابنه في البيت الفلاني، وراح عبيته وجاب شوية أغراض، وهو مروح على لف الشارع انضربوا شباب، أجت شظية في راسه على المطرح، عملت عنده نزيف واستشهد فوري بينه وبين ابني بش 10 أيام. والحمد لله نحمد الله.
1: كيف كان تلقيك لاستشهاد زوجك وابنك، يعني خصوصا وانه الفارق في المدة الزمنية بسيطة جدا، 10 أيام؟ يعني بدنا نقول انه كارثتين مع بعض، مصيبتان، جلل في فقد يعني السند وعمود البيت، والضنا اللي هو طبعا السند الآخر لبيتك.
2: أنا أحمد ربي كل وقت إنهم هم فعلا نالوا الشهادة، لكن هم سابوا الجرح في قلوبنا. ابني لما تلقيت خبره أول ما نطقت قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا عنها، لكن الوضع كان صعب جدا. وبعد 10 أيام لما برضو أجاني خبر زوجي وهو رايح يتحسس خبر عن ابنه، كان الوضع أصعب وأصعب. لكن من أحمد ربي إني أول ما نطقت قلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا عنها، وإني لله وإنا إليه راجعون. لكن وأقسم بالله الجرح مفتوح لحتى الآن، إلهم 10 شهور وعشرة أيام، الجرح مفتوح لحتى الآن، ما فيش يوم إلا بأبكي، ما فيش يوم إلا بأجي.
1: بشو بتستذكريهم؟
2: بكل شيء، بكل حركة في من حركاتهم، بكل ضحكة، في كل مشي في البيت، في كل شيء كانوا يعملوه، كل حياتهم بتفكرها، ما فيش. واللي بي يعني اللي نغص علي كمان انه ابني لحتى الان 10 شهور و10 أيام لم اتمكن من اني احصل على جثته، احتضنه، اودع وداع. لحتى الان 10 شهور و10 أيام لم اتمكن من هذا الشيء.
1: يعني لم تتمكني من الحصول على جثة ابنك أو دفنه أو التعرف، يعني حتى أنه كمان هو مستشهد ولا حتى عايش، لكن الأخبار اللي وصلتكم بتأكد على استشهاده.
2: والأخبار أكدت استشهاده ووجوده في مكان، نعرف المكان اللي هو فيه، لكن لحتى الآن 10 شهور و10 أيام لم نتمكن من الحصول على جثته أو وداعه. أو حسرة في قلب أم
1: يعني. وكان ذهابه إلى المنطقة الشرقية يعني حيث المنزل إنه يطمن على البيت، يمكن كان في مونة.
2: هو كان بيروح على البيت دائما وبينام أوقات، يعني بينام في البيت كان وبيتواجد في البيت، بس إنه كان ابني بيروح وبيتفقد البيت، بيتفقد هذا، وأمر الله الحمد لله.
1: طبعا بعد استشهادهم، وأكيد هذا ترك جرح في طبعا نفسية هذه العائلة في قلوبكم، لهم أثرهم، حضورهم في الأعياد، ضحكتهم الرنانة، سماع أصواتهم، طبعا مباركتهم ومعايدتهم لكم في حضور المناسبات، في حضور الأفراح. يعني كانت الحياة مليئة لهذه الأسرة المتكاملة، كل عائلة فلسطينية كانت متكاملة من العدد بأفرادها، بحياة سعيدة حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كانت ظروفهم المعيشية يعني متعبة أو صعبة. إنه كتير كانت من العائلات الفلسطينية ما قبل 7 أكتوبر ليست بتلك الظروف الجيدة اللي كانت تعيشها، ولكن على الأقل إنه الكرامة الإنسانية وطبعا بعض مقومات الحياة متوفرة لهم، اليوم بيعيشوا بخيمة.

0: وسيدات داخل هذه الخيمة وأم تعيل أطفالها وتعيل يعني بناتها وبناتها كمان صبايا. يعني هناك ظروف مأساوية حقيقة في كل خيمة تعيشها السيدات هنا في قطاع غزة. كيف اليوم أنتوا يعني بما أنه اليوم عيد أضحى وحضرنا معاكم لنقولكم كل عام وأنتوا بألف خير، تجهيزاتك تحضيراتك البسيطة كلماتك للبنات يعني شو بتحكي لهم؟
1: أنا فعلا يعني أنا مش قادرة أوصف إيش أنا بدي أقول، لأنه فعلا أنا قلتها من الأول أنه ما فيش أي تحضيرات للعيد، فيش أي تجهيزات، يوم عادي بيمر علينا، يوم عادي بل يوم مأساوي بعدم وجود الأحباب، عدم وجود السند في البيت، يوم عادي بالنسبة إلي ولا بناتي ولا أولادي. حتى واحدة من بنتي من بناتي اللي توفى أبوها على يدها، آخر نفس إله كان على إيده على إيدها، يعني بقول لكم يعني وضع
0: يعني بتعاني برضو إنها تشوف
1: بتعاني وبتفتقد أبوها، وبتقوم تصرخ بدي بابا بدي بابا بابا بابا، هي صبية يعني إيش بده يكون عيد؟ إيش بده يكون إحساس بالعيد وإحنا بنعاني الأشياء هذه؟ للإحساس هذا إحساس مليء.
0: شو الظروف اللي أنتوا بتتمنوا إنها تتغير وتتحسن في حياتكم بما أنكم أنتوا اليوم بتعيشوا من غير معيل، بتعيشوا من غير السند الحقيقي لإلكم؟
1: والله أنا ما بطلب شيء، يعني أنا كل اللي بطلبه حياة كريمة، إن خيمة تكون كويسة، بنتمنى إنه يعني حد، أنا كأم فلسطينية وما في أي معيل، بتمنى إنه أي حد بس يتكفل أولادي اللي أقدر أعيشهم كحياة عابرة، مش حياة أساسية، بس اللي نقدر نعيش، بس
0: إنه يمرق يوم بيوم وتلاقوا قوت يومكم على الأقل. يعني لو ما كانت مثلا بدنا نقول إجازة إنه ثلاث وجبات، خلينا نقول وجبة واحدة بس في اليوم، بتعتمدوا مثلا اليوم على التكية؟ هل بتحضر كل يوم بشكل يومي؟
1: فعلا إحنا يعني إحنا على التكية يوم بيوم، كل يوم تكية بتيجي.
0: في حال إنه إحنا اليوم نسمع في الأخبار بيقولوا إنه بعض المخيمات ما بتوصلهم التكية، لو حدث هذا الشيء كيف بيكون ظرفكم؟
1: والله الله الله، يعني فعلا هو اللي بيقسم الأرزاق، أكتر منك ما بقدرش أقول. إحنا يعني أنا بطلب يعني إنه لو بعدم حضور التكية إحنا ما في أي شيء، إحنا بنطالب إنه إحنا بدنا الحرب تسكت، تقف بدنا الحرب، لأنه فعلا لو ما الحرب ما وقفتش إحنا هيك بنضيع. أنا عندي بنات، عندي أولاد بدي أكلهم، بدهم أكل، بدهم شرب، بدهم كسوة. بناتي كانوا يدرسوا في الجامعة، الحين جامعتهم كلها واقفة لأنه أنا مش قادر أصرف عليهم في الجامعة، ما حدش قادر، ما حدش كفلهم لحتى الآن 10 شهور، ما حدش كفل أي واحد من عندي. أنا محتاجة فعلا إنه حدا يكفل أولادي، لأنه يوم بيوم تكية، لكن لو راحت التكية بعرفش إيش هعمل، مش عارف كيف أكلهم. أنا كخيمة، هذه خيمة من باقي خيم من مخيمات عديدة في قطاع غزة، وأنا فعلا يعني أنا فعلا والله ما في أي معيل.
0: يعني كمان أنا شايفة أنه وضع الخيمة عندك مهترئة، يعني مش حتى كمان خيمة زي الخيم اللي أنا بشوفها متعارف عليها، هي يعني عبارة عن بعض خشب وبعض الأقمشة الموجودة. يعني لو كان في كاميرا تصور هذا المشهد أو تصور حال الخيمة، وطبعا أسوة بكثير من الخيم، وضع مأساوي بكل معنى الكلمة. كان الله في عونكم وكان الله في عون كل أبناء شعبنا في قطاع غزة، ولكن برغم المرارة وطبعا المعاناة اللي احنا بنعيشها، بنحاول انه احنا نعظم شعائر الله بمرور عيد الأضحى المبارك. طبعا بعد مرور 3 سنوات وثلاث أعياد متكررة لعيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك، شو بتقولي للأمة الإسلامية والعربية؟
1: أنا بوجه كلمة للأمة الإسلامية والعربية، أول شيء بقول لهم كل عام وانتم بخير، وبتمنى من الله إنهم يتطلعوا لإنا وللشعب العربي الفلسطيني بعين، إنهم يتخذوا قرار، يتخذوا قرار بوقف الحرب، يعملوا أي شيء، يتطلعوا للأطفال، للأمهات، للصبايا للشباب، كله هذا كله هيته، كل حياتنا متعطلة، كل حياتنا واقفة، ما فيش أي نوع من الفرحة بتهل علينا. يعني ماش بتمنى من الله إنهم يسمعوا كلامنا، يتوجهونا، يقدر ياخدوا قرار بالنسبة لوقف الحرب،
0: يعني بحاجة للحماية. رغم إنه إعلان وقف إطلاق النار بدأ من شهر 10، ولكن ما يحدث في قطاع غزة مقلق غير مريح لكثير من العائلات الفلسطينية، خاصة المتواجدين داخل الخيام، الاستهدافات المتكررة. نتمنى السلامة لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني أينما كانوا في بقاع فلسطين. رجينا من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الجميع برحمته وبلطفه. مستمعينا الكرام، كان هذا لقاؤنا مع إحدى السيدات اللواتي يعيشن طبعا هذه الظروف القاسية في يوم المفترض أن يكون هو عيد بالنسبة للكثير من العائلات التي فقدت أعز ما يملكون من أبنائهم وأزواجهم وأبائهم. رغم ذلك نقول كل عام وأنتم بألف خير. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كانت معكم سلوى ياسين، من الهندسة الإذاعية بسام محيسن، إخراج محمد أبو سمره.

صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

هنا صوت فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة والبداية مع العناوين. اعتقالات واعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية. لابتلاع ما تبقى من أراض الاحتلال يطلق ما يسمى بنظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في دولة فلسطين. الحجاج يؤدون طواف اللفاضة بالمسجد الحرام. أهلا بكم إلى التفاصيل. ارتفع عدد الشهداء في قصف الاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة الليلة الماضية إلى 4 شهداء، وكان استشهد 14 مواطنا.

بنيراني وقصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة يوم أمس. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 من أكتوبر عام 2023 إلى 72,803 شهداء و 172,855 مصابا. في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي فراس الدبس من قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية وسيدة بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى. وإلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال برفقة ما تسمى عناصر حماية الطبيعة قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة ونفذت جولة استفزازية داخل القرية. وفي شمال القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال صباح اليوم أصحاب 7 شقق سكنية شرقية قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من بلدة قباطية ومدينة جنين عقب دهم وتفتيش منازلهم. هذا وأحرق مستوطنون صباح اليوم مركبة وجزءا من منزل لمواطن في خربة مسعود جنوب جنين وأخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل. أطلقت دولة الاحتلال صباح اليوم ما يسمى بنظام سجل الأراضي وتسويات الحقوق الإلكتروني في دولة فلسطين المحتلة الذي يحمل الاسم الرمزي قنبلة يدوية. وأوضحت محافظة القدس أن ما يطرح تحت عنوان تحديث السجل العقاري الرقمي ليس سوى أداة لتكريس الاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية عبر إعادة هندسة منظومة تسجيل الأراضي بما يخدم مخططات الضم والسيطرة. وقد بدأ العمل بنظام في 15 من فبراير 2026 حيث نقلت الصلاحيات إلى وزارة العدل الإسرائيلية وهيئة المساحة الإسرائيلية وبدأ الاستحواذ الدائم على ما يقارب 58% من المنطقة جيم أي حوالي 35% من الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية وتسجيلها. هنأ السيد الرئيس محمود عباس أبناء الشعبين في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وأتمنى سيادته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا وقد توقف العدوان في قطاع غزة وأن تتوقف الاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات في الضفة بما فيها القدس وأن تتحقق أمان الشعبين بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما هنأ سيادته الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة متمنيا لقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية موفور الصحة والعافية وقد تحققت تطلعات شعوبنا العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار. وضع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اليوم كليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر الرئاسة برام الله لمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك نيابة عن الرئيس محمود عباس. وقرأ الشيخ الفاتحة على روح الرئيس الشهيد عرفات وعلى أرواح شهداء شعبنا كافة. هذا وضع رئيس المجلس الوطني روحي فتوح اليوم كلينا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات بمقر الرئاسة في رام الله لمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما وضع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ وعددا من أعضاء اللجنة التنفيذية وفصائل في منظمة التحرير أكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات. وضع رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى وأعضاء في الحكومة وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح وقادة الأجهزة الأمنية ووفد من مؤسسة ياسر عرفات أكليلا من الزهور على ضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات. أدى 140 ألف مصلٍ صباح اليوم صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك وسط تشديدات الاحتلال والحواجز الحديدية التي تقيد دخولهم. وفي الخليل أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الإبراهيمي رغم تضييقات وقيود الاحتلال المشددة. وفي قطاع غزة أدى أبناء شعبنا صلاة العيد وسط مخيمات النزوح على أنقاض المنازل والمساجد المدمرة بمختلف أنحاء قطاع غزة في مشهد يختصر حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في القطاع. أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج الفلسطينية محمد نجم عن وفاة الحجة سهيلة عبد الدايم 69 عاما من عنبتة الكرم

على جنوب لبنان، هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا في العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ آذار الماضي إلى 3213 شهيدا و 9737 جريحا. قتلت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات اليوم جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عرعرة في المثلث داخل أراضي عام 48. مع ضحية جريمة القتل المرتكبة اليوم في عرعرة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ بداية العام إلى 110 قتلى. في حالة الطقس يبقى الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمنا لكم من صوت فلسطين، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صوت فلسطين يقدم العيد يجمعنا. إعداد وتقديم سحار الترتير، هندسة إذاعية جواد سليم.

العيد يجمعنا، كل عيد وأنت لنا وطن، كل عيد وأنت لنا وطن يا وطني. كيف أناجيك؟ بأية لغة أقف في محرابك؟ أمد يدي مصافحا لاثما جبينك الوضاء، مقبلا يديك الطاهرتين. بأي إحساس غير الأسى واللوعة أنت ما زلت أسيرا في الأصفاد؟ تهوي عليك سياط الجلاد آناء الليل وأطراف النهار، لكنك يا وطني لم يقهرك القهر ولا نالت من عزيمتك الصعاب.

0: شكوك على عشقهم فيصبح العشق عشقين. هل حقا يتربص العاشق بالعاشق الآخر فينقلب عليه يدميه يسبح في دمه؟ كلا يا وطني، لن ينقسم العشق في أحضانك، لن يكون إلا عشقا واحدا، لأنك أنت واحدا وستبقى واحدا. كل عيد وأنت لنا وطن، يا وطن الشهداء، عاشوا رماحا تشق أسنتها المدى إلى صدور الطغاة، غربان الليل الجاثمين على رحابك الطاهرة، عيون أطفالك براعم حريتك يصلون لله، وهم موقنون أن شمسك سوف تطل في الغد مهما طال الانتظار، ويوم لامست شفاههم ثراك الطهور. ها هو العيد والدنيا مملوءة بالبهجة والسرور، والأطفال فرحون بهذا اليوم السعيد. إلى أولى المؤسسات نزور جمعية دار الرعاية الصحية ورعاية الأيتام في القدس العاصمة. هو العيد، الدنيا مملوءة بالبهجة والسرور، والأطفال فرحون بهذا اليوم السعيد. نذهب مباشرة إلى البلدة القديمة في القدس وإلى جمعية دار الرعاية الصحية ورعاية الأيتام في البلدة القديمة، نتحدث عن طبيعة هذا اليوم، ماذا يعني للسيدة عفاف الدجاني وهي مسؤولة هذه الدار. أهلا وسهلا وكل عام وأنت بألف خير ست عفاف الدجاني.
1: أهلا فيك، كل عام وأنت بخير.
0: كل عام وأنت بخير. إحنا دائما يعني نقترب من هذه المؤسسات اللي تعنى بالأطفال والأيتام، وبنقول لهم إلكم أنتوا يعني المحبة أولا، وبنعرف قديش أنت بتتعبي حتى ترسمي البسمة على وجوه الأطفال في القدس وغير القدس أيضا، لكن لهاي الدار إلها الحصة الأكبر في البرامج والتحضيرات للعيد. نحكي عن طبيعة البرامج، كيف بتتصف فيها جمعية دار الرعاية في أيام عيد الأضحى المبارك؟
1: والله يا ستي، أول شيء جمعية دار الرعاية هي في البلدة القديمة بشارع الوادي المؤدي إلى الأقصى.
0: نعم.
1: وهي بتشتغل على الأيتام وعلى الأسر المستورة ومتعففة، هدول محتاجين أحيانا أكثر من الأيتام. أول شيء للتحضيرات العيد إنا بنجهز الملابس والأحذية الهدايا، إما من التجار مباشرة بيبعتولنا أو إما في متطوعين ومتبرعين بيبعتولنا، يعني بيسألوا أكم طفل عندك، أحيانا بدون أسئلة يعني بيقول لك هاي الأدول وزيهم، فإحنا بنختار الأكثر احتياجا وبنبعت وراهم بنوزع عليهم وبالجمعية. وفي عنا مجموعة من الجمعية من الشباب والصبايا، هدول متطوعين، بنحضر كعك ومعمول يعني على حسابنا إحنا، وبنجهزه ونغلي قهوة في الجمعية، ولأنها طريق الأقصى بوقفوا تحت المجموعة صباحية العيد، والجميع المصلين طالعين من الحرام اللي هو المسجد الأقصى من الصلاة، بيوزعوا عليهم كعك ومعمول وقهوة وشوكولاتة، بكون الفرحة يعني بيرش تصور قديش المنظر حلو كان. ودائما الجمعية بتعرفيها انت بتحب العطاء بالفرح، يعني توفر الفرح والسعادة لهالأطفال ولهالأسر. نشكر الله ونحمده على كل عطاء وعلى كل جهود وعلى كل مجهود.
0: نعم.
1: وعلى كل متطوع ومعطاء.
0: أكيد هدول العالم اللي دائما هم بيحبوا يرسموا البسمة على شفاه هؤلاء الأطفال، لولا تبرعاتهم أكيد يعني أكيد هذه البرامج ما بتستمر. أكيد عيد الأضحى عيد الأضحية، وفي نفس الوقت يعني في طريقة معينة إنه أنت بتحرصي إنك توزعي اللحمة حتى تفرح الأطفال داخل أسرهم أيضا، والأم نفسها هي اللي تجهز الأكل للأطفال في العيد. نحكي عن هاي الطريقة وكيف بتتصرفوا بالنسبة لتوزيع الأضحية، وهل يستمر توزيع الأضحية لبعد العيد؟
1: نعم، بالنسبة للأضاحي احنا في ناس بضحوا بعد صلاة الصبح، من صلاة العيد، فبكونوا متفقين معنا انه احنا فعلا بدنا نجيب لكم

0: اثنين، فبنكون عارفين قديش عدد العائلات اللي بدهم يجيبوها. فكان زمان يحط قطعتين ثلاث يعني مجرد انه جاتبني هيك الصدقة، لكن احنا شوف ما بتكفي القطعتين، اما بتشعط العائلة كفاية او لا. فالحمد لله رب العالمين هلا بيعطي تقريبا يعني كيلو حسب العائلة، كيلو اثنين كيلو لا ثلاثة كيلو حسب افراد الاسرة بنوجه. ومن الصعوبة كانت اللحمة تنزل عنا على الجمعية، لانه بتعرف البلد القديم في تفتيش وفي حراس وفي شيء، فصرنا انه ما بيقدر يوصل
1: بسبب الاحتلال. نعم بسبب الاحتلال.
0: نعم او قريب على الجمعية في البلد القديم خاصة شعطات العيساوية بس حالينا المناطق هاي، فبنحطها بالسيارة معي او مع احد المتطوعين بنلف على البيوت وبوزعها. والحمد لله رب العالمين إننا بنغطي يعني عدد ممتاز وكويس من اللي بحتاج هذه الأشياء. وفيش لينا اليوم حبيبتي حدا مش محتاج بالوضع هذا، خاصة لما الاقتصاد كثير أثر، يعني الوضع السياسي أثر على الاقتصاد بشكل مقل.
1: نعم
0: خاصة لما تسكننا 45 يوم بأيام عيد الفطر وبعده.
1: نعم يعني فتأثرت الوضع بشكل كبير. نعم احنا من خلالنا كمان بنعيد على امهات الاطفال الايتام اللي لهم هذا الدور الكبير، نحكي عن دورهم ايضا في الجمعيه وكيف بتواجدوا ايضا في ساحات وباحات المسجد الاقصى المبارك وحتى كمان في ازقه البلده القديمه.
0: نعم اول شيء ما بيجوا لنا يعني دائما متطوعات وبحبوا يساعدوا، بعدين في ستات متبرعات بيجيبوا هدايا، بيجيبوا اكل، بيجيبوا مكعك معمول، بيجيبوا اكل، بيعملوا اشياء يعني بكاسات او المحارم بلفوها او الفنادين، وبيفرحوا الاولاد بوزعوا عليهم شوكولاتات. بالنسبه للملابس اللي بنوزعها والاحذيه اللي بيقدر يوصل لعنا للجمعيه مسجل عنا بيسجل، وفي ستات بياخذوا بكياس بيروحوا على الحرام عشوائي بوزعوا، يعني اي طفل بشوفوه مشان فرحه العيد بيعطوا هدايا. ودائما متواجدين بالأقصى بشوارع القدس يعني بزيارات العائلات، يعني خاصة للستات اللي تعرفوا وضعهم يعني كثير كثير صعب، بتكون يعني ام ايتام بس اهل جوزها ممنوع تروح ممنوع تيجي، فاحنا بنوصلها.
1: نعم
0: وان شاء الله ربنا بيزيد العطاء، والف الف شكر لجميع المتبرعين والمعطائين وبدارك جهودهم وعطائهم ولجميع المتطوعين.
1: نعم احنا اكيد بنحكي لهم اكيد يعني هذا كله في ميزان حسناتهم، لكن اكيد عن وضع البلده القديمه، عن البسطات اللي بتكون موجوده داخل امام المحلات، نقول شو بيميزها في عيد الاضحى المبارك ست عفاف؟
0: لهجه العيد بتبين من ساعه باب العمود، ما توقفي باب العمود بتشوفي صوره القدس من الفرحه.
1: نعم
0: يعني يكون مليان ناس راح تصلي طالعه داخله، بتشوف الاولاد حامين بلالين، حامين الدراجات هدول الصغار اللي اهلهم شايلين اياهم بعد الصلاه، الدكاكين كلها بتبقى حاطه البصاف الالعاب والبلالين والحلو والجاكي، خاصه اصحاب الحلويات يعني تفضل تفضل يعني بيعزموا عليهم حبه عواني حبه غريبه بيطعموهم، يعني ما بتطلعوا انه بدي ابيع، لا كمان بطعموا هيك لوجه الله.
1: نعم
0: وكثير حلو انه المهرجين عندنا كمان احنا فرقه مهرجين بالاقصى بيعملوا حفله بوجهوا وبيكملوها باب العمود على الاولاد اللي ما بوصلوا الاقصى، وكثير كثير المنظر بيكون رائع. بتمنى القدس دائما دائما تضلها باعياد وفرحه بهذه حلوه.
1: يا رب يا رب. اذا الكلمه الاخيره شو امنياتك لهذا الشعب ولهذا الوطن وللقدس بشكل خاص؟
0: اول شيء يا ستي امنياتي ان شاء الله بعم السلام والفرح والهنا والنصر لمدينه القدس لفلسطين كلها، وتضلها فاتحه بالايام هاي ما يجينا شيء اللي يغص قلبنا ويتفكر زي العيد الصغير. وثاني شيء انا بتمنى اني انا بحضر للعرس الجماعي الفلسطيني الثالث، وان شاء الله راح اعمله بالقدس، اذا كان الوضع ممتاز راح اعمل على درج باب العمود، هذه امنيتي. لان عملنا احنا اول عرس كان 10 عرسان على مدرج جامعه ابو ديس بجامعه القدس ابو ديس، العرس الثاني عملناه ل 12 عريس في فندق السياحه في مدينه البيره، والعرس الثالث عم بنحضر له، وهذه دعايه لسه جديده يعني راح ننزلها واعلان جديد، وبتمنى ان شاء الله ان نلاقي عدد كويس وان الفرحه تعم على الجميع، لانه في عندنا كثير كثير شباب للوضع الاقتصادي اللي اثر عليه الوضع السياسي، ممنوع يشتغلوا بيطلعوه صردوه من الشغل كسروا له محلاتهم، كثير وضعهم سيء، فخاصين وكل شيء جاهزين مش قادرين يكونوا، القاعات بتاخذ مبالغ كبيره، فلما بنعمل احنا الحمد لله رب العالمين انه الجهود اللي بيقدموها للعرس، يعني عمل العرسين الاول

0: من جيبتي كسب لازم. كله كان تبرع من يعني من الناس، من التجار، من المواطنين، كل إشي من القاعات، ولا حدا أثر في الوضع إشي، يعني هدايا وثواب وكل إشي.
1: إن شاء الله خير.
0: إن شاء الله الغرفة تكون ضخم جدا جدا إن شاء الله بإذن
1: الله. إن شاء الله إن شاء الله.
0: بكم وكل عام وأنت بجميع بألف خير.
1: كل عام وأنت بألف خير سيدة عفاف الدجاني، رئيسة جمعية دار الرعاية الصحية ورعاية الأيتام في القدس العاصمة، ودائما نتمنى كل الخير لك ولكل هذه الجهود من أجل إنجاح البرامج العديدة داخل هذه الجمعية. إلى اللقاء ست عفاف.
0: إلى اللقاء حبيبتي، الله معكم، الله يوفقكم.
1: الله معكم. كل عام وانت بخير. ها هو العيد والعيد يجمعنا على المحبة. كنا معكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تحياتي أنا سحر الترتيب، رافقتكم في الإعداد والتقديم. وكل عام وأنتم بألف خير.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

هنا صوت فلسطين إليكم موجزا لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال على حي رمال بمدينة غزة إلى 4 شهداء. الاحتلال يعتقل الصحفي في رأس الدبس من قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية وسيدة بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى. قوات الاحتلال برفقة ما تسمى عناصر حماية الطبيعة تقتحم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة وتنفذ جولة استفزازية داخل القرية. قوات الاحتلال تخطر بهدم أو تخطر أصحاب 7 شقق سكنية شرقية قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم لذريعة البناء دون ترخيص. الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من بلدة قباطية ومدينة جنين عقب دهم وتفتيش منازلهم. مستوطنون يحرقون مركبة وجزءا من منزل لمواطن في خربة مسعود جنوب جنين. دولة الاحتلال تطلق ما يسمى بنظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في دولة فلسطين المحتلة الذي يحمل الاسم الرمزي قنبلة يدوية. هنأ السيد الرئيس محمود عباس أبناء شعبنا في الوطن والشتات الأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يضع كليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر الرئاسة برام الله لمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس. 140,000 مصلي يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى وسط تشديدات الاحتلال. وزير الأوقاف والشؤون الدينية يعلن عن وفاة الحاجة سهيلة عبد الدايم من عنتاتو الكرم بمكة المكرمة وذلك إثر عرض صحي طبيعي. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام عقب وقوفهم على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. استشهاد لبنانيين في قصف شنته طائرة الاحتلال على جنوب لبنان. مقتل طفلة جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عرعرة في المثلث داخل أراضي 48. أخيرا إلى حالة الطقس. ابقى الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز إلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين يقدم صفحات دامية، برنامج سياسي يوثق جرائم الاحتلال في غزة والتي بدأت فصولها في 7 أكتوبر استكمالا لنهج الإجرام ضد الشعب الفلسطيني عبر مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال. صفحات دامية، إعداد شريف العمامي، تقديم أسماء الوادية.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكل عام وشعبنا الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات بألف خير. ها هو عيد الأضحى قد جاء هذا العام، وما زال شعبنا يدفع ثمن حرب الإبادة وتبعات هذه الحرب أيضا. فقد جاء العيد يحمل الفرحة إلى القلوب، ولكن هذه الفرحة شوهتها بربرية الاحتلال وحياة الخيام والمعاناة اليومية في طوابير الخبز والمياه وغيرها من أشكال المعاناة. عيد الأضحى الذي كان يمثل للغزيين موسم الفرحة ينتظرونه بفارغ الصبر، والتي كانت عنوان العيد أصبحت بعيدة المنال، فقد بلغ سعر الأضحية في غزة 5 أو 6 أضعاف ثمنها في سابق الأيام، هذا إن توفرت في ظل الحصار وانعدام الموارد. لكم الله يا أهل غزة، وأنتم تحاولون إدخال الفرحة في هذه الأيام العظيمة على قلوب أحبائكم من بين الجراحات والآلام والقلق والدموع وسط متاهات المجهول وضبابية المستقبل المنظور وطلاسم السياسة وعاهات الأسماء والعناوين. مستمعينا، شهدت الأشهر الأولى من عام 2026 في فلسطين تصعيدا حادا للاستيطان والتهجير القسري والقمع الإسرائيلي، إذ تواصل منظومة الاستيطان والفصل العنصري الإسرائيلية ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتسرع من مصادرة الأراضي والتهجير القسري والقمع في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس. وقد مكن تقاعس الدول وتواطؤها مع المنظومة الإسرائيلية من استمرار جرائم الأخيرة، الأمر الذي يقوض بشكل أكبر حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أصلا في العودة وتقرير المصير. كما يشهد قطاع غزة في ظل استمرار انتهاك المنظومة الإسرائيلية لما يسمى بوقف إطلاق النار عملية حصار مكثفة، كما تواصل القصف وشن الغارات بطائرات مسيرة مستهدفة المناطق المكتظة بالسكان والخيام والملاجئ التي لجأ إليها أكثر من 1,700,000 فلسطيني مهجرا قسرا. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 2025 استشهد 689 مواطناً وأصيب 1,860 آخرون، وهو نمط من الإرهاب الإسرائيلي المستمر والمنظم الذي يهدف إلى القضاء على الفلسطينيين. في الوقت نفسه صعدت المنظومة الإسرائيلية حصارها على المنظومة الصحية في قطاع غزة، فمنعت وصول الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، واستهدفت المستشفيات، وفرضت قيوداً مشددة على الكهرباء والمياه النظيفة، وتخضع المساعدات الإنسانية لقيود شديدة، حيث تمنع الإمدادات الأساسية أو يسمح بدخولها بكميات ضئيلة للغاية. وقد ازدادت القيود على المساعدات تشدداً مع حظر المنظومة الإسرائيلية لوكالة الأونروا من العمل وتقديم المساعدات في غزة منذ مارس آذار 2025، وهي الوكالة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة والمختصة بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. تشكل هذه السياسات الإسرائيلية المتكاملة المتمثلة في القصف والحصار وتقييد المساعدات آليات لعزل قطاع غزة يعاد من خلالها تشكيل القطاع نفسه. وقد ساهمت خطة ترامب ذات النقاط 20 ومجلس السلام التابع لها في حماية المنظومة الإسرائيلية من المساءلة وتوفير الغطاء السياسي والدبلوماسي، ما أدى إلى إزالة ما تبقى من الضغط الدولي الذي كان ضئيلاً بالأساس ومكن من استمرار الإبادة الجماعية في غزة على نحو ما نشهده حتى في ظل كذبة وقف إطلاق النار. إضافة إلى ذلك، تشكل المناطق العازلة التي فرضتها المنظومة الإسرائيلية داخل قطاع غزة والمعروفة باسم الخط الأصفر معزلاً داخل معزل، بين المناطق الخاضعة للسيطرة المباشرة للاحتلال وأوامر الإخلاء، وتشكل هذه المناطق ما يقارب 58% من قطاع غزة، ما يحصر الفلسطينيين في النسبة المتبقية والبالغة 42%. إن هذه المناطق تفرغ بشكل ممنهج من الفلسطينيين وتحول إلى مناطق عسكرية مغلقة وتصمم بطريقة تمنع عودتهم. أما في الضفة الغربية والقدس فالصورة سوداوية ولا تبشر بالخير أبدا، فقد تسارعت وتيرة الاستيطان بشكل محموم وغير مسبوق وفقا لما يسمى بخطة الحسم الإسرائيلية، ما زاد من ترسيخ الحصار. فقد هدم الاحتلال 312 مبنى سكنياً وزراعياً فلسطينياً في الأسابيع الستة الأولى من عام 2026، وخلال الفترة نفسها هجر أكثر من 1700 فلسطيني بفعل السياسات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين على القرى والبلدات، متجاوزاً بذلك إجمالي عدد المهجرين لعام 2025 بأكمله. إن هجمات المستوطنين تشكل محركاً رئيسياً لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتهجيرهم بدعم وحماية من قوات الاحتلال، ما يسرع من وتيرة التجزئة والعزل. ففي الفترة ما بين أواخر فبراير شباط وأواخر مارس آذار 2026 سجلت أكثر من 150 هجمة في نحو 90 تجمعاً فلسطينياً بمعدل يزيد عن 6 هجمات يومية، وأسفرت عن شهداء وجرحى وممتلكات مدمرة وتهجير قسري. وتشكل هذه الهجمات جزءاً لا يتجزأ من عملية الاستيطان الممنهجة والمستمرة. في القدس وحدها نفذ الاحتلال 419 عملية اعتقال، واستشهد ما لا يقل عن 6 فلسطينيين وسط مداهمات مستمرة وقمع متزايد. إن ما يحدث في فلسطين ليس مجرد سلسلة من الجرائم المنفصلة، بل هو نظام منسق للفصل العنصري المكاني يتعزز الآن من خلال تصعيد الإجراءات التشريعية والقمعية والإدارية بهدف تفتيت المجتمعات الفلسطينية وتجزئتها وقطع الصلة الجغرافية وحصر السكان في مناطق معزولة أو كانتونات ومسيطر عليها. إن عزل الفلسطينيين يسعى من خلاله الاحتلال إلى تقويض أسس الحياة الفلسطينية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي نهاية المطاف تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. مع كل هذا التصعيد الإجرامي، ما زالت قوى الاستعمار تنحاز إلى الاحتلال وترفض اتخاذ أي إجراء حقيقي لردعه وسط قرارات من الأمم المتحدة تفتقد القوة لتفعيلها، على الرغم من الإدانة واسعة النطاق لهذه الأفعال. ولكي تكون الإدانات فعالة ورادعة، يجب أن تصاحبها تدابير عملية وإجراءات فورية لإنهاء الجرائم الإسرائيلية وتواطؤ الدول. عقوبات شاملة تشمل التعليق الفوري لعمليات نقل الأسلحة وقطع الاتفاقيات الاقتصادية والدبلوماسية. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، وعاش شعبنا العربي الفلسطيني فوق أرضه، أرض الآباء والأجداد، وعسى أن يأتي العيد القادم وقد تحققت طموحات هذا الشعب وآماله في الحرية والاستقلال والانعتاق من براثن آخر وأسوأ احتلال في تاريخ الأمم والشعوب. هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل بسام محيسن، من الإعداد الزميل شريف العمامي، من الإخراج الزميل أشرف حرارة. هذه تحياتي من التقديم أسماء الودية. إلى اللقاء.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرة الأنباء المفصلة أبدأها بالعناوين. اعتقالات واعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية. لابتلاع ما تبقى من أراض الاحتلال يطلق ما يسمى نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في دولة فلسطين. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام. أهلا بكم إلى التفاصيل، وكل عام وأنتم بخير. ارتفع عدد الشهداء في قصف الاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة ليلة الماضية إلى 4 شهداء. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,803 شهداء و 172,855 مصابا. إلى ذلك، أفرجت سلطات الاحتلال ظهر اليوم عن 15 أسيرا من قطاع غزة، بينهم سيدة، وجرى نقل الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. في القدس المحتلة، أخطرت قوات الاحتلال اليوم أصحاب سبع شقق سكنية شرقي قرية قلندية بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 6 مواطنين من بلدة قباطية ومدينة جنين عقب دهم وتفتيش منازلهم. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم بلدة بيتا جنوب نابلس وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى احتراق جزء من منزل في البلدة. كما أحرق مستوطنون صباح اليوم مركبة وجزءا من منزل لمواطن في خربة مسعود جنوب جنين، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل. فيما وصل مستعمرون اليوم اعتداءاتهم على عائلات منطقة الخليفة شرق قرية الطيبة شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين قاموا بتخريب ممتلكات المواطنين وتدمير الأشجار بالتزامن مع محاصرة منازل المواطنين والاعتداء عليهم. أطلقت دولة الاحتلال صباح اليوم ما يسمى نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في دولة فلسطين المحتلة ضمن مساعي الاحتلال لتعزيز السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأوضحت محافظة القدس أن ما يطرح تحت عنوان تحديث السجل العقاري الرقمي ليس سوى أداة لتكريس الاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية عبر إعادة هندسة منظومة تسجيل الأراضي بما يخدم مخططات الضم والسيطرة. هنأ السيد الرئيس محمود عباس أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى سيادته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا وقد توقف العدوان في قطاع غزة، وأن تتوقف الاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات في الضفة بما فيها القدس، وأن تتحقق أمان شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما هنأ سيادته الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، متمنيا لقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية موفور الصحة والعافية، وقد تحققت تطلعات شعوبنا العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار. وضع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اليوم إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر الرئاسة برام الله لمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك نيابة عن الرئيس محمود عباس. وقرأ الشيخ الفاتحة على روح الرئيس عرفات وعلى أرواح شهداء شعبنا كافة. هذا ووضع رئيس المجلس الوطني روحي فتوح اليوم إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات بمقر الرئاسة في مدينة رام الله لمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما وضع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وفصائل في منظمة التحرير أكاليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات. ووضع رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى وأعضاء في الحكومة وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح وقادة الأجهزة الأمنية ووفد من مؤسسة ياسر عرفات أكاليل من الزهور على ضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات. أدى 140,000 مصل صباح اليوم صلاة العيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك وسط تشديدات الاحتلال والحواجز الحديدية التي تقيد دخولهم. وفي الخليل، أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الإبراهيمي رغم تضييقات وقيود الاحتلال المشددة. وفي قطاع غزة، أدى أبناء شعبنا صلاة العيد وسط مخيمات نزوح وعلى أنقاض المنازل والمساجد المدمرة بمختلف أنحاء قطاع غزة في مشهد يختصر حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في القطاع.
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج الفلسطينية محمد نجم عن وفاة الحج سهيلة سليمان عبد الدايم 69 عاما من عنبتة طول كرم فجر اليوم بمكة المكرمة، وذلك إثر عارض صحي طبيعي. أدى الحجاج اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام عقب وقوفهم على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. استشهد لبنانيان صباح اليوم في قصف شنته طائرة الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا في العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ آذار الماضي إلى 3213 شهيدا و 9737 جريحا. قتلت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات اليوم جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عرعرة في المثلث داخل أراضي 48، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ بداية العام إلى 110 قتلى. أخيرا، في حالة الطقس يبقى الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى العناوين. اعتقالات واعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية. لابتلاع ما تبقى من أراضنا الاحتلال يطلق ما يسمى نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكترونية في دولة فلسطين. الحجاج يؤدون

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: في ضمرة الأحداث المتلاحقة على الساحة الفلسطينية تتداعى قضايا على قدر الأهمية. صوت فلسطين يقدم محور وحوار، برنامج يرصد تداعيات الأحداث على المجتمع الفلسطيني مع فواز زيارة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وقد تحققت أماني شعبنا في الحرية والاستقلال. مستمعينا الكرام، في عيد الأضحى المبارك ما زال الوضع الاقتصادي بحالة كارثية، سيما في قطاع غزة التي أرقتها حرب الإبادة الإسرائيلية وقضت على كل مقومات الحياة في غزة، حتى أصبح المواطن لا يجد قوت يومه في ظل الغلاء الفاحش وأيضا انقطاع المداخيل والرواتب، وأيضا سياسة التنقيط الإسرائيلية في إدخال البضائع والمستلزمات الغذائية وغيرها للمواطن الفلسطيني. مستمعينا الكرام، للحديث في موضوع الوضع الاقتصادي في قطاع غزة تحديدا، يسعدنا أن نستضيف الدكتور خليل عطالله، مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة. أهلا وسهلا دكتور، وكل عام وأنتم بخير.
2: أهلا بك، حياك الله، وكل عام وأنتم بخير وجميع المستمعين إن شاء الله، وإن شاء الله يكون عيد خير وبركة وأمن وسلام على جميع أبناء شعبنا في غزة وفي الضفة وعلى الأمة العربية بشكل عام.
1: دكتور، يعني الوضع الاقتصادي الذي نعيشه في قطاع غزة لا نحسد عليه، ولا أعرف كيف يعني نخوض في هذا الوضع الاقتصادي البائس. صف لنا هذا الوضع تحديدا ونحن يعني نعيش أجواء عيد الأضحى المبارك.
2: يعني طبعا بداية، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة لا يخفى على أحد، وصل الوضع الاقتصادي إلى حالة من الانهيار التام والمتعمد أيضا بفعل استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة المعابر وحركة الأفراد ودخول البضائع إلى قطاع غزة، ارتفاعات مهيبة في الأسعار، شح في البضائع، انعدام لكل مقومات الدخل سواء كان من رواتب من تشغيل، توقف شبه كامل في الحركة الاقتصادية، تعطل عديد من المنشآت الاقتصادية صناعية زراعية خدماتية عن العمل. طبعا هذه كلها أدت إلى انعدام وعدم استقرار في الحالة الاقتصادية الموجودة في قطاع غزة. وطبعا أبرز هذه التداعيات هو بفعل استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر، وأيضا الآلية المفروضة على دخول البضائع والشاحنات التجارية إلى قطاع غزة، والمبالغ المالية الباهظة والتي يتم دفعها مقابل الحصول على السماح والحصول على أو إمكانية دخول بعض الشاحنات من خلال دفع رسوم أو دفع مبالغ عبر فرض رسوم غير قانونية وغير مبررة على هذه الشاحنات. هذه الارتفاعات وهذه المبالغ التي تدفع كبدت القطاع الخاص وكبدت المواطن الغزي في قطاع غزة مزيد من المعاناة لسد احتياجاته اليومية الغير متوفرة أساسا في قطاع غزة. طبعا الإنفاق الذي يتم في قطاع غزة هو إنفاق محدود فقط على بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، وهذه السلع أحيانا قد تكون غير متوافرة، وإن توافرت أيضا تتوافر بأسعار خيالية مقارنة بالأسعار الطبيعية في قطاع غزة. بما يتعلق بهذه الأسعار، صراحة يعني نقوم نحن بالغرف التجارية بعمل عملية متابعة يومية لحالة الأسعار في الأسواق، ورصدنا من خلال متابعتنا ارتفاعات في مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة، لا سيما بعد التداعيات الأخيرة للحرب الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها أيضا على الحالة الاقتصادية في قطاع غزة، بحيث كان يعني مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية قبل الحرب الأخيرة وتداعياتها كان وصل إلى 153% في شهر فبراير. بعد ذلك في شهر مارس وصل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية إلى 309 تقريبا كمتوسط شهري. أيضا في شهر إبريل شهر السابق وصل هذا المؤشر إلى 279. اليوم في شهر 5 منذ بداية شهر 5 وحتى الآن متوسط أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة وصل إلى 234%. يعني من خلال هذه القراءات ومن خلال هذه المؤشرات نستنتج فعلا ما زال هناك ارتفاعات مهولة في الأسعار، ما زال مواطن الغزي يعاني من هذه القيود المفروضة، يعاني من آلية إدخال الشاحنات التجارية، يعاني من مدى توفر السلع الاستهلاكية في قطاع غزة. ممكن يعني الآن حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يكون بداية انفراجة حقيقية على أبناء شعبنا في قطاع غزة. هذا العام هو العام الثالث على التوالي التي يحرم به أبناء قطاع غزة من ممارسة شعيرة دينية وممارسة حقهم الديني المشروع في الأضاحي بسبب عدم دخول هذه الأضاحي للعام الثالث على التوالي في قطاع غزة. ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي تعرض لها قطاع الثروة الحيوانية في قطاع غزة، يعني تقريبا تجاوز حجم الضرر في هذا القطاع 90%، ما يقارب 95% من قطاع الثروة الحيوانية تضرر، سواء كان من ناحية مربي الأبقار والماعز والدواجن أيضا ومصانع الأعلاف كذلك التي تضررت بفعل العدوان المستمر. أيضا انعدام دخول أي من هذه الأضاحي والمواشي أو الثروة الحيوانية إلى قطاع غزة. أيضا لابد من الإشارة إلى أن هذا القطاع كان في السابق يساهم بنسبة 38% من قيمة الانتاج الزراعي بما يعادل 344 مليون دولار، ويشمل طبعا الأبقار والمواشي والأغنام والماعز والدواجن وفقسات ومصانع الأعلاف. أيضا هذا القطاع كان يشغل ما يقارب 50,000 عامل. 50,000 عامل اليوم باتوا بلا عمل بلا مصدر دخل. هذه مؤشرات خطيرة ومؤشرات يعني تعكس حجم الانهيار الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي أيضا. أو بما يتعلق بموضوع

0: التوافر الأبقار والماعز والأضاحي. يعني قطاع غزة كان يستورد من الأبقار ما يقارب 25 ألف رأس من الأبقار تقريبا
1: عيد الأضحى المبارك.
0: طبعا في المواسم طبعا تزداد نسبة الدخول في المواسم، ولكن بشكل عام كان نسبة الاستيراد أو ما يقارب حوالي 25 ألف رأس يتم استيرادهم من الأبقار فقط، ناهيك عن الماعز والمواشي. كان أيضا ما يقارب من 25 إلى 30 ألف رأس من الماعز والأغنام كان يتم استيرادها اليوم. هذه الأعداد جميعها متوقفة، وصراحة لا يوجد أي شيء في قطاع غزة، وما يتوافر في قطاع غزة من هذه المواشي هي تربية محلية للمواطنين وليست مخصصة للأضاحي أو للبيع التجاري أو الاستهلاك التجاري.
1: نعم، وهي كميات محدودة دكتور. يعني
0: طبعا محدود يعني محدودة جدا، يعني لا تكاد تذكر. أيضا يعني كنا نتكلم عن قطاع غزة أو المزارع الأبقار، كان يوجد يعني 150 مزرعة من الأبقار الحلوف في قطاع غزة، ناهيك عن المزارع الغير مرخصة، وكانت تنتج هذه المزارع ما يقارب من 3000 إلى 3200 رأس من الأبقار، إلى جانب المزارع الغير مرخصة كانت تنتج أيضا حوالي من 2000 إلى 2200 رأس من الأبقار. هذه كل اليوم الأعداد غير متوافرة، وكما ذكرت الأعداد الموجودة أو ما هو متوفر أو متاح حاليا أعداد قليلة جدا يتم تربيتها من خلال الرعاة أو من خلال المشاريع المنزلية الصغيرة.
1: نعم. طيب دكتور، يعني نعود إلى وضع الاقتصادي أكثر. يعني ربما هناك انعدام للأمن الغذائي للمواطن في قطاع غزة يترافق مع سياسة التنقيط الإسرائيلية في إدخال البضائع، وأيضا يعني شح المساعدات التي يعني يفترض أنها مساعدات إغاثية لشعبنا الفلسطيني.
0: طبعا يعني خلينا نتحدث بمحورين. المحور الأول دخول المساعدات ودخول الشحنات التجارية وأعدادها ومن ثم انعكاساتها على الأمن الغذائي. ما دخل فعليا منذ بداية شهر 5 هو بمجموعه 3408 شاحنة، طبعا من ضمنهم 1700 شاحنة تجاري، إلى جانب 1708 شاحنة مساعدات إنسانية. طبعا هذه النسبة أو هذه الأعداد تشكل ما نسبته 32% فقط من الأعداد المتفق دخولها إلى قطاع غزة. من أصل 600 شاحنة مفترض أن تدخل يوميا إلى قطاع غزة حسب بروتوكول وقف إطلاق النار الموقع أخيرا برعاية أمريكية وبجهود الوسطاء أيضا، وهي للعلم أيضا 600 شاحنة هي الحد الأدنى من الاحتياج الفعلي لقطاع غزة. هذه النسبة أيضا أدت إلى عدم توافر وعدم انتظام في توافر السلع، سواء كان سلع استهلاكية أو سلع أساسية غذائية في الأسواق المحلية. طبعا 77% من السكان في قطاع غزة يعانون ويواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي حسب التقارير المحلية وتقارير مؤسسات الأمم المتحدة. أيضا ناهيك عن الارتفاع في مستويات البطالة في قطاع غزة، حيث وصلت أيضا إلى من 78 إلى 80%، وهي النسبة الأعلى عالميا في قطاع غزة. هذه النسب وهذه المؤشرات هي دلالة واضحة على حجم الكارثة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة، والتي تتطلب أيضا تدخل سريع وتدخل عاجل من قبل جميع الجهات المختصة، سواء كانت جهات راعية لوقف إطلاق النار ومؤسسات دولية، بضرورة فتح المعابر وضرورة انتظام دخول الشاحنات سواء كانت مساعدات أو قطاع تجاري. أيضا رفع القيود المفروضة على السلع، يعني من السلع التي دخلت او من خلينا نتكلم عن موضوع اللي هو الشاحنات اللي دخلت مؤخرا الى قطاع غزة. على سبيل المثال الحصر شهر 5 تحديدا شهد دخول 1700 شاحنة تجاري، ما نسبته من هذه الشاحنات من السلع الأساسية هو 43% فقط.
1: نعم.
0: باقي الأصناف التي دخلت ضمن هذا العدد هي سلع استكمالية وغير أساسية أيضا. يعني هنا لابد من تدخل فعلي جاد وسريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أيضا في قطاع غزة المنهار فعلا، والذي بحاجة إلى تداخل وتضافر جميع الجهود من أجل أولا رفع القيود المفروضة على المعابر، أيضا السماح بالتجار والسماح بدخول الشركات.

0: شاحنات تجارية دون قيود ودون فرض أي آليات تقتصر إدخال الشاحنات على فئة محدودة أو على أعداد محدودة من التجار أو من الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول أو بإدخال البضائع إلى قطاع غزة. هذه الآلية شجعت الاحتكار، رفعت من الأسعار، أرهقت المواطن في قطاع غزة، وهي بالنسبة لنا كغرف تجارية هي آلية مرفوضة، هي آلية غير شفافة وغير عادلة. يجب العمل على وقفها فورا والعمل وفق معايير أكثر وضوحا تتيح حرية المنافسة وحرية العمل التجاري الحر والنزيه، حتى نشهد فعلا انتعاش شبه محدود واستقرار في البضائع وفي الأسعار أيضا.
1: نعم، طيب، يعني هذه يعني الإجراءات أو الارتفاعات التي تحدثت عنها دكتور، يعني ربما أثرت بشكل كبير أو ربما حدت بشكل أكبر من العملية الشرائية لدى المواطن.
0: طبعا المواطن اليوم في قطاع غزة فقد يعني جميع مصادر الدخل، سواء كان قطاع خاص، مؤسسات القطاع الخاص متوقفة عن العمل، مصانع، محلات تجارية، وإن شهدت نوعا ما أو شهدنا خلال الفترة الأخيرة استعادة جزئية لبعض الأنشطة التجارية، وهي بالمناسبة هي مجهودات ذاتية أيضا من هذه المحلات، ولكن لا يمكن لنا الحديث عن وجود عودة طبيعية واستعادة طبيعية للنشاط الاقتصادي. الرواتب أيضا قطاع غزة يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين والقطاع الحكومي، وهي أيضا تكاد تكون متوقفة أو غير مستقرة. هذه المعطيات أيضا أثرت على القدرة الشرائية للمواطن في قطاع غزة، وأيضا إلى جانب الأسعار المرتفعة للسلع التي ذكرناها مؤخرا من خلال المؤشرات التي رصدناها، أيضا هذه المعطيات أثرت على حجم التداول التجاري والحركة التجارية في الأسواق وآلية شراء البضائع. وأيضا يعني ذكرنا أيضا أنه ما يتم تداوله حاليا هو فقط للسلع أساسية، يعني المواطن في قطاع غزة اليوم يعني بل كاد يستطيع أن يوفر احتياجاته الأساسية من السلع الغذائية الأساسية في ظل المعطيات التي تم ذكرها من إن توقف مصادر الدخل وعدم انتظام للرواتب وعدم أيضا تشغيل أو إعادة تشغيل للمنشآت الصناعية أو التجارية في قطاع غزة.
1: نعم دكتور، يعني أيضا هناك مشكلة يعني تؤرق المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وهي يعني انعدام النقد. هناك يعني بعض السلع يحتاج الإنسان إلى نقد لي يعني التمكن من شرائها.
0: طبعا مشكلة النقد في قطاع غزة هي مشكلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وحتى الآن لا يدخل أو لا يسمح بدخول النقد إلى قطاع غزة من خلال الجانب الإسرائيلي، وهي مشكلة كبيرة فعلا أرهقت المواطن وزادت من الأعباء المفروضة عليه نتيجة تداعيات الحرب. النقد المتوفر حاليا في قطاع غزة هو بالكاد يمكن تداوله، ويمكن جزء كبير منه أصبح يعني غير صالح للاستخدام وغير متداول، طبعا بفعل عوامل الموجودة وعوامل التداول النقد وسرعة تلف هذه العملات الورقية. جزء كبير من العملات الموجودة في قطاع غزة قد تكون خرجت عن الخدمة، وأيضا عدم انتظام عمل البنوك وعدم دخول النقد أكيد أثر بشكل كبير على تعاملات اليومية للمواطن في غزة. ولكن حقيقة نحن في الغرفة التجارية عملنا منذ اللحظة الأولى على تعزيز التحول الرقمي والتوجه نحو تعزيز التعاملات الإلكترونية والرقمية، وأطلقنا العديد من الحملات التوعوية، ولدينا مؤخرا يعني خلال الفترة الأخيرة كان لنا مشروع حول تعزيز الثقافة المالية وفتح المحافظ ودعوة التجار والمحال التجارية والمواطنين إلى الاعتماد على الدفع الإلكتروني كخيار في هذه المرحلة الحرجة، وأيضا كخيار استراتيجي نحو التوجه نحو الرقمنة. طبعا نأمل إن شاء الله أن يكون هناك يعني انفراجة حقيقية لموضوع السيولة النقدية، مع العلم أيضا يعني نحن نقوم بعملية رصد هذه الحالة. يعني اليوم الحصول على السيولة النقدية يتطلب دفع عمولات، وهذه العمولة اليوم في قطاع غزة وصلت إلى 11% بعدما وصلت إلى مستويات أعلى خلال الفترة الأخيرة ما قبل وقف العدوان، يعني وصلت إلى 50%. و43 و40%. اليوم يعني صار في تدني في هذه العمولات، طبعا وهذا يرجع الى وعي المواطن بالتوجه نحو الدفع الالكتروني كخيار للخروج من هذه الضائقه والازمه المفروضه.
1: نعم. طيب في موضوع يعني العملات النقديه دكتور، يعني انا يعني رايت في وسائل الاعلام او منتشر لدينا في غزه هناك مبادره بانتاج بعض القطع النقديه ويعني الاستعانة بها مع حفظ قيمتها من العملة الأصلية، هل لديكم علم في هذا الموضوع؟
0: هي بالنهاية مبادرات يعني فردية أو مبادرات غير رسمية يقوم بها مجموعة من المواطنين، ونأمل أن تكون هناك يعني أي مبادرات تدعم وتساهم في التخفيف. بالمناسبة ليس فقط هذه المبادرة الوحيدة، وإنما كان سبق أيضا مبادرات سابقة للخروج من هذه الأزمة، سواء كان من خلال بطاقات كانت توزع على للسائقين أو للمواطن. يعني هي مجهودات
1: يعني كبديل للعملة النقدية
0: كبديل، ولكن يعني خلينا نكون أكثر وضوحا، اليوم أصبح اللي هو موضوع التعامل الإلكتروني أكثر يعني أمنا وسلامة لهذا الموضوع، بإمكان يعني جميع المواطنين سواء كان للتسوق أو سواء كان لمواصلات أو للمعاملات اليومية. اليوم وسائل الدفع الإلكتروني متاحة، تطبيقات مسهلة، وأيضا العديد من المحافظ الإلكترونية فعلت يعني خدمات إضافية دون الاعتماد على الإنترنت، وهي ميسرة ومتاحة أمام جميع المواطنين بإمكانهم الاعتماد عليها، وهي نعتقد أكثر أمانا وأكثر سهولة في الاستخدام.
1: نعم. بخصوص يعني الغلاء دكتور وارتفاع الأسعار، يعني نحن نتابع يعني الأسواق في غزة، هناك عدم استقرار نهائي بالنسبة للأسعار، ربما تجدها اليوم بسعر في الغد تجدها بأضعاف السعر، يعني ما السبب وراء هذه الارتفاعات الجنونية التي لا يستطيع المواطن تحملها؟
0: طبعا القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الشاحنات، توقف عمل المعابر والمنافذ التجارية، تحكم في أعداد الشاحنات التي تدخل، تحكم في الأصناف التي يسمح بدخولها، هاي كلها مؤشرات وكلها دلالات على عدم استقرار السوق في قطاع غزة. طبعا أكيد الأسعار أحيانا غير مستقرة في قطاع غزة، وهذا كله يعني يرجع إلى الإجراءات المفروضة على دخول الشاحنات. نأمل أن يكون هناك يعني فعلا متابعة أكثر من قبل الجهات المختصة في هذا الموضوع لمراقبة الأسعار. نحن بدورنا دائما نحاول أن نوجه التجار والمحال التجارية إلى ضرورة مراعاة الظروف العامة للمواطن، وأن تكون الأسعار بمتناول الجميع. وطبعا هناك يعني أدوار أخرى يجب أن تكون يعني من قبل الجهات التي من أساس عملها ودورها هو متابعة الأسواق وحركة الأسواق، وأيضا متابعة الأسعار والتزام بالأسعار. نأمل أن يكون هناك يعني نشرات استرشادية للأسعار بشكل دوري، وأن يكون هناك التزام بهذه الأسعار حتى يكون هناك وضوح أيضا في السعر المعلن من قبل البائع وللمواطن أيضا في قطاع غزة.
1: نعم. طيب دكتور، في ظل الحديث السياسي عن المرحلة الثانية وربما هناك تسريبات متتالية حول يعني ملامح المرحلة المقبلة من وقف إطلاق النار، يعني هل تتوقعون يعني شيئا جديا في هذا الموضوع بالنسبة لغزة على صعيد الوضع الاقتصادي؟
0: نأمل أن تكون فعلا هناك انفراجة حقيقية، رغم يعني هناك يعني سمعنا الكثير من الأخبار والمؤشرات، ولكن على أرض الواقع لا زال الواقع كما هو فعليا، لم يتغير أي شيء. ولكن نأمل إن شاء الله من هذه المحادثات المستمرة أن تتوصل فعلا إلى إنهاء فعلي لمعاناة أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة منهكين على مدار 3 سنوات من العدوان. وبالمناسبة الحصار ليس حديث على قطاع غزة، يعني نتكلم عن أكثر من 19 عام من الحصار المفروض على قطاع غزة، ولكن طبعا زادت حدته خلال
1: ليس بالشكل المشدد الآن.
0: بالضبط. لا، زادت حدته خلال الفترة الحالية، لسيما بعد اللي هو
1: حرب الإبادة
0: على قطاع غزة. نأمل إن شاء الله أن تسفر هذه الجهود عن إنفراجة حقيقية لطالما انتظرناها جميعا، ليس كقطاع خاص وليس كمؤسسات، وإنما كبشر وكمواطنين وكمدنيين في قطاع غزة بحاجة إلى أن نستعيد قوانا من جديد، بحاجة إلى أن نستعيد حياتنا من جديد. نأمل إن شاء الله أن خلال الأيام القريبة أن يكون هناك انفراجة سياسية وانفراجة اقتصادية وانفراجة إنسانية في قطاع غزة عاجلة.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، يعني هذا هو يعني الوضع أو صورة الوضع الاقتصادي البائس للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يعني أخذ شبه حالة استقرار على الوضع الحالي البائس مع انعدام المداخيل على المواطنين و أيضا الرواتب وفرص العمل أيضا كلها تضافرت في محاصرة هذا المواطن الغزي الذي ينتظر انفراجة حقيقية قريبة تلوح ربما في الأفق. وإلى أن تلوح هذه الانفراجة في ظل المعطيات السياسية، يبقى حال المواطن الفلسطيني في حالة ترقب لما هو آتي. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج محور وحوار، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الدكتور خليل عطلة، مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة. شكرا لك دكتور.
0: شكرا لكم وشكرا لجميع المستمعين، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
1: وبالتأكيد كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. أجمل التحيات من فريق العمل من الهندسة الإذاعية، كان معنا زميل بسام حسن، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم فواز زيارة. شكرا لكم وكل عام وحضراتكم بألف خير.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. إصابة مواطنين أحدهما بجروح خطيرة جراء قصف الاحتلال محيط مسجد حطين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. الاحتلال يفرج عن 15 أسيرا من قطاع غزة بينهم سيدة ويتم نقلهم إلى مشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. الاحتلال يخطر أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قلنديا شمال القدس المحتلة بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. الاحتلال يعتدي على طفلين بالضرب من بلدة الخضر بعد احتجازهما في منطقة القبور في البلدة بمحافظة بيت لحم. وفي الخليل قوات الاحتلال تسلم بمنطقة العبادية التابعة لقرية أم قصة في بادية يطا اختارات تقضي وقف العمل وهدم مساكن ومنشآت تعود ملكيتها لعائلة الإثمين. وقوات الاحتلال تهدم منشأتين تجاريتين وغرفة زراعية في بلدة إذنة غرب الخليل وتجرف شبكة كهرباء وسلاسل حجرية وخزانات مياه وبوابات حديدية وتقتلع معرشات عنب تبلغ مساحتها 4 دنومات. إصابة المواطنة وداد مخامرة بكدمات وردود جراء الاعتداء عليها من قبل مستوطن عقب مداهمة مسكنها بمسافر يطا اليوم. ومستوطنون يحرقون مركبة وجزءا من منزل مواطن في خربة مسعود جنوب جنين. وفي شمال شرق رام الله والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على عائلات منطقة الخلايفة شرق قرية الطيبة. دولة الاحتلال تطلق ما يسمى بنظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكترونية في دولة فلسطين المحتلة ضمن مخططات الاحتلال لضم الضفة. السيد الرئيس محمود عباس يهنئ أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. نائب رئيس دولة فلسطين حسن الشيخ يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر الرئاسة برام الله لمناسبة عيد الأضحى وذلك نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس. وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج الفلسطينية محمد نجم يعلن عن وفاة الحاجة سهيلة سليمان عبد الدين.

من عنبتة شرقة الكرم بمكة المكرمة، وذلك إثر عارض صحي طبيعي. الحجاج يؤدون اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام عقب وقوفهم على صعيد عرفات والمبيت مزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. استشهاد وإصابة العديد من اللبنانيين اليوم جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع. والوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد بأن سكان مدينة صور وبرج الشمال ومناطق مجاورة تلقوا اتصالات هاتفية عشوائية من جيش الاحتلال تدعوهم إلى إخلاء منازلهم فورا. وكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن التوصل الاتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام. والرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، ويضيف أن الاتفاق إما أن يكون عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف يقول إن موسكو أبلغت واشنطن استعدادها لنقل اليورانيوم المخصب من إيران. مقتل طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات جراء جريمة إطلاق النار ارتكبت في بلدة عرعرة في المثلث داخل أراضي العام 48. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات الليل يكون جو غائما جزئيا إلى صاف بارد نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. إلى اللقاء.

فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

مشتاقا أداوي القلب بالصلوات أزور القدس مشتاقا أداوي القلب.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركاب. صوت فلسطين يقدم شنطة نزوح، برنامج أسبوعي من إعداد نغى أبو سمر وتقديم إيمان البطراوي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شنطة نزوح عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت فلسطين. وقبل أن نبدأ نتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير والأمان والسلام. عزيزي المستمع، في برنامج شنطة نزوح نحمل حكايات النزوح كما عاشها أصحابها بأوجاعها وصبرها وتفاصيلها التي لا تنسى. نرافقكم اليوم مستمعينا الكرام في قصة جديدة، قصة الفتاة إيمان، من قلب المعاناة ومن داخل شنطة حملت فيها ما تبقى من الذكريات. تحدثت إيمان عن أصعب لحظات الحرب، فكانت المشاهد التي روتها قاسية ومؤلمة، عاشتها بفقدان أعز الأشخاص من عائلتها، لحظات لا تنسى، ما زالت تفاصيلها عالقة في ذاكرتها حتى اليوم. دعونا نستمع إليها.
2: أنا صحفية إيمان العجلة، عمري 23 عام، أنا دارسة 4 سنين صحف وإعلام بكالوريوس بجامعة الأسراء، وتخرجت في عام 2023. عملت مشروع تخرجي ب 11/10/2023، وكان من المقرر يكون حفل تخرجي ب 15/10، بس للأسف إجت 7 أكتوبر ونهت كل إشي فعليا. أنا نزحت من 7 أكتوبر لحد هذا اليوم. أنا بالأصل من حي الشجاعية، بيني وبين الحدود 700 متر، ومعروف يعني أنا قبل هيك بيت انقصف في 2014، ومعروفين لو كان في نزوح أو حرب أو تصعيد في كل مرة على غزة إحنا أول ناس بننزح من حي الشجاعية، لأنه إحنا على الخط الشرقي الفاصل بين المستوطنات وغلاف غزة والحدود، فمعروف أول ناس بننزح. أنا نزحت ما يقارب لحد الآن من 7 أكتوبر لليوم 17 مرة. يوم 7 أكتوبر بابا أصلاً بيشغل بإسرائيل، له 7 شهور في إسرائيل، وحكى بده يجي يوم 7 أكتوبر. فبكل أسف إنه رن علينا الصبح وحكى لنا اطلعوا من الشجاعية والوضع بالمرة، وطلعنا من يومها لليوم. انحبس طبعاً سلم حاله 9 أكتوبر، والحمد لله طلع 28/11/2023، بس طبعاً اتعذب من قبل الاحتلال الإسرائيلي وما رحمه طبعاً أكيد، مع إنه هو مجرد أنه كان عامل بإسرائيل له 30 سنة بيشتغل. نزحت من 7 أكتوبر الساعة 8 الصبح على تل الهوى، رجعت ثاني يوم 9 أكتوبر على حي الشجاعية، أخذت بعض أغراضي ونسيت معداتي، 3 لابتوبات في البيت، وطلعنا لأنه كانت كوات كابتر بدأت تطلق النار وكان في قذائف في حي الشجاعية، فاضطرنا أنه نطلع وما ناخد إشي فعليا. بعدها من 9 أكتوبر ل 13 أكتوبر ضلينا في تل الهوى في دار سيدي، وطلعنا من 13/10/2023 اتجهنا على وادي غزة، من وادي غزة على النصيرات، من النصيرات ضلنا شهرين، طلعنا على دير البلح، وبعدها من دير البلح على رفح دوار الطيارة، بعدها من دوار الطيارة دوار النجمة، بعد دوار النجمة على دوار العودة، وبعدها من دوار العودة لحد الحي السعودي اللي هو دوار الطيارة، برضو رجعنا تاني. يعني نزحت كتير، كله يعني أنا وعائلتي ما يقارب 40 نفر، كان معنا شحن، كله يعني نقعد في كل دوار أو مفترق أو مكان لنزح ما يقارب 19 ساعات بالشارع بدون ما نلاقي مكان فعليا. يعني كل هاي الأماكن كانت نتصاب شوية من قصة إنه نلاقي بيوت للأجار، وتأجرنا بعدها بيوت أكيد، بس كانت صعبة. 23/10/2023 كنت طلع من بيت اللي في النصيرات، رحت أصور، رنوا علي الشباب والبنات يعني من الطواقم، مختلف الطواقم القنوات والوكالات اللي بنشتغل معهم. رنوا علي حكوا لي انت وين قريبة من مكان الحدث؟ قلت لهم ورحت على ابو دلال مول. بتفاجأ فتت المكان فيه غبرة واستهدفوا اول مرة. طبعا كانوا فيه ناس كتير متواجدين هناك. بتطلع شفت عمي مقطع قدام عيني، ما عرفتوش الا من الهوية. رميت جوالي والكاميرا والدرع، مسكت اطلع عمي ولا مش عمي، تأكدت منه من الهوية، وكان اكبر صاعقة بالنسبة لي، عمري ما بنساه. الله يرحمه اخو يا رب.
1: تميزت إيمان مستمعينا الكرام بروح التفاؤل والقوة، فكانت ابنة الشجاعية الصامدة التي واجهت الظروف بشجاعة وإيمان بالله، تتحدى الخوف والانكسار وتحاول أن تمنح من حولها الأمان والأمل رغم كل ما عاشته.
2: راح حافظت كتير على الأمل من أول يوم في الحرب وأنا متفائلة، ولا مرة التفاؤل راح مني لو ثواني أو بضع دقائق. يعني بالعكس لليوم متفائلة وعندي أمل إنه الحياة حتعود. في كتير مرات من النزوح كانوا الناس يحكوا لي إنه عمركم ما رح ترجعوا حي الشجاعية ولا حتشوفوها، حتبنوا وتعمروا في الجنوب. كنت أحكي لهم تمام ماشي، بس بكرة لما نرجع على غزة وترجعوا من السريم واليهود يروحوا والحال يرجع زي قبل أحسن، سايفة بتحكي إيمان لعجلة حكت. وفعلا يعني ضلت أتحدى هذا الإشي ولا مرة خفت فعليا، وأملي الحمد لله كان عندي ثقة بالله لليوم، والعمرها حتروح. محدش بيموت الأمل جواتي، لأني أنا واثقة دائما بالله، واللي بوثق بربنا عمره ما بضيع.
1: كانت فرحة إيمان بوقف إطلاق النار فرحة منقوصة، فلم تكن فرحة نجاة كاملة، بل امتزجت بالألم والغياب. كانت تنظر حولها فتجد البيوت مهدمة والذكريات مفقودة وأحبة لم يعودوا كما كانوا، أو لم يعودوا إطلاقا.
2: بالنسبة لشعوري بعد وقف إطلاق النار كان كتير شعور حلو، يعني إلنا أكثر من سنتين ونص نتمنى أنه خلص توقف الحرب والاستهدافات، بس لليوم هي مستمرة ما وقفت. بس أنه كانت فرحة الناس يعني جدا غامرة قلبي لدرجة كبيرة، كثير كنت مبسوطة، بس بنفس الوقت كنت كثير حزينة لأنه سيدي توفى قبل وقف إطلاق النار بيومين، يعني ثالث يوم العزاء تقريبا أعلن وقف إطلاق النار. شعوري كان مختلط، فرح، حزن، غصة.

0: قهر جواتي كثير كبير، فالحمد لله على كل شيء، كل شيء مقدر ومكتوب لنا وربنا يكتبه في ميزان حسناتنا جميعا.
1: وتحدثت إيمان عن رؤيتها للمستقبل بكلمات امتزج فيها الأمل بالحذر، وقالت إنها رغم كل ما مرت به لا تزال تتمسك بالحياة وتحلم بيوم تعود فيه البيوت لتبنى من جديد ويعود الأطفال ليضحكوا بلا خوف، لكن قلبها ما زال يسأل هل سيكون الغد أخف من الأمس؟ دعونا نستمع.
0: بالنسبة لمستقبل غزة، يعني أكيد مع الحكومة الجديدة إن شاء الله الكل عنده أمل في هذا الشيء، وفي ناس الأمل فعليا انعدم منها في غزة لدرجة إنه مجرد بس كلام، يعني حتى وقف إطلاق النار بس عورة، ما حدش شايف هدنة حقيقية أو شيء حقيقي. بس في ناس متفائلة بحكومة التكنوقراط أو بالحكومة الجديدة اللي حتفوت غزة، بأنه ممكن لعل وعسى تغير من الواقع اللي بنعيش في غزة. يعني غزة تنبنى، تتعمر من أول وجديد، ترجع للحياة، ترجع فيها مش مجرد مطعم ولا كافي، لا، ترجع البنايات من أول جديد، الشوارع تتنظف مش زي الأول، في كل زاوية في كل مكان ركام وقهر وخوف. بكفي عن جد اللي عشناه مجاعة وخوف وقهر وفقد، يعني عشنا مصائب، كل مصائب الدنيا كانت في غزة فعليا، يعني ما حدش عاش فعليا اللي عشناه في غزة. فبنتمنى يكون في تغير كتير كبير، تغير جذري في غزة، يعيدها من أول وجديد وهي بتنبنى وهي بتحلو أكتر وأكتر، وإن شاء الله خير. يعني
1: وفي ختام برنامجنا شنطة نزوح، تبقى الحكايات التي استمعنا إليها أكبر من الكلمات، تحمل في تفاصيلها وجعا إنسانيا عميقا وصبرا يليق بأهل هذه الأرض. نغلق هذه الحلقة مستمعينا الكرام، لكننا لا نغلق الذاكرة، فكل قصة كانت رسالة وكل صوت كان شهادة على ما جرى. إلى لقاء جديد تبقى فيه الحكايات مستمرة، ويبقى الأمل هو الشنطة التي لا تنزح من قلوبنا. هذه تحيات فريق العمل من الإعداد زميلة نهى أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية رافقنا زميل بسام محسن، وهذه تحياتي من التقديم إيمان البطراوي، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة. دمتم بخير، وكل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.

فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أهلا بكم إلى موجز الأخبار. إصابة مواطنين أحدهما بجروح خطيرة جراء قصف الاحتلال محيط مسجد حطين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. سلطات الاحتلال تفرج عن 15 أسيرا من قطاع غزة بينهم سيدة ويتم نقلهم إلى مشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. في القدس المحتلة قوات الاحتلال تخطر أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. وجنود الاحتلال يداهمون بلدة حزمة شرق المدينة المقدسة ويفتشون عدة محال تجارية ومركبات المواطنين ويخضعون عددا من الشبان لتحقيق ميداني. الاحتلال يقتحم قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وينصبون حاجزا عسكريا على مدخلها. الاحتلال يعتدي اليوم على طفلين بالضرب من بلدة الخضر بعد احتجازهما في منطقة القبور. والاحتلال يسلم بمنطقة العبادية التابعة لقرية أم قصة في بادية يطا جنوب الخليل اختارات تقضي بوقف العمل وهدم مساكن ومنشآت تعود ملكيتها لعائلة الأتمين. إصابة المواطنة وداد مخامرة بكدمات وردود جراء الاعتداء عليها من قبل مستوطن في خربة المركز بمسافر يطا هذا اليوم. ومستوطنون يحرقون مركبة وجزءا من منزل لمواطن في خربة مسعود جنوب جنين. الاحتلال يطلق ما يسمى بنظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في دولة فلسطين المحتلة ضمن مخططات الاحتلال لتعزيز السيطرة الإسرائيلية في الضفة. السيد الرئيس محمود عباس يهنئ أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر رئاسة برام الله لمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك نيابة عن الرئيس محمود عباس. وفاة الحاجة سهيلة سليمان عبد الدايم 69 عاما من عنبتة شرق تولكر انفجر اليوم في مكة المكرمة وذلك إثر عرض صحي طبيعي حسب ما أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج الفلسطينية محمد نجم. استشهاد وإصابة العديد من اللبنانيين اليوم جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع. والوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد بأن سكان مدينة الصور وبرج الشمال ومناطق مجاورة تلقوا اتصالات هاتفية عشوائية من جيش الاحتلال تدعوهم إلى إخلاء منازلهم فورا وذلك بالتزامن مع

قصف جوي وغارات مكثفة على جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة لم تصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد وأنه غير راض عن ذلك، مبينا أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الدبلوماسية خيار أول للإدارة الأمريكية، لكنه أشار إلى وجود خيارات أخرى مع إيران، ويقول أنه تم إحراز تقدم نحو التواصل اتفاق مع إيران، ويؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي في ظل إدارة الرئيس ترامب. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف يقول إن موسكو أبلغت واشنطن استعدادها لنقل اليورانيوم المخصب من إيران، مؤكدا أن المقترح لا يزال مطروحا. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا إلى صاف، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. إلى اللقاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بعنوان العيد في وجدان الطفولة. إعداد وتقديم دانيال يوسف، هندسة إذاعية محمد سبعنا.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعينا في هذا اللقاء الذي لا يشبه سواه، لقاء نصل فيه إليكم ونحن نعيش أيام عيد الأضحى المبارك بكل تفاصيلها، التكبيرات التي تملأ المكان، الزيارات التي تعيد دفء العلاقات، وأصوات الأطفال التي تمنح العيد روحه الحقيقية. كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك. نسأل الله أن يكون عيدا يملأ البيوت طمأنينة ويمنح الأطفال فرحا آمنا ومتوازنا، ويترك في الذاكرة أثرا جميلا لا ينسى. سأكون معكم أنا دانيال يوسف في هذه الحلقة الخاصة من قلب العيد، حيث نفتح نقاشا حول أثر هذه الأيام على الطفل نفسيا وسلوكيا، وكيف يمكن للأسرة أن تصنع من العيد تجربة تربوية وإنسانية في آن واحد. في هذه الأيام لا يمر العيد على الطفل كحدث عابر، بل كعالم كامل يتغير فجأة أمامه. يرى العائلة مجتمعة، الهدايا، الزيارات، التكبيرات، والاهتمام المختلف الذي يحيط به، لكن الأهم من كل ذلك هو الشعور الذي يتكون داخله. هل يشعر بالأمان؟ هل يشعر أنه مهم؟ هل يعيش الفرح كقيمة أم كمشهد سريع؟ ولأن هذه الأسئلة لا تقرأ فقط من زاوية الوصف، بل تحتاج إلى قراءة علمية وتربوية أعمق، يسعدنا أن نفتح هذا الحوار مع ضيفتنا الأخصائية النفسية الأستاذة دعاء ثلثين. يسعد أوقاتك أستاذة دعاء، وكل عام وأنت بخير.
2: يسعد أوقاتك يا رب، وكل عام وأنت بخير.
1: بداية أستاذي، ونحن نعيش الآن أجواء العيد، كيف ينعكس هذا الواقع على نفسية الطفل في هذه اللحظة تحديدا؟
2: هلا حابة قبل ما أبلش أحكي لكم كل عام وأنت بخير، وأولادنا وأولاد بلدنا بألف خير يا رب. قبل ما نبلش نحكي عن التربية والتربية والنفسية، بدي أحكي هيك كلمة طالعة من القلب. عايشة معاكم وبتشوف تضحياتكم، يسلم إيديكم وعاف الله قلوبكم عن كل تضحية بتصنعوها على وجوه أولادكم بهذا العيد رغم كل غصة وتعب. إحنا الشعب العيد عنا مش مجرد مظاهر، العيد عنا هو فعلا صمود وإصرار على الحياة والفرح، لطالما بيوتنا فيها دفى وفيها أمهات وآباء بيعافروا عشان يسعدوا أطفالهم. فإحنا بخير وأولادنا رح يضلوا بخير، ينعاد علينا وعليكم بالفرح والراحة يا ربي. هلا انطلاقا من سؤالك، إحنا لما بنحكي عن العيد في فلسطين، إحنا ما بنحكي عن أيام عادية في برزنامة ولا مجرد عطلة عشان ننام ونرتاح. صراحة العيد في واقعنا الصعب والضغط يلي بنعيشه كل يوم هو بمثابة طوق نجاة تنزل فجأة على قلوب الأطفال. لو نفكر فيها هيك بعقلية الطفل، الطفل عنا حتى لو ما حكى هو أصلا رداد شغال، بيسمع الأخبار وبيشوف الخوف والقلق في عيون أمه وأبوه، بيحس الخنقة والوضع المادي الصعب يلي بمر فيه البيت. طبيعي لأنه طفل وعماله بيشوف. هلأ جهاز العصبي بيكون طول السنة شادد ومتوتر من كل إشي حواليه. لما يهل العيد بالذات، شو اللي بيصير في نفسية الطفل بهاي اللحظة تحديدا؟ هلا بتصير عنده حالة

0: بنسميها الارتداد للمساحة الآمنة. إيش يعني؟ الطفل فجأة بيصحى بلاقي الحارة تغيرت في حبال زينة وفي حركة غريبة وحلوة، ولما تبلش تكبيرات العيد بالبلد هذا الصوت بالذات إنه مفعول سحري على نفسية الطفل. إيش بيعطي؟ بيعطي شعور بالطمأنينة والسكينة، وبحس كأنه في قوة كبيرة بتحميه وبتطمئن قلبه. هلا بدي أزيدها عليك كمان، ريحة البيت لما يشوف إمه عم بتجهز المعمول والكعك وريحة المستكة يلي طالعة من المطبخ، ويشوف أبوه عم بيجهز أغراض العيد ومبتسم ورايق. طيب هذا المنظر لحاله بيعمل مسح لكل التعب والخوف يلي فات. الطفل بياخذ هيك رسالة من هذا الجو، إيش بيحكي؟ طالما أهلي بخير، بيتنا دافي، إحنا بنستحق نفرح ونعيش مثل بقية الأطفال العالم. وفي عيد الأضحى بالذات في بهجة هيك حركية بتناسب طاقة الأطفال اللي هو خروف العيد ولمة العيلة حول الأضحية والعجكة والضحك. الطفل هنا بيتحرر تلقائيا من الانكماش النفسي اللي كان عماله بيعيش فيه، الخوف يلي بيخليه منزوي وما بيعبر عن مشاعره، وبطلع كل طاقة الفرح اللي مكبوتة جواته. هو تلقائيا بينعكس مباشرة وبيصير علاج نفسي مجاني، وبيرمم لقلوب أولادنا من تعب الأيام السابقة. عشان هيك بحكي أنا إنه هاي اللحظات بتصنع فارق حقيقي في نفسية الطفل.
1: وهل يمكن أن نقول إنه هذه اللحظات تخزن في ذاكرته لاحقا؟
0: طبعا طبعا. هلا أنا كأخصائية بشتغل في الميدان وبشوف الناس، بدي أحكي لك 100%، وهذا هو لب التربية النفسية. ربنا لما خلق الطفل مثل الكاميرا، مش بس تصور صور بس، كمان بتصور مشاعر وألوان وروائح. الأشياء يلي بيعيشها الطفل بالعيد مش ذكريات عادية بتروح وبتنتسم، لا بالعكس، هذا في علم النفس أو في الإرشاد بالذات هي مراسي عاطفية، يعني مثل المرساية اللي بتثبت السفينة في نص البحر لما تهب العاصفة. تخيلوا هذا الطفل لما يكبر ويصير شاب، والبنوتي لما تصير ماما، تمر عليها الظروف هاي الصعبة والمشاكل والضغوطات يلي في حياتنا وفي بلدنا يلي ما بتخلص، شي اللي بيرجع بيثبتهم بيخليهم متماسكين. طيب هاي الذكريات لما يتذكر ريحة القهوة العيد الصبح وصوت أبوه هو بصحفي، ولما يتذكر كيف كان ماسك إيد أبوه بيلفلفه وبيعيده على سته وعماته وخالاته ويشوفوا الضحك بوجههم. طيب هذا الدفى كله تخزن وين؟ جواته وهو صغير، بيتحول لمخزون جوات دماغه، بيكبر ومعه وبيحمل من الإحباط والاكتئاب لما يواجه قساوة هاي الأيام. ليش الواحد فينا لما يشم ريحة الكعك أو يسمع تكبيرات العيد بتدمع عينه هيك وبحن؟ لأنه تلقائيا الذاكرة العاطفية اشتغلت. الطفل ما بيحفظ قديش جمع مصاري بالعيد كأرقام، هو بالعكس بيحفظ الشعور يلي رافقه لما تعيد، النظرة الحنونية يلي من جده، والضمة القوية يلي من عمه وعمته وخاله، الضحك العالي اللي كانت في صوت العيد في صالون البيت، واللمة والعفوية على الغداء. بالمقابل خلينا نكون واقعيين، إذا مرت أعياد الطفولة بنكد وبنتخانق، والخناقات بين الأب والأم على المصروف والصراخ، وقفلنا الأبواب وقعدنا لحالنا في البيت، هلأ الذاكرة العاطفية حتخزن هذا الخوف والتوتر، ورح يكبر الطفل مع الأسف شايف هذا العيد عبء وثقيل على القلب. عشان هيك أنا بترجى كل أم وأب عم بيسمعوني اليوم، اسمعوا طقوس ذاكي لعائلتكم لو بأبسط المكونات، خلي أولادكم يخزنوا الدفى والضحكة، لأنه هذا الدفى يلي رح يحميهم على كبر. الموضوع كله بيعتمد على شو بنزرع في ذاكرتهم من مشاعر ومواقف كتير حلوة.
1: أيضا أستاذي في عيد الأضحى تبرز قيم واضحة مثل العطاء، صلة الرحم والمشاركة، كيف يمكن للأسرة أن تنقل هذه القيم للطفل بطريقة فعالة؟
0: عن دور الأسرة جدا قوي في نقل هاي العادات، العطاء وكمان صلة الرحم. بحكيكم شوفوا يا جماعة، في قاعدة في ذهبية في علم النفس بتحكي الأطفال هم من أجهزة الردال تلقط السلوك، مش بس مسجلات بتسمع الأوامر. يعني لو قعدت من الصبح لليل ألقي خطابات ومواعد على ابني من صلة الرحم وأهمية العطاء، هو شايفني مقاطع أخويا، أو شايفني بنقه أنا رايح أزور أختي ومستثقل المشوار، ولا يمكن يتعلم هاي القيمة.
1: صحيح.
0: رح يتعلم النفاق الاجتماعي من صلة الرحم. نقل القيم بصير بالطريقة العفوية وبالقدوة والمشاركة الحقيقية اللي فيها عن جد حركة. إحنا في عيد الأضحى أنا الأضحية وتوزيع اللحمة، صح؟ بدل ما الأب ياخذ الأكياس ويوزعها لحاله ويرجع، إيش ما ياخذ ابنه الصغير معاه؟ وخليه يحمل معاه ويقول له يا بابا هذا الكيس لدار عمك ولا لدار فلاني وهذا للجيران، مين بتحب تعطي بإيدك أنت؟ لما صغير هذا الطفل الصغير الموجود في البيت يمد إيده الصغيرة ويعطي الكيس هذا للشخص المحتاج أو الكريم، يشوف الفرحة واللمعة بعين الناس. هون القيمة تلقائيا انزرعت في نخاع العظم عنده بدون ولا كلمة فلسفية الصراحة.
1: صحيح.
0: بالنسبة لصلة الرحم خلوهم يشوفوا الفرحة بوجوهكم وانتوا داخلون على قرايبكم، مش داخلين كأنه واجب ثقيل عليكم. احكوا عن ذكرياتكم مع عماتكم خالاتكم بالطريق بالسيارة وانتوا ماشيين، تعرفي يا ماما لما كنا صغار شو كانت عمتك تعملنا، قديش كانت تحبنا. هاي السواليف البسيطة بتعمل جسر عاطفي وحب بين الطفل وعائلته. حتى بالبيت لما الأم تعمل الكعك تعطي ابنها وبنتها صحن صغير وتقول لها يلا يا شاطر خذ هذا الصحن لبيت الجيران أم أحمد مثلا وكلها كل عام وأنت بخير. طيب هاي المشاركة بتعلم الطفل إنه الفرحة ما بتكمل في البيت إلا لما بتتقاسم وتتشارك مع الناس يلي حوالينا. هيك القيم تدخل تحت الجلد وبتصير سلوك طبيعي عند الطفل. بدي أحكي إنه التربية بالحب وبالممارسة مش بالكلام، يعني لو طول أوقاتكم تعطوهم حكم ومواعظ تيشوفوكم أنتوا عمالكم بتطبقوها رح يعكسوها على حياتهم.
1: بالتأكيد، لكن أحيانا أستاذ يضغط الجانب المادي على المشهد، كيف يؤثر ذلك؟
0: هاي النقطة الصراحة بتلمس جرح كبير في بيوتنا هالأيام وصارت تسبب قلق وضغط نفسي رهيب على الأهالي صراحة. خربت فرحة العيد شوية، يعني لو بدنا نكون واقعيين لما يتحول العيد في عيون الطفل قديش جمعت مصاري وشو اللعبة الغالية اللي اشتريناها، مين جاب أكثر من الثاني مثلا. هلا احنا هون من غير ما نحس عم بنفرغ العيد من روح الانسانيه والدينيه، من ربي اولادنا على الماديه والاستهلاكيه يعني. والغير نفسيا الطفل هون عماله بيربط فرحته بس بالعيديه الماديه والفلوس، بصير عنده اشي بنسميه الفرح المؤقت الزائل، يعني اول ما يخلصوا هالمصاري او تخرب اللعبه بعد يومين بيرجع بيحس بالملل والفراغ، بيبطل يشوف الأشياء البسيطة كأنها أدوية عم بتساعده. هذا بيخلق في الطفل مش قنوع، فبيبطل قنوع بالأشياء اللي بتكون بين إيديه، وهذا الإشي طبعا بيضغط على الأهل ماديا فوق طاقتهم وبصير نفور بين الأهل وأطفالهم، بصير يقارن حاله بغيره، والله ابن عمي أخذ كذا وأنا أخذت أقل. هون بتدخل الحسرة والأنانية على قلوب الأطفال فبتروح بركة العيد. طيب شو الحل؟ إحنا مش ضد العيدية، العيد حلو أصلاً وسنة وبتفرح الصغار وكمان بتفرح الكبار، بس لازم يكون في توازن، لازم نعلم الطفل مين هو والصغير إنه العيدية هي وسيلة عشان ننبسط مش هدف العيد كله. لما الطفل يطلب إشي غالي فوق طاقتنا ما في داعي نطيح ونكسر ونقاتل ونكسر في خاطره، نقعد معه بنحكي له بحب هيك ببساطة، طب يا ماما العيد هو إنه إحنا مع بعض وصحتنا بخير ولمتنا حوالين بعض بتسوى كل الملايين يلي بالدنيا، المصاري بتروح وتيجي بس حبنا لبعض هو يلي بضل وبدوم. كمان شطارة الأهل هون إنهم يخلقوا بدائل معنوية بتنافس الجانب المادي، يعني نعلمهم على ألعاب جماعية بالبيت، نلعب معهم، نطلع مشاوير بسيطة على الطبيعة، نخليهم يعملوا هدايا بسيطة بإيديهم، يكتبوا كريوت معايدة على بعض، زي الإشي حلو بينات بعض، يعني حلو من الطفل يكتب معايدة لأبوك إمه أخوان الثانيين وكذلك الأب والأم اللي موجودين يكتبوا كريوت معايدة لبعض. لما نركز على السعادة النابعة من العلاقات واللمة الحلوة هنا يعني ننقض الطفل من فخ المادة المادية اللي احنا عمالنا من ربي أولادنا عليها أصلا، والأهل مش مدركين له هذا الشيء، يرجع العيد لمعناه الحقيقي. الموازنة بين المادة والمعنوي هي أساس كل العلاقة.
1: أخيرا أستاذي، ومن خلال هذه الأجواء التي نعيشها اليوم، ما أهم السلوكيات التي يكتسبها الطفل خلال العيد؟
0: عيد الأضحى بالذات وكان عم بنعيشه عبارة عن مدرسة اجتماعية مفتوحة، بتعلم الطفل المهارات والسلوكيات يمكن بدها شهور سنوات على مقاعد المدرسة عشان تندرس وتنفهم. أول وأهم سلوك هو الذكاء الاجتماعي، تعرفي مهارات التواصل. الطفل بالعيد ببطل عايش في قوقعة الشاشات الأيباد والإنترنت يلي عزلت أولادنا، بيضطر غصبا عنه وبشكل حلو انه يسلم هاي الاشياء، يرحب بالضيوف، يفتح الباب.

0: ويطلع بعيون الناس ويحكي كل عام وانتم بخير، يقعد بمجالس الكبار ويسمع حكاويهم وطريقتهم بالكلام. طب هذا الشيء ايش بيكثر عنده؟ بيكثر عنده الخجل والخوف من واجهة الناس. بيعلمه مهارات في الرد، كيف يرد على الكلمات الطيبة بكلمات طيبة زيها، كيف يحترم الكبير وكمان يعكس هذا السلوك. وهو في الأغلب عندنا في فلسطين التعاطف والتكافل الاجتماعي. في عيد الأضحى لما الطفل يشوف ترتيبات الأضحية ويشوف بعينه إنه في حصص للمحتاجين وكمان في حصة للقريب وفي ناس بتفكر فيهم قبل ما تفكر في أنفسهم، طيب هنا بنرسخ عنده فكرة المسؤولية تجاه هاي الأشياء. ببطل أناني هذا الطفل يلي عمال بيطلع على المستقبل، بيحس إنه جزء من المجتمع المتكامل بيسند أخوه، وهذا السلوك الذات هو أساس صمودنا في هاي البلد، إنه إحنا بنحس في بعضنا وبنشيل ببعض الأوقات الصعبة. ثاني شيء يعني ممكن يتعلمه الطفل اللي هو النظام وكيف ممكن يضبط نفسه لما يشوف ترتيبات العيد وصلاة العيد، كيف الكل واقف بصف واحد والنظام وفي مواعيد كمان للزيارات وكيف عمالهم بيقسموا الإخوان والعمام عم بيقسموا وقتهم. طب هذا كله بيعطيه مهارة إدارة حياة، إنه كيف يدير حياته ويقسم أموره ويحترم الوقت يلي بيكون بين إيديه. طيب العيد بيبني شخصية للطفل القيادي والاجتماعي، عشان هيك نصيحتي أنا بحب أوجهها لكل أم وأب كمان إخوان اللي بيكونوا قائمين على تربية إخوانهم اللي في البيت، ما تعزلوا أولادكم عن العيد، ما تخلوهم بغرفة مسكرة عليهم مع ألعابهم الإلكترونية عشان طاولة العيد ما تخرب، خلوهم في الميدان، خلوهم يختلطوا بالناس، يغلطوا ويتعلموا، ولو ما غلطوا ما رح يتعلموا من تصرفاتهم ومن سلوكياتهم يلي بتصير، لأنه هاي هي التربية الحقيقية اللي بتصنع منها رجال ونساء للمستقبل يقدروا يشيلوا حالهم ويشيلوا بلادنا يلي إحنا فيها. هلأ حابي كمان أوجه رسالة لكل أم عم تسمعنا وكل أب عماله كل أذن صاغية لإلنا اليوم في كل شبر من أرضنا الغالية، إحنا عارفين وعايشين معكم وعارفين قديش الحمل ثقيل وصعب عليكم، قديش أوقات بتجبرنا الظروف نبتسم من جوا وفي غصة عمالها بتمنعنا هاي الابتسامة، ولكن بنحاول نفرح أولادنا والقلب مليان وجع. لكن نتذكروا دائما التربية في فلسطين بالذات مش مجرد كبرة ومصاريف زيادة، التربية عنا هي عمالنا بنعلم على الجهاد النفسي والصمود. كل تضحية بتسرقوها من عين الوقت عشان تزرعوها بقلب الطفل، وكل لمة دافية بتجمعوا فيها عائلتكم رغم الضيق اللي عم نعيشه مع الأسف، هي أكبر نصر وأعظم مناصر لبلدنا وأولادنا، وإنتوا السند وإنتوا الأمان لهذا الجيل اللي رح يشيل بكرة. الله يديم الدفى في بيوتكم ويجبر قلوبكم يا رب، ويجعل كل أيامكم وفرج وراحة بال، ويقيناً أن الله رح تفرج علينا بإذن الله.
1: بإذن الله. كل الشكر لك الأخصائية النفسية الأستاذة دعاء ثلثين على هذه المشاركة والنصائح القيمة. وفي ختام هذه الحلقة الخاصة من أيام عيد الأضحى المبارك نصل إلى حقيقة مهمة، أن العيد ليس مجرد مناسبة عابرة بل تجربة إنسانية وتربوية تصاغ داخل الطفل بهدوء، لكنها تبقى معه طويلا. هو مساحة للفرح وللتربية ولغرس قيم العطاء والانتماء بشكل طبيعي وعميق. كل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك يحمل للطفولة فرحا واعيا وللأسرة وعيا أعمق بمعنى التربية. لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم دانيال يوسف، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس محمد سبهاني. إلى اللقاء وكل عام وأنتم بخير.
2: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
3: هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة ونبدأها بأبرز العناوين. إصابة مواطنين أحدهما بحالة حرجة في قصف الاحتلال غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. سلطة الأراضي تحذر من خطورة قرار الاحتلال إطلاق منصة إلكترونية لملكيات الأراضي في الضفة. السيد الرئيس يهنئ أبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. الاحتلال يخلي الصور والجنوب اللبناني باتجاه شمال نهر الزهراني. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لم تصل لاتفاق بشأن إيران بعد. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أصيب مواطنان أحدهما بجروح خطيرة اليوم جراء قصف الاحتلال محيط مسجد حطين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وكان 6 مواطنين استشهدوا في قصف الاحتلال على حي الرمال بمدينة غزة الليلة الماضية. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا خرق اتفاق وقف اطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي إلى 910 شهداء وإصابة 2747 آخرين. إلى ذلك، أفرجت سلطات الاحتلال ظهر اليوم عن 15 أسيرا من قطاع غزة بينهم سيدة، وجرى نقل الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. في القدس المحتلة، أخطرت قوات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. هذا وداهم جنود الاحتلال عقب اقتحامهم بلدة حزمة شرق المدينة المقدسة عدة محال تجارية، وفتشوا مركبات المواطنين وأخضعوا عددا من الشبان لتحقيق ميداني. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم بلدة بيتا جنوب نابلس وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب منازل المواطنين، ما أدى لاحتراق جزء من منزل في البلدة. هذا واقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها وأعاقت لعدة ساعات دخول وخروج المواطنين من وإلى القرية. وفي بيت لحم، اعتدت قوات الاحتلال اليوم على طفلين بالضرب من بلدة الخضر بعد احتجازهما في منطقة القبور، فيما اعتدت على جنازة ومنعت المشيعين من المرور بعد دفن إحدى موتاهم. وفي الخليل، سلمت قوات الاحتلال بمنطقة العبادية التابعة لقرية أم قصة في بادية يطا اختارات تقضي بوقف العمل وهدم مساكن ومنشآت تعود ملكيتها لعائلة الإتمين. إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال منشأتين تجاريتين وغرفة زراعية وجرفت شبكة كهرباء وسلاسل حجرية وخزنت مياه وبوابات حديدية واقتلعت معرشات عنب تبلغ مساحتها 4 دنومات في بلدة إذنا غرب الخليل. وفي ملف اعتداءات المستوطنين، أصيبت المواطنة وداد مخامرة بكدمات وردود جراء الاعتداء عليها من قبل مستوطن عقب مداهمة مسكنها في خربة المركز بمسافر يطا اليوم. وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة إن مستوطنا اعتدى بالضرب على مخامرة وطفلها. هذا وأحرق مستوطنون صباح اليوم مركبة وجزءا من منزل لمواطن في خربة مسعود جنوب جنين وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل. وفي شمال شرق رام الله، واصل المستوطنون اليوم اعتداءاتهم على عائلات منطقة الخليفة شرق قرية الطيبة. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين تعمدوا جلب قطعان من الأغنام والجمال إلى المنطقة لتخريب ممتلكات المواطنين وتدمير الأشجار بالتزامن مع محاصرة منازل المواطنين والاعتداء عليهم. قالت سلطة الأراضي أنها تتابع القرارات الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمتعلقة بالشروع بإجراءات تسوية وتسجيل الأراضي من خلال فتح مكاتب وإطلاق منصة إلكترونية لتحديث الملكيات في الضفة في خطوة استيطانية خطيرة تمثل اعتداء مباشرا على حقوق شعبنا التاريخية والقانونية في أرضه وممتلكاته. وأضافت سلطة الأراضي في بيان لها اليوم أن هذه القرارات تعد تصعيدا خطيرا غير مسبوق
يهدف أو تهدف إلى فرض وقائع قانونية وإدارية بقوة الاحتلال تمهيدا لتكريس الضم والاستيلاء والسرقة لمساحات واسعة من أراضي المواطنين وخاصة في المناطق المصنفة جيم، بما يخالف بشكل صارخ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحذرت سلطة الأراضي من خطورة هذه القرارات وتداعياتها السياسية والجغرافية والقانونية باعتبارها محاولة لتقويض حل الدولتين ونسف أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس. هنأ السيد الرئيس محمود عباس أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وأتمنى سيادته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا، وقد توقف العدوان في قطاع غزة وأن تتوقف الاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات في الضفة بما فيها القدس، وأن تتحقق أمان شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما هنأ سيادته الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، متمنيا لقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية موفور الصحة والعافية، وقد تحققت تطلعات شعوبنا العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار. وضع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اليوم إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر رئاسة برام الله لمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس. وقرأ الشيخ الفاتحة على روح الرئيس الشهيد ياسر عرفات وعلى أرواح شهداء شعبنا كافة. هذا ووضع رئيس المجلس الوطني روحي فتوح اليوم إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات بمقر الرئاسة في رام الله لمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما وضع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وفصائل في منظمة التحرير أكاليلة من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات. ووضع رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى وأعضاء في الحكومة وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح وقادة الأجهزة الأمنية ووفد من مؤسسة ياسر عرفات أكاليلة من الزهور على ضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات. توفيت الحاجة سهيلة سليمان عبد الدايم 69 عاما من عنبتة شرقة الكرم فجر اليوم في مكة المكرمة، وذلك إثر عارض صحي طبيعي حسب ما أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج الفلسطينية محمد نجم. استشهد وأصيب العديد من اللبنانيين اليوم جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع، وأبلغ جيش الاحتلال سكان جنوب لبنان بضرورة النزوح نحو شمال نهر الزهراني، معتبرا أن جميع المناطق الواقعة جنوبي النهر باتت منطقة قتال، وذلك بالتزامن مع الغارات المكثفة المتواصلة في الجنوب اللبناني. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان مساء اليوم بأن سكان مدينة الصور وبرج الشمالي ومناطق مجاورة تلقوا اتصالات هاتفية عشوائية من جيش الاحتلال تدعوهم إلى إخلاء منازلهم فورا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد، وأنه غير راض عن ذلك، مبينا أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي.

سياحي لهذه المقترحات أو الأفكار. وكرر ترامب التأكيد بأنه سيمنع طهران من امتلاكها سلاحا نوويا من أجل العالم. في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الدبلوماسية خيار أول للإدارة الأمريكية، لكنه أشار إلى وجود خيارات أخرى مع إيران. وبيّن روبيو أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل لاتفاق مع إيران، مؤكدا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي في ظل إدارة الرئيس ترامب. صادقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على نص التسوية المتعلقة بالاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة بعد تفاهمات جرى التوصل إليها مع البرلمان الأوروبي. ليبقى الاتفاق بانتظار المصادقة النهائية من النواب الأوروبيين قبل دخوله حيز التنفيذ. وتنص التسوية على إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المفروضة على السلع الأمريكية مقابل تثبيت سقف عند 15% للرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الأوروبي رسميا على الاتفاق خلال منتصف الشهر المقبل بعد عرضه على اللجان المختصة الأسبوع المقبل، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب للمصادقة عليه، وهي الرابع من تموز القادم. قتلت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات اليوم جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عرعرة في المثلث داخل أراضي العام 48، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ بداية العام إلى 110 قتلى. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون جو غدا الخميس غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهت نشرتنا، قدمناها من إذاعة صوت فلسطين. هذه تحيات سلمى فقهاء، إلى اللقاء.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضراً ليحكي للعالم قصة شعبه.

حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. إصابة مواطنين أحدهما بجروح خطيرة جراء قصف الاحتلال محيط مسجد حطين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. إصابة طفلين بحروق مساء اليوم جراء اندلاع حريق في عدد من خيام النازحين بشارع روني في منطقة المواصي غرب خان يونس. سلطات الاحتلال تفرج عن 15 أسيرا من قطاع غزة بينهم سيدة، وجرى نقلهم إلى مشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. قوات الاحتلال تغلق مساء اليوم حاجزي عين سينيا وعطارة شمال رام الله وبوابة رمصعية وبوابة يبرود شمال شرق وبوابة الطيبة شرقا، وتشدد من إجراءاتها الاحتلالية في قرى شمال وشمال شرق رام الله. والاحتلال يغلق عددا الحواجز جنوب مدينة نابلس، كما يغلق مداخل قرى وبلدات اللبن الشرقية وقبلان وحاجز زعترة جنوب المدينة. الاحتلال يخطر أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قلنديا شمال القدس بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. الاحتلال يعتدي اليوم على طفلين بالضرب من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بعد احتجازهما في منطقة القبور. الاحتلال يسلم بمنطقة العبادية التابعة لقرية أم قصة في بادية يطا جنوب الخليل اختارات تقضي بوقف العمل وهدم مساكن ومنشآت تعود ملكيتها لعائلة الأتمين. والاحتلال يهدم منشأتين تجاريتين وغرفة زراعية ويجرف شبكة كهرباء وسلاسل حجرية وخزانات مياه وبوابات حديدية ويقتلع معرشات عنب في بلدة إذنة غرب الخليل. وفي ملف اعتداءات المستوطنين إصابة المواطنة وداد مخامرة بكدمات وردود جراء الاعتداء عليها من قبل مستوطن في مسافر يطا. وإصابة مواطن أثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب ورش بغاز الفلفل في بيت جنوب نابلس. ومستوطنون يحرقون صباح اليوم مركبة وجزء من منزل لمواطن في خربة مسعود جنوب جنين. سلطة الأراضي تحذر من تداعيات القرارات الصادرة عن حكومة الاحتلال والمتعلقة بالشروع بإجراءات تسوية وتسجيل الأراضي من خلال فتح مكاتب وإطلاق منصة إلكترونية لتحديث الملكيات في الضفة، معتبرة أنها تمثل اعتداء مباشرا على حقوق شعبنا التاريخية والقانونية في أرضه وممتلكاته. استشهاد وإصابة العديد من اللبنانيين اليوم جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع. والاحتلال يبلغ سكان جنوب لبنان بضرورة النزوح نحو شمال نهر الزهراني. البيت الأبيض ينفي بشدة الأنباء التي أوردتها هيئة الإذاعة الإيرانية بشأن التواصل إلى مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ورفع الحصار البحري عن مضيق هرمز مقابل استئناف حركة السفن، واصفا تلك الأنباء بأنها كذب مطلق. دول الاتحاد الأوروبي تصادق على نص التسوية المتعلقة بالاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة بعد تفاهمات جرى التواصل إليها مع البرلمان الأوروبي، ليبقى الاتفاق بانتظار المصادقة النهائية من النواب الأوروبيين قبل دخوله حيز التنفيذ. أخيرا إلى حتى الطقس، يكون الجو غدا الخميس غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. إلى اللقاء.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. مستمعينا الكرام، قد حل علينا عيد الأضحى المبارك، وندعو من قلوبنا أن ينعم الله علينا وعليكم باليمن وبالبركات والسلام في بيوتنا وفي خيامنا وفي حياتنا ولوطننا الغالي العزيز، باقون ومستمرون صامدون على هذه الأرض.
2: الحمد لله، كانت أجواء العيد كانت أيام حلوة. حيكون العيد مش عيد، حيكون صعب علينا، ما في أي فرحة حتدخل بيتنا لأنه سند البيت كله راح. بتمنى أيام يوم عادي، بيمر علينا يوم عادي بل يوم مأساة. والله أنا يعني ما بطلب شيء، يعني أنا كل اللي بطلبه حياة كريمة، إن أنا محتاجة فعلا إنه حدا يكفل أولادي، لأنه يوم

0: يوم تكية، لكن لو راحت التكية ما عرفتش إيش هعمل. مستمعينا الكرام، التواجد الآن في إحدى مخيمات النزوح، في إحدى الخيام مع هذه العائلة وهذه الأسرة التي يعني تعيش أجواء عيد الأضحى المبارك. نتعرف على هذه السيدة. كل عام وأنت بألف خير، أعاده الله علينا وعليك باليوم والبركات.
1: كل عام وأنت بألف خير. أنا السيدة أم مؤمن من خان يونس. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة.
0: طبعا أم مؤمن، حل علينا عيد الأضحى وهو العيد الثالث خلال يعني هذه الظروف، ولربما كانت يعني شبه حرب ما زالت مستمرة رغم وقف العدوان على قطاع غزة أو وقف إطلاق النار، لكن الحالة اللي بنعيشها اليوم هي حالة صعبة ومقيتة لكافة أبناء شعبنا، خاصة اللي بيعيشوا داخل الخيام. كيف ممكن توصفين عيد الأضحى في منزلك، وأين كان يقع منزلك طبعا وحياتك السابقة قبل الحرب؟
1: والحمد لله كانت أجواء العيد كانت أيام حلوة، وكانت تعمها الفرحة أنا وأبنائي وزوجي وجيراني، وتعمنا الفرحة كلنا، وكانت أجواء حلوة.
0: كانت تحضيراتكم؟
1: تحضيرات العيد، نحضر ونجيب كل شيء لازم للبيت ولضيوفنا في العيد، ونحضر القهوة ونحضر كل شيء ونجهز كل أمور العيد.
0: يعني طبعا في ليلة تسبق اللي هي ليلة العيد،
1: بقينا نحضر وننظف ونحضر كل شيء ونحضر الأشياء، ونقول بكرة لهذا لبكرة، ونجيب الفواكه، نجيب الحلوى، نجيب كل قهوة وكل شيء والتمر، ونجهزه للعيد
0: لاستقبال طبعا العيد. يعني في صباحات العيد التكبيرات، طبعا صلاة العيد، كل هاي الطقوس كنتوا تعيشوها ما قبل 7 أكتوبر. اليوم احنا بنعيش يعني ظروف مختلفة، ظروف مادية صعبة برضو، كمان مش كل المواد متوفرة، مش كل الناس بتقدر انها تعيش أجواء العيد. هل هاي ظروف برضو كمان يعني تنطبق عليكم، وشو هي ظروفكم وقدش عدد عائلتك؟
1: نعم حبيبتي، هي نفس الظروف. احنا يعني كلنا في ظروف النزوح، كلنا كشعب واحد، كلنا ظروفنا بالثلاث سنوات صعبة جدا، لكن العيد هذا بيكون أصعب بزيادة، لأنه فعلا يعني الوضع عندنا مش صعب جدا، وخاصة باستشهاد زوجي وابني. حيكون العيد مش عيد، حيكون صعب علينا، ما في أي فرحة حتدخل بيتنا، لأنه سند البيت كله راح والفرحة كلها راحت، ما في شيء. وأنا ست أفراد من عيلتي معي، أولاد وبناتي، لكن ما في اسم فرحة حتوم علينا للأسف يعني. بتمنى من الله إنه ربنا يفرجها علينا وعلى الشعب كله، وإن شاء الله.
0: يعني الواضح أنه طبعا أنت متأثرة باستشهاد زوجك وابنك. شو ظروف استشهادهم كانت، وفي أي سنة استشهدوا من الحرب؟
1: والله ظروف استشهادهم، ابني كان في المنطقة الشرقية، استهدف من 10 شهور، بعدها بعشرة أيام.
0: يعني هو السبب أنه كان متواجد بالبيت، هو وال
1: في منطقتنا، في منطقة منزلنا في بني السيلة. بعد 10 أيام قرر زوجي هو وبنتي يروحوا على البيت، يشوفوا البيت اللي ابني فيه، يتحسس خبر عن ابني، لكن عرف البيت لكن ما قدر
0: لكن المنطقة كان فيها ناس، كانوا فيها ناس لسه موجودين وعايشين،
1: كانوا يروحوا يجوا مخاطرة، يروحوا عبيتهم مخاطرة، أما ما كانش حد يعني. راح زوجي وشاف البيت وأخذ أغراض من بيته، وعرف إنه ابنه في البيت الفلاني، وراح على بيته وجاب شوية أغراض، وهو مروح على لف الشارع انضربوا شباب، أجت شظية في راسه على المطرح، عملت عنده نزيف واستشهد فوري بينه وبين ابني ب10 أيام. والحمد لله نحمد الله.
0: كيف كان تلقيك لاستشهاد زوجك وابنك، يعني خصوصا وانه الفارق في المدة الزمنية بسيطة جدا، 10 أيام؟ يعني بدنا نقول انه كارثتين مع بعض، مصيبتان، جلل في فقد يعني السند.

0: وعمود البيت والضنا اللي هو طبعا السند الآخر لبيتك.
1: أنا أحمد ربي كل وقت إنهم هم فعلا نالوا الشهادة، لكن هم سابوا الجرح في قلوبنا. ابني لما تلقيت خبره أول ما نطق قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا عنها، لكن الوضع كان صعب جدا. وبعد 10 أيام لما برضو أجاني خبر زوجي هو رايح يتحسس خبر عن ابنه، كان الوضع أصعب وأصعب، لكن من أحمد ربي إني أول ما نطقت قلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا عنها وإني لله وإنا إليه راجعون. لكن وأقسم بالله الجرح مفتوح لحتى الآن، إلهم 10 شهور و10 أيام الجرح مفتوح لحتى الآن، ما فيش يوم إلا بأبكي، ما فيش يوم إلا بأجي.
0: بشو بتستذكريهم؟
1: بكل شيء، بكل حركة في من حركاتهم، بكل ضحكة، في كل مشي في البيت، في كل شيء كانوا يعملوه، كل حياتهم بتفكرها، ما فيش. واللي بي يعني اللي نغص علي كمان إنه ابني لحتى الآن 10 شهور و10 أيام لم أتمكن من إني أحصل على جثته أحتضنه أودع وداع، لحتى الآن 10 شهور و10 أيام لم أتمكن من هذا الشيء.
0: يعني لم تتمكني من الحصول على جثة ابنك أو دفنه أو التعرف، يعني حتى أنه كمان هو مستشهد ولا حتى عايش، لكن الأخبار اللي وصلتكم بتأكد على استشهاده.
1: والأخبار أكدت استشهاده ووجوده في مكان نعرف المكان اللي هو فيه، لكن لحتى الآن 10 شهور و10 أيام لم نتمكن من الحصول على جثته أو وداعه. أو حسرة في قلب أم.
0: يعني كان ذهابه إلى المنطقة الشرقية يعني حيث المنزل إنه يطمن على البيت، يمكن كان في مونة.
1: هو كان بيروح على البيت دائما وبينام أوقات، يعني بينام في البيت كان وبيتواجد في البيت، بس إنه كان ابني بيروح وبيتفقد البيت بيتفقد هذا، وأمر الله الحمد لله.
0: طبعا بعد استشهادهم وأكيد هذا ترك جرح في طبعا نفسية هذه العائلة في قلوبكم، لهم أثرهم، حضورهم في الأعياد، ضحكتهم الرنانة، سماع أصواتهم، طبعا مباركتهم ومعايدتهم لألكم في حضور المناسبات، في حضور الأفراح. يعني كانت الحياة مليئة لهذه الأسرة المتكاملة، كل عائلة فلسطينية كانت متكاملة من العدد بأفرادها، بحياة سعيدة حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كانت ظروفهم المعيشية يعني متعبة أو صعبة. أنه كتير كانت من العائلات الفلسطينية ما قبل 7 أكتوبر ليست بتلك الظروف الجيدة اللي كانت تعيشها، ولكن على الأقل أنه الكرامة الإنسانية وطبعا بعض مقومات الحياة متوفرة لهم. اليوم بيعيشوا بخيمة وسيدات داخل هذه الخيمة، وأم تعيل أطفالها وتعيل يعني بناتها، وبناتها كمان صبايا. يعني هناك ظروف مأساوية حقيقة في كل خيمة تعيشها السيدات هنا في قطاع غزة. كيف اليوم أنتوا يعني بما أنه اليوم عيد أضحى وحضرنا معاكم لنقولكم كل عام وأنتوا بألف خير، تجهيزاتك تحضيراتك البسيطة، كلماتك للبنات، يعني شو بتحكي لهم؟
1: أنا فعلا يعني أنا مش قادرة أوصف إيش أنا بدي أقول، لأنه فعلا أنا قلتها من الأول إنه ما فيش أي تحضيرات للعيد، فيش أي تجهيزات. يوم عادي بيمر علينا، يوم عادي، بل يوم مأساوي بعدم وجود الأحباب، عدم وجود السند في البيت، يوم عادي بالنسبة إلي ولا بناتي ولا أولادي. حتى واحدة من بناتي اللي توفى أبوها على يدها، آخر نفس إله كان على إيده، على إيدها. يعني بقول لكم يعني وضع
0: يعني بتعاني برضو إنها تشوف،
1: بتعاني وبتفتقد أبوها، وبتقوم تصرخ بدي بابا بدي بابا بابا بابا، وهي صبية. يعني إيش بده يكون عيد؟ إيش بده يكون إحساس بالعيد وإحنا بنعاني الأشياء هذه؟ للإحساس هذا إحساس مالي.
0: شو الظروف اللي انتم بتتمنوا انها تتغير وتتحسن في حياتكم، بما انكم انتم اليوم بتعيشوا من غير معيل، بتعيشوا من غير السند الحقيقي لإلكم؟
1: والله انا ما بطلب شيء، يعني انا كل اللي بطلبه حياة كريمة، ان خيمة تكون كويسة، بنتمنى انه يعني حد انا كأم

0: فلسطيني وما في أي مهيبة. أتمنى إنه هذا أي حد بس يتكفل أولادي اللي أقدر أعيشهم كحياة عابرة، مش حياة أساسية، بس اللي نقدر نعيش. بس
1: إنه يمرق يوم بيوم وتلاقوا قوت يومكم على الأقل، يعني لو ما كانت مثلا بدنا نقول إجازة إنه ثلاث وجبات، خلينا نقول لو وجبة واحدة بس في اليوم، بتعتمدوا مثلا اليوم على التكية؟ هل بتحضر كل يوم بشكل يومي؟
0: فعلا إحنا يعني إحنا على التكية يوم بيوم، كل يوم التكية بتيجي.
1: في حال إنه إحنا اليوم نسمع في الأخبار بيقولوا إنه بعض المخيمات ما بتوصلهم التكية، لو حدث هذا الشيء كيف بيكون ظرفكم؟
0: والله الله الله، يعني فعلا هو اللي بيقسم الأرزاق، أكتر منك ما بقدرش أقول. إحنا يعني أنا بطلب يعني إنه لو بعدم حضور التكية إحنا ما في أي شيء، إحنا بنطالب إنه إحنا بدنا الحرب تسكت، تقف بدنا الحرب، لأنه فعلا لو ما الحرب ما وقفتش إحنا هيك بنضيع. أنا عندي بنات، عندي أولاد بدي أكلهم، بدهم أكل، بدهم شرب، بدهم كسوة. بناتي كانوا يدرسوا في الجامعة، الحين جامعتهم كلها واقفة لأنه أنا مش قادر أصرف عليهم في الجامعة، ما حدش قادر، ما حدش كفلهم لحتى الآن 10 شهور، ما حدش كفل أي واحد من عندي. أنا محتاجة فعلا إنه حدا يكفل أولادي، لأنه يوم بيوم تكية، لكن لو راحت التكية بعرفش إيش هعمل، مش عارف كيف أكلهم. أنا كخيمة، هذه خيمة من باقي خيم من مخيمات عديدة في قطاع غزة، وأنا فعلا يعني أنا فعلا والله ما في أي معيل.
1: يعني كمان أنا شايفة أنه وضع الخيمة عندك مهترئة، يعني مش حتى كمان خيمة زي الخيم اللي أنا بشوفها متعارف عليها، هي يعني عبارة عن بعض خشب وبعض الأقمشة الموجودة. يعني لو كان في كاميرا تصور هذا المشهد أو تصور حال الخيمة، وطبعا أسوة بكثير من الخيم، وضع مأساوي بكل معنى الكلمة. كان الله في عونكم وكان الله في عون كل أبناء شعبنا في قطاع غزة، ولكن برغم المرارة وطبعا المعاناة اللي احنا بنعيشها، بنحاول انه احنا نعظم شعائر الله بمرور عيد الأضحى المبارك. طبعا بعد مرور 3 سنوات وثلاث أعياد متكررة لعيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك، شو بتقولي للأمة الإسلامية والعربية؟
0: أنا بوجه كلمة للأمة الإسلامية والعربية، أول شيء بقول لهم كل عام وانتم بخير، وبتمنى من الله إنهم يتطلعوا لإنا وللشعب العربي الفلسطيني بعين، إنهم يتخذوا قرار، يتخذوا قرار بوقف الحرب، يعملوا أي شيء، يتطلعوا للأطفال، للأمهات، للصبايا، للشباب، كل هذا كلهيته، كل حياتنا متعطلة، كل حياتنا واقفة، ما فيش أي نوع من الفرحة بتهل علينا. يعني مش بتمنى من الله انهم يسمعوا كلامنا، يتوجهونا، يقدروا ياخذوا قرار بالنسبه لوقف الحرب.
1: يعني بحاجة للحمايه، رغم انه إعلان وقف إطلاق النار بدأ من شهر 10، ولكن ما يحدث في قطاع غزة مقلق، غير مريح لكثير من العائلات الفلسطينية، خاصة المتواجدين داخل الخيام، الاستهدافات المتكررة. نتمنى السلامة لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني أينما كانوا في بقاع فلسطين. راجينا من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الجميع برحمته وبلطفه. مستمعينا الكرام، كان هذا لقاؤنا مع إحدى السيدات اللواتي يعشن طبعا هذه الظروف القاسية في يوم المفترض أن يكون هو عيد بالنسبة للكثير من العائلات التي فقدت أعز ما يملكون من أبنائهم وأزواجهم وأبائهم. رغم ذلك نقول كل عام وأنتم بألف خير. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كانت معكم سلوى ياسين، من الهندسة الإذاعية بسام حيسن، إخراج محمد أبو سمره.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة. أصيب مواطنا أحدهما بجروح خطيرة جراء قصف الاحتلال محيط مسجد حطين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. هذا وأصيب طفلان بحروق مساء اليوم جراء اندلاع حريق في عدد من خيام النازحين بشارع روني في منطقة المواصي غرب خان يونس. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا خرق اتفاق وقف اطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي إلى 910 شهداء وإصابة 2747 آخرين. أفرجت سلطات الاحتلال ظهر اليوم عن 15 أسيرا من قطاع غزة بينهم سيدة، وجرى نقل الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. أصيبت المواطنة وداد مخامري بكلمات وردود جراء الاعتداء عليها من قبل مستوطن عقب مداهمة مسكنها في خربة المركز أو المركز بمسافر يطا جنوب الخليل. وسلمت قوات الاحتلال بمنطقة العبادية التابعة لقرية أم قصة في بادية يطا اختارات تقضي بوقف العمل وهدم مساكن ومنشآت. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منشآتين تجاريتين وغرفة زراعية وجرفت شبكة كهرباء وسلاسل حجرية وخزانات مياه وبوابات حديدية واقتلعت معرشات عنب في بلدة إذنة غرب الخليل. وفي نابلس أصيب مواطن إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب ورشه بغاز الفلفل في بيت جنوب المدينة مساء اليوم. هذا وأغلقت قوات الاحتلال عددا من الحواجز المقامة على أراضي جنوب نابلس، كما أغلقت مداخل قرى وبلدات اللبن الشرقية وقبلان وحاج الزعترة فيما اقتحمت قرية عورتة وأطلقت الرصاص البطاطي وقنابل الغاز، ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. كما أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم حاجزي عين سينيا وعطارة شمال رام الله وبوابات ترمس عيا ويبرود والطيبة شرقا، وشددت من إجراءاتها الاحتلالية في قرى شمال وشمال شرق رام الله. في القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. وفي بيت لحم اعتدت قوات الاحتلال اليوم على طفلين بالضرب من بلدة الخضر بعد احتجازهما في منطقة القبور، فيما اعتدت على جنازة ومنعت المشيعين من المرور بعد دفن إحدى موتاهم. حذرت سلطة الأراضي من تداعيات القرارات الصادرة عن حكومة الاحتلال والمتعلقة بالشروع بإجراءات تسوية وتسجيل الأراضي من خلال فتح مكاتب وإطلاق منصة إلكترونية لتحديث الملكيات في الضفة، معتبرة أنها تمثل اعتداء مباشرا على حقوق شعبنا التاريخية والقانونية في أرضه وممتلكاته. وقالت سلطة الأراضي في بيان لها اليوم أن هذه القرارات تهدف إلى فرض وقائع قانونية وإدارية بقوة الاحتلال تمهيدا لتكريس الضم والاستيلاء لمساحات أو على مساحات واسعة من أراضي المواطنين، محذرة من خطورة هذه القرارات باعتبارها محاولة لتقويض حال الدولتين ونسف أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس. استشهد وأصيب العديد من اللبنانيين اليوم جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث استشهد 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح مساء اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. هذا وأعلن الجيش اللبناني استشهاد 1 العسكريين جراء استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق كفر رمان الخردلي، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 2 غارات على مدينة صور. وأبلغ جيش الاحتلال سكان جنوب لبنان بضرورة النزوح نحو شمال نهر الزهراني، معتبرا أن جميع المناطق الواقعة جنوبي النهر باتت منطقة قتال. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي ارتفعت إلى 3269 شهيدا 9840 جريحا. وأظهرت المعطيات أن محافظة النبطية سجلت العدد الأكبر من الشهداء والمصابين. نفى البيت الأبيض بشدة الأنباء التي أوردتها هيئة الإذاعة الإيرانية بشأن التوصل إلى مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ورفع الحصار البحري عن مضيق هرمز مقابل استئناف حركة السفن، واصفا تلك الأنباء بأنها كذب مطلق. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد، وأنه غير راض عن ذلك، مبينا أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تعيد الأموال لإيران إلا بعد تحسين سلوك المسؤولين الإيرانيين على حد وصفه، مبينا أنه في حال لم تقدم إيران ما تريده الولايات المتحدة فأنه سيصار إلى تجديد الضربات على إيران. وبين ترامب أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع ولن يسيطر عليه أحد، لكنه سيكون بإشراف أمريكي. في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

إن الدبلوماسية خيار أول للإدارة الأمريكية، لكنه أشار إلى وجود خيارات أخرى مع إيران. وبيّن روبيو أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي في ظل إدارة الرئيس ترامب. صادقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على نص التسوية المتعلقة بالاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة بعد تفاهمات جرى التوصل إليها مع البرلمان الأوروبي، ليبقى الاتفاق بانتظار المصادقة النهائية من النواب الأوروبيين قبل دخوله حيز التنفيذ. وتنص التسوية على إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المفروضة على السلع الأمريكية مقابل تثبيت سقف عند 15% للرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الأوروبي رسميا على الاتفاق خلال منتصف الشهر القادم بعد عرضه على اللجان المختصة الأسبوع المقبل، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب للمصادقة عليه، وهي 4 تموز القادم. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا الخميس غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهت نشرتنا، قدمناها من إذاعة صوت فلسطين، هذه تحيات سلمى فقهاء، إلى اللقاء.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. إلى حضراتكم نشرة الأنباء المفصلة، أبدأها بالعناوين. 7 شهداء و18 إصابة جراء قصف الاحتلال منزلا وسط مدينة غزة. الاحتلال يغلق عددا من حواجز جنوب رام الله وجنوب نابلس وشمال رام الله ويحاصر بناية سكنية في زواتا بنابلس. شهداء وجرحى في قصف صاروخي مكثف على صور والنبطية جنوب لبنان. البيت الأبيض ينفي الأنباء التي تحدثت إلى

0: التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 7 مواطنين وأصيب 18 آخرون هذه الليلة جراء قصف الاحتلال منزلا وسط مدينة غزة. شادي الباز مراسلنا في قطاع غزة، مساء الخير.
1: مساء الخير لك محمد والسادة المستمعين، كل عام أنتم بخير. يعني الاحتلال يأبى إلا أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم دامي بامتياز في قطاع غزة، مجزرة جديدة باستهداف شقة سكنية في وسط مدينة غزة، أدت يعني حتى هذه اللحظة لارتقاء 7 شهداء وأكثر من 13 إصابة، والأعداد مرشحة للزيادة في ظل يعني الإصابات الخطيرة التي وصلت إلى المستشفيات، وأيضا عدد كبير من هؤلاء الشهداء هم أطفال تمزقت أجسادهم بعد أن كانوا يعني يحلمون بفرحة هذا العيد ويحلمون بأن يعيشوا مثلهم مثل بقية أطفال العالم، ولكن كما نتحدث دائما الاحتلال يأبى أن يمر هذا العيد دون أن ينغص على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة، دون أن تكون هذه المجازر المطلعة. قبل أمس أيضا كانت مجازر مختلفة في قطاع غزة مع وقفة عرفة، هذا اليوم الفضيلة الذي أيضا الاحتلال يأبى كان أن يمر يعني مرور الكرام، وبالتالي هذه المجازر تستمر. الوضع الميداني خطير للغاية في قطاع غزة، كنا نتحدث عنه زميلي محمد منذ فترة بأن الاحتلال سوف يصعد من هجماته بشكل أكبر في قطاع غزة، ما نشاهده وما نسمعه أيضا وما نقرأه في ظل ما يقوم بالتصريحات بهذا الاحتلال، وفي ظل اقتراب بالتأكيد الانتخابات في الاحتلال، وهذه طبعا الحكومة اليمينية المتطرفة التي تسعى للصعود على سدة الحكم مرة أخرى على دماء أبناء شعبنا، وبالتالي استمرار هذه العمليات والقصف دون تحذير مسبق وبشكل مباشر، هذا تطور خطير في ظل هذا المشهد الميداني الصعب الذي يعيشه قطاع غزة، وهذا أيضا يعني يتناسق ويتناسب ويتوازن مع ظل التدمير الممنهج للاحتلال للمناطق الشرقية عن بكرة أبيها، توسيع الخط الأصفر رويدا رويدا حتى يقضم المزيد من الأراضي في قطاع غزة، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء القطاع لا يفارقه للحظة واحدة، وبالتالي نحن نتوقع أن يكون هناك المزيد من التصعيد خلال الساعات خلال الأيام القادمة خلال الأسابيع حتى القادمة، وصولا طبعا إلى ربما ذروة هذه الاستهدافات أو ذروة التصعيد، لا نعلم في أي منطقة ربما يصعد الاحتلال بشكل كبير، ولكن المعطيات على الأرض يعني تشير لخطورة الوضع، تشير إلى أننا نذهب نحو موجة من التصعيد ربما تكون صعبة للغاية في ظل هذا المشهد الكبير الذي يعاني منه قطاع غزة، وفي ظل أيضا الجانب الإنساني الذي يعني يريد الاحتلال أن يبقى مأساويا دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع تحسين الوضع الإنساني. المواطن يحاول أن يتلمس الخطى هنا في ظل هذا الوضع الصعب، يحاول أن يساير هذا الوضع بكل ما يملك من قدرة وقوة، ولكن للأسف يصطدم بجدار العديد من التحديات. في الحياة هنا مدمرة بشكل كامل، الأوضاع الميدانية تفرض يعني أمور تعجيزية على المواطنين، خاصة أننا نعلم أن في أول أيام عيد الأضحى المبارك معظم أبناء شعبنا في قطاع غزة يذهبون لزيارة الأرحام، وبالتالي كانت هذه المنطقة التي استهدفها هذا الاحتلال مليئة بالمواطنين، هناك إصابات وصلت نتيجة للمارة الذين كانوا في قرب هذه الشقة المستهدفة، وكما تحدث محمد يعني مصدرة جديدة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، والرسالة التي يعني دائما ننقلها بأن الوضع الميداني سيء للغاية جدا، وربما يرتفع حد السوء إلى حد أن تكون هذه المجازر التي نشاهدها أو معيوننا في قطاع غزة، وأيضا الوضع الإنساني الذي وصل ربما إلى أسوأ أحواله منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، وبالتالي ربما هذه الرسالة التي يعني يوصلها أبناء شعبنا في قطاع غزة هي رسالة صمود وتحدي، ورسالة إلى أبناء شعبنا أينما تواجدوا، ورسالة يعني عيد الأضحى المبارك بأنهم كل عام وأنتم بألف خير، وبالتأكيد يعني يبقى هذا الألم وهذا الجرح وهذه الدماء النازفة هي دليل واضح على صمود أبناء شعبنا الأسطوري في كل أماكن تواجده.
0: وأنت بألف خير والسلامة، كل السلامة لكم ولكل أبناء شعبنا في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك شادي الباز مراسلنا في قطاع غزة. نواصل تقديم هذه النشرة سيدتي وسادتي من صوت فلسطين. أصيب مواطنان أحدهما بجروح خطيرة أمس جراء قصف الاحتلال محيط مسجد حطين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جبليا شمال قطاع غزة، كما أصيب طفلان بحروق جراء اندلاع حريق في عدد من خيام النازحين بشارع روني في منطقة المواصي غرب خان يونس. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا خرق اتفاق وقف اطلاق النار منذ 10 من أكتوبر الماضي إلى 910 شهداء وإصابة 2747 آخرين. أفرجت سلطات الاحتلال ظهر أمس عن 15 أسيرا من قطاع غزة بينهم سيدة، وجرى نقل الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. أصيبت المواطنة وداد مخامرة بكدمات وردود جراء الاعتداء عليها من قبل مستوطن عقب مداهمة مسكنها في خربة المركز بمسافر يطا جنوب الخليل أمس، وسلمت قوات الاحتلال بمنطقة العبادية التابعة لقرية أم قصة في بادية يطا اختارات تقضي بوقف العمل وهدم مساكن ومنشآت. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منشأتين تجاريتين وغرفة زراعية وجرفت شبكة كهرباء وسلاسل حجرية وخزانات مياه وبوابات حديدية واقتلعت معرشات عنب في بلدة إذن غرب الخليل. في نابلس اعتدت قوات الاحتلال أمس على شاب بالضرب خلال اقتحامها منطقة زواتا غرب المدينة ما أدى إلى إصابته بردود. وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شاب 30 عاما بردود ومع حالتي ألم في الصدر لسيدتين خلال اقتحام قوات الاحتلال إحدى البنايات السكنية في المنطقة ذاتها. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منطقة زواتا وحاصرت إحدى البنايات السكنية وأخلتها بالكامل. إلى ذلك أصيب مواطن إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب ورشه بغاز الفلفل في بيتا جنوب نابلس مساء أمس. هذا وأغلقت قوات الاحتلال أمس عددا من الحواجز المقامة على أراضي جنوب نابلس، كما أغلقت مداخل قرى وبلدات اللبن الشرقية وقبلان وحاج الزعترة، فيما اقتحمت قرية عورتة وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. كما أغلقت قوات الاحتلال مساء أمس حاجزي عين سينيا وعطارة شمال رام الله وبوابات طرمسعية ويبرود والطيبة شرقا، وشددت من إجراءاتها الاحتلالية في قرى شمال وشمال شرق رام الله. في القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية كولنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. وفي بيت لحم اعتدت قوات الاحتلال أمس على طفلين بالضرب من بلدة الخضر بعد احتجازهما في منطقة القبور. حذرت سلطة الأراضي من تداعيات القرارات الصادرة عن حكومة الاحتلال والمتعلقة بالبدء بإجراءات تسوية وتسجيل للأراضي من خلال إطلاق منصة إلكترونية لتحديث الملكيات في الضفة، معتبرة أنها تمثل اعتداء مباشرا على حقوق شعبنا التاريخية والقانونية في أرضه وممتلكاته. وقالت سلطة الأراضي في بيان لها أمس أن هذه القرارات تهدف إلى فرض وقائع قانونية وإدارية بقوة الاحتلال تمهيدا لتكريس الضم والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين، محذرة من هذه الخطوة التي تأتي لنسف أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس. استشهد وأصيب العديد من اللبنانيين أمس جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث استشهد 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون بجراح جراء قصف طيران الاحتلال مخيم البصل للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. هذا وأعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد العسكريين جراء استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق كفر الرمان الخردلي، فيما شن الطيران الحربي غارتين على مدينة صور. وأبلغ جيش الاحتلال سكان جنوب لبنان بضرورة النزوح نحو شمال نهر الزهراني، معتبرا أن جميع المناطق الواقعة جنوبي النهر باتت منطقة قتال. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيرة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي ارتفعت إلى 3269 شهيدا و 9840 جريحا. وأظهرت المعطيات أن محافظة النبطية سجلت العدد الأكبر من الشهداء والمصابين. نفى البيت الأبيض بشدة الأنباء التي تحدثت بشأن التوصل إلى مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ورفع الحصار البحري عن مضيق هرمز مقابل استئناف حركة السفن، واصفا تلك الأنباء بأنها كذب مطلق. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تصل

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الدبلوماسية خيار أول للإدارة الأمريكية، لكنه أشار إلى وجود خيارات أخرى مع إيران. وبين روبيو أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن طهران لن تحصل على سلاح نووي في ظل إدارة الرئيس ترامب. صدقت دول الاتحاد الأوروبي أمس على نص التسوية المتعلقة بالاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة بعد تفاهمات جرى التوصل إليها مع البرلمان الأوروبي، ليبقى الاتفاق بانتظار المصادقة النهائية من النواب الأوروبيين قبل دخوله حيز التنفيذ. وتنص التسوية على إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المفروضة على السلع الأمريكية مقابل تثبيت سقف عند 15% للرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الأوروبي رسميا على الاتفاق خلال منتصف الشهر المقبل بعد عرضه على اللجنة المختصة الأسبوع المقبل، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب للمصادقة عليه وهي 4 تموز المقبل. دعت الهيئة العامة للمعابر المسافرين إلى التريث وعدم التوجه إلى استراحة المسافرين في الوقت الحالي، وذلك تجنبا للازدحامات المبكرة. في حالة الطقس يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. غدا الجمعة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا انتهت هذه النشرة، قدمناها من صوت فلسطين. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: من جديد أهلا بكم عبر صوت فلسطين مستمعين الكرام، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: شعبنا بكل كل عام وأنتم بألف خير.
2: وضع محافظ الخليل كليلا من الزهور باسم الرئيس على ضريح الشهداء برفقة عدد من المؤسسات الرسمية بعد أداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف.
3: هبت أهل الخليل يعني إصرار أهل محافظة الخليل أن يحافظوا على هذا الحرم، يعني اليوم وأهلنا نتمنى العيد القادم أن يكون أسرانا إن شاء الله محررين، أن تكون دولتنا إن شاء الله على قيد الحياة من خلال قيادتنا السياسية التاريخية محافظة الخليل آمنة بفعل أجهزتنا الأمنية الرائعة التي تقوم بدورها. هذه رسالة لكل مواطنينا اليوم، رسالتنا رسالة ثبات، رسالة صمود، رسالة بقاء وترسخ على هذه الأرض.
4: كل عام وأنتم بخير جميعا. للأسف إجراءات مشددة على كل مواطن فلسطيني يريد الدخول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وكأنك أنت بتدخل لثكنة عسكرية مغلقة من قبل الاحتلال. الاحتلال يضع كل سياساته من أجل منع الوصول الفلسطيني إلى الحرم، من أجل السيطرة على هذا المصلى وعلى هذا المسجد الخاص بالمسلمين، ولكن لدينا إصرار بالوصول إلى الحرم بإعادة الحياة إلى البلدة القديمة.
2: هذا ووضع محافظ الكريم عبد الله كميل صباح اليوم إكليلا من الزهور باسم السيد الرئيس محمود عباس على ضريح الشهداء في مقر الأمن الوطني في طول كرم، وذلك عقب أداء صلاة عيد الأضحى المباركة. ونقل المحافظ كميل تحية السيد الرئيس محمود عباس لأهلنا في المحافظة، وأكد أن هذا العيد يأتي مرة أخرى في ظل ظروف صعبة يعيشها شعبنا ومحافظة الكرم على وجه الخصوص في ظل استمرار عدوان الاحتلال وما نتج عنه من نزوح قسري لأهلنا من مخيمي طول كرم ونور شمس.
5: وضعنا إكليل على هذا الصرح، صرح الشهيد باسم سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية، تعبيرا منا عن احترامنا لهذا الشهيد الذي قدم روحه من أجل وطن يعيش تحت الاحتلال، يعيش ظروف صعبة أنتجها الاحتلال. رسالتنا لذوي الشهداء أنكم ذخر لنا وأنكم على رؤوسنا جميعا.
2: وضع محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد أسعد بحضور قادة المؤسسة الأمنية والمدينة أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء، وذلك بمناسبة

0: تحتفلوا لعيد الأضحى المبارك تأكيدا على الوفاء لتضحياتهم واستذكارا لدورهم الوطني.
1: نحن هنا مقبرة شهداء الجيش العربي الأردني لنرسل رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني لا ينسى من وقفوا معه في معاركه. نحن أقرب ما يكون إلى استقلالنا، إنجاز استقلالنا، لا ننسى أسرانا، شهدائنا، أهلنا الصامدين في الأغوار، ونتمنى من الله العلي القدير أن يعيده على شعبنا الفلسطيني وقد تحققت أمانيه، وإن شاء الله نحتفل في العيد القادم في ساحات الأقصى والقيامة.
0: هذا وضع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد إكليلا من الزور باسم السيد الرئيس محمود عباس على النصب التذكاري لشهداء الثورة الفلسطينية في بيروت لمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي سوريا وضع سفير دولة فلسطين الدكتور سمير الرفاعي وممثلون عن فصائل منظمة التحرير إكليلا من الزهور على أضرحة شهداء الثورة الفلسطينية في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك.
2: باسم السيد الرئيس محمود عباس وضع سفير دولة فلسطين لدى سوريا الدكتور سمير الرفاعي وممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وبحضور شعبي من أبناء المخيمات الفلسطينية إكليلا من الزهور على أضرحة شهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق.
3: صبيحة يوم العيد دائما نحن على موعد مع شعبنا، مع شهدائنا، لنقول لهم كل عام وأنتم بخير رغم كل ما يجري، رغم الألم والجراح، إلا أننا في صبيحة العيد دائما نحن ننظر، نحن شعب يحب الحياة، شعب نقول دائما لأهلنا كل عام وأنتم بخير، ونحن إن شاء الله على موعد مع النصر وأن طال الزمن. هذا قدرنا وهذا قدر شعبنا أن نبدأ من مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك.
4: في صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك سفارة دولة فلسطين في سوريا وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني المشاركين في هذه الزيارة هي من باب الوفاء للشهداء، لأن الوفاء للشهداء هو الوفاء لفلسطين، هو الوفاء للقدس، هو الوفاء لعودة اللاجئين.
5: الشهداء هم العنوان وهم من مهدوا الطريق لأبناء شعبنا ليقودوا هذه الثورة باتجاه العودة بإذن الله. يحيي أبناء الشعب الفلسطيني دائما أعيادهم بزيارة مقابر الشهداء لأنهم هن النبراس وهم الطريق نحو فلسطين بإذن الله.
6: نهنئ أبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونؤكد لأهلنا ولشعبنا سنبقى مستمرين حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
2: أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا أحيوا تقليدا اعتادوا عليه منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية بأن يبدأوا أولى ساعات العيد في مقبرة الشهداء لوضع الزهور والريحان على قبور من ضحوا فداء لفلسطين ونصرة للقضية الفلسطينية.
7: إننا على العهد باقون إن شاء الله، ونحن متمسكون تمسكا تاما في حق العودة، الحق المقدس الذي لا يستطيع أن يتنازل عنه أحد.
8: وجه تحيتي وسلامي لأهلنا في غزة وفلسطين، ونحن قلبنا معكم، قلبنا معكم، والله ينصركم ويسدد خطاكم.
9: نستذكر بهذا اليوم الفضيل عيد الأضحى المبارك، نستذكر شهدائنا الأبطال وأسرانا البواسل، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، ولأهلنا بالأرض المحتلة فلسطين وغزة والضفة الغربية وشهداء غزة، والله يكون معاهم إن شاء الله، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير.
2: على ضريح الفدائي المجهول وفي مقبرة الشهداء في قلب عاصمة الشتات يهنئ الفلسطينيون بعضهم بعضا بحلول عيد الأضحى المبارك، مجددين العهد للشهداء بأن المخيم ليس سوى محطة مؤقتة ينتظرون فيها يوم العودة إلى أرض الوطن.
10: عيدنا يوم عودتنا، شعار يجسده الفلسطيني في أول أيام عيد الأضحى المبارك هنا في مقبرة الشهداء ليجدد العهد لشهداء الثورة الفلسطينية. لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
0: أطلقت دولة الاحتلال نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في دولة فلسطين المحتلة والذي يحمل الاسم الرمزي قنبلة يدوية وسط إيد علني من الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال بتسلل سموتريتش وأوريت ستروك اللذين اعتبراه ركيزة أساسية في تطبيق السيادة على الأرض وتعزيز السيطرة الإسرائيلية في يهودا والسامرة الضفة الغربية. وأوضحت محافظة القدس أن ما يطرح تحت عنوان تحديث السجل العقاري الرقمي ليس سوى أداة لتكريس الاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية عبر إعادة هندسة منظومة تسجيل الأراضي لصالح المخططات الاستعمارية. أدى 140 ألف مصلي صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك وسط تجديدات الاحتلال العسكرية والحواجز الحديدية التي تقيد دخولهم. وامتلأت باحات المسجد من المصلين الذين انتشروا منذ ساعة الفجر، بينما تولت لجان النظام التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية تنظيم حركة الدخول والخروج. وفي الخليل أدى المصلون من أهل المدينة صلاة عيد الأضحى المبارك في الحرم الإبراهيمي الشريف رغم حواجز الاحتلال والإغلاقات المستمرة. وشدد القائم بأعمال مدير عام أوقاف الخليل منجد الجعبري بصلاة العيد على ضرورة استمرار التوافد إلى الحرم الإبراهيمي الشريف الذي تم فتحه اليوم بكافة ساحاته وباحاته وأروقته للمصلين المسلمين ودوام الرباط فيه، مؤكدا على أهمية تمسك أبناء شعبنا بمقدساتهم رغم اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين والمقدسات. نبقى في الخليل حيث هدمت قوات الاحتلال منشأتين تجاريتين وغرف زراعية في بلدة إذنة غرب المحافظة، وجرفت شبكة كهرباء وسلاسل حجرية وخزانات مياه وبوابات حديدية. وقال مراسلنا أن قوات الاحتلال هدمت منشأتين تجاريتين في إذنة، كما جرفت أراضٍ زراعية مزروعة بأشجار اللوزيات وغيرها، وهدمت غرفة زراعية فيها ودمرت سلاسل حجرية وخزانات مياه وحطمت بوابات حديدية واقتلعت معرشات عنب تبلغ مساحتها 4 دنومات. كما اقتلت سلطات الاحتلال في أول أيام عيد الأضحى المبارك أصحاب 7 شقق سكنية شرقي قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أمهلت أصحاب الشقق حتى انتهاء عطلة العيد لتنفيذ الهدم. اقتحمت قوات الاحتلال قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة ما تسمى عناصر حماية الطبيعة قرية الخان الأحمر ونفذت جولة استفزازية داخل القرية تخللها الاعتداء على كلاب حراسة تعود للمواطنين. واصل مستوطنون اعتداءاتهم على عائلات منطقة الخلايفة شرق قرية الطيبة شرق مدينة رام الله. وأفاد مراسلنا بأن المستوطنون تعمدوا جلب قطعان من الأغنام والجمال إلى المنطقة وتخريب ممتلكات المواطنين وتدمير الأشجار بالتزامن مع محاصرة منازل المواطنين والاعتداء عليهم، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وفي جنين أحرق مستوطنون مركبة وجزء من منزل جنوب المحافظة. وقال مراسلنا أن مجموعة من المستوطنين في خربة مسعود قرب قرية زبدة جنوب جنين أحرقت مركبة وخطوا شعارات عنصرية على الجدران. منعت قوة الاحتلال أهل الشهداء من الوصول إلى مقبرة الشهداء في مخيم جنين في اليوم الأول من العيد. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي الذين حاولوا الوصول للمقبرة وزيارة قبور أبنائهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. قتلت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عرعرة في المثلث داخل أراضي 48. ومع ضحية جريمة القتل المرتكبة اليوم في عرعرة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ بداية العام إلى 110 قتلى، وذلك في ظل تصاعد غير مسبوق في جرائم إطلاق النار وجرائم العنف المنظم. عربيا، وفي الشأن اللبناني استشهد 3 لبنانيين في قصف شنته طائرات الاحتلال الحربية على الجنوب. ونقلا من على الوكالة الوطنية للإعلام، غار طيران الاحتلال الحربي على دير عامس في قضاء سور ما أدى لارتقاء 2 وإصابة آخر بجروح. كما أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد العسكريين جراء استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق كفر رمان الخردلي جنوب لبنان. وفي الجنوب نفذ طيران الاحتلال الحربي غارات عنيفة استهدفت مناطق النبطية وكفر والحلوسية بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف طال بلدات في منطقتي النبطية والزهراني. كما أصدر جيش الاحتلال أمرا بإخلاء مدينة صور في جنوب لبنان والمخيمات المحيطة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن سكان مدينة صور وبرج الشمال ومناطق مجاورة تلقوا اتصالات هاتفية عشوائية من الجيش الإسرائيلي تدعوهم إلى إخلاء منازلهم فورا، وذلك بالتزامن مع التصعيد الجوي والغارات المكثفة على جنوبي لبنان. وفي ظل تواصل التصعيد الميداني على جيش الاحتلال سقوط مسيرات مفخخة شمال إسرائيل وإطلاق صواريخ اعتراض باتجاه أهداف جوية. كما أعلن الجيش الاحتلال شن هجمات على أكثر من 150 موقع عن جنوب لبنان في صور والنبطية والبقاع خلال الساعات 24 الماضية. وفي المقابل يواصل حزب الله الإعلان عن استهداف مواقع وأليات وتجمعات لجيش الاحتلال في جنوب لبنان وشمال إسرائيل في ظل استمرار المواجهات رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 من نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو المقبل، وسط تصاعد خروقات الاحتلال واتساع وقعات القصف والتوغلات. وفي اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال مسؤول في الحرس الثوري الإيرانية أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها، فيما شدد المستشار المرشد الإيراني على أن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وفي السياق قال التلفزيون الإيراني أن مسودة مذكرة التفاهم تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية العسكرية الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء أننا لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران من بعد. وقال ترامب أن إيران تريد عقد اتفاق وسنبرم معها اتفاقا أو سننهي المهمة بدوره. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين أن ترامب يفضل التفاوض مع إيران، مضيفا أنه يعتقد بأن تقدما أحرز نحو التوصل إلى اتفاق. نقلت وكالة رويترز عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه تلقى اتصالا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأضاف أن رئيس الوزراء شريف أبدى أمله في إتمام اتفاق سلام بين واشنطن وطهران قريبا. قالت بحرية الحرس الثوري الإيرانية أن 23 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة وسفن أخرى ستعبر خلال الساعات المقبلة. بدورها أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم تحويل مسار 109 سفن تجارية منذ بداية الحصار البحري المفروض على إيران. عودة إلى قطاع غزة، في منزل أنهكته أثار القصف بمدينة خان يونس تستقبل عائلة الشهيد يحيى بريكا عيد الأضحى بقلوب يعتصر الحزن بعد أيام قليلة على استشهاده وسط مشاهد الفقد والدمار التي تخيم على تفاصيل العيد.
11: الحمد لله، الحمد لله، ابن الله كرم، خمس كرامات ابن الله كرم، الحمد لله كرم في الأيام المفترجة، كرم رب العالمين بالصيام، كرم ربنا صلى الفجر ونحن شغل، الله كرمه بالصواص الرحم، راضي والديه، الله يرحمك يا ابن الله، يما يا رب يرحمك الله، يعني الحمد لله بتشرف موت، بتشرف والله يا ربي شرف موت. كل الأمة بتحكي هذا راجل صالح، راجل محترم، عمره ما قاسى على بني آدم، أقسم بالله العظيم في هالليالي الجبر إنه عمره ما عمل مشكلة مع بشر ولا عمره غلط على بشر، أقسم بالله العظيم يوم ما أجى العيد يا رب الحمد لله يوم افتقدك يوم على العيد يا حبيبي يوم. الله يعوضنا فيك خير يوم، الله يوم يصبر ولادك يا ما حبيبي يا ما أخذت ولادك أخذت صغير بوس أطراب المرأة أطراب قبر أبوه يا ما سام صغير يا ما تقول اللي يقول بابا بابا بابا قلت له هاي بابا يا ما يا ست بابا بس نام على أطراب أبوي بوس أطراب أبوي يا ما. الحمد لله يا رب الحمد لله شهيد يا ما الحمد لله.
12: صبح يوم الجمعة بدي يروح على شغله زي أي يوم عادي، راحوا ما رجعش بأي ذنب إنه يروح وما يرجعش، وهو عنده 7 أطفال من ضمنهم طفل ملهوش شهرين مولود، يعني بأي ذنب إيش سوالهم؟ لا مناضل ولا مقاتل ولا في يوم من الأيام أذى حدا، بالعكس هو مناضل في شغله في عمله في خضرته حافظته على أمانات الناس، له 14 سنة بيشتغل، لا في يوم أذى حدا ولا في يوم ضر حدا، بالعكس كانت مثلا حاجة تكون بإيده يحرمها عن

0: نفسه علشان الناس. عندي ابني أبو سنتين مع صلاة الفجر قام يأخذ الجوال على المنبه تبع صلاة الفجر تبع أبوه يلف في الدار بدي ينبه أبوه على صلاة الفجر على صرخة واحدة. الذنب هم أنهم حرموا مستقبلهم وحياتهم. مين اللي بدي يعود فيهم وراه؟ إيش ذنبه يعني؟ إيش ذنبه أولاده؟ أولاده هذا الإشي اللي بدي يكبرهم، إيش اللي بدي يسويهم؟ بالعكس الخبر أجا هوجع علينا إحنا كلنا ما صدقناهوش. إجا زي زلزال الحرب، زي بداية الحرب، إجا زي الزوبعة علينا، محدش كان مصدق، كان زي الكابوس، محدش كان مصدق. أنا لما يكبر ابني هذا بكرة إيش أقول له؟ وين أبوه؟ إيش ذنبه؟ لما يقول لي إيش ذنبه بابا يعني ليش حرموني منه، إيش أقول له؟ وابني أبو سنتين لسه ما وعيش عليه، وولادي اللي كبروا هم نفسهم، هو يعني لما توفى الله يرحمه حلمه زي أي أب إنه يكبر أولاده إنهم يتجوزوا إنه يعمل لهم مستقبل. اللي كتلوه أخذوا كل هذا بأي ذنب؟ إيش ذنبه؟ إيش سوى لهم؟
1: ما أجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها يا الله، يا رب كرمكم يا الله.
2: عيد الأضحى المبارك عن أسواق قطاع غزة بفعل تداعيات حرب الإبادة وتردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على النازحين.
3: عام آخر يمر على قطاع غزة بلا مظاهر عيد. هذه الأسواق التي كانت تضج بالحياة والحركة في مثل هذه الأيام تغيب عنها أجواء عيد الأضحى المبارك واستعدادات المواطنين له بفعل تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية وما خلفته من أوجاع ودمار.
4: ما في يعني شغل ولا في حياة، فهم الناس اليوم بتقضي الأكل والشرب يعني إيش على واعي. يعني أنا بالنسبة إلي مثلا الأسواق بالنسبة لقبل 7 أكتوبر ما بتجيش 30%، أنا بالنسبة إلي 12 سنة في السوق وتقديري ما بتجيش 30%، لكن احنا حاطين أمننا في وجه رب العالمين إنه يصير سوق وتصير الناس يعني مستمرة تنزل وزي الأيام زمان نبيع ونشتري ونظبط الأمور.
3: هذا المشهد القاتم يعكس الارتفاع الجنوني في الأسعار إثر الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، فلا قدرة للمواطنين على شراء كسوة العيد في ظل غلاء فاحش خطف فرحة الأطفال ووسط أوضاع اقتصادية متردية وفقدان آلاف الأسر لمصادر دخلها.
5: الوضع بحزن للناس، كوضع ناس نفسها تشتري وتفرح أولادها لكن الناس ما حاش. طب فيش عندك بجامة؟ طب أقل بجامة حق 40 شيك لأنه. طب الحالة هذه إيش تسوي مع الناس؟ طب إيش ذنب الناس؟ الناس نفسها كلها تشتري.
3: أما الركن الأبرز للعيد وهو تقديم الأضاحي فقد غاب هذا العام بشكل شبه كامل عن قطاع غزة، ويعود ذلك إلى منع الاحتلال المستمر لدخول المواشي فضلا عن استهداف المزارع والحظائر خلال أشهر الحرب الطويلة، مما أدى إلى نفوق معظم الثروة الحيوانية في القطاع.
6: ما فيش فرحة زي أيام العيد اللي بقت من قبل الحرب وكذا. اليوم عيد الأضحى احنا بقينا نجيب الأضاحي والعجول والخرفان نفرح قبل بيومين ثلاثة كذا وفي بيوتنا بس للأسف اليوم اللي هو أجت الحرب دمرت كل بهجاتنا، كل بهجات العيد. زي ما انت شايف احنا اليوم في مخيمات يعني ولا حنشوف فرحة ولا حنشوف هذا، حتى اطفالنا يعني زي ما انت شايف يعني مش مبين انه في بهجة عيد او انه في عيد جاي علينا.
7: كنا عايشين ومبسوطين بس الحين بدنا نعيش. لا مش زي كل عيد، يعني بنتمنى نرجع لقبل 7 اكتوبر يعني من بعد ما جه 7 اكتوبر انكسرنا.
3: يحل عيد الأضحى المبارك هذا العام مثقلا بالحزن بعيدا عن مظاهر الفرح التي اعتادها المواطنون، حيث تعيش آلاف العائلات في مخيمات النزوح في قطاع غزة أوضاعا إنسانية قاسية في ظل الفقر المتفاقم وفقدان أبسط مقومات الحياة بين خيام أنهكها الحرمان.
8: يستقبل المواطنون هنا العيد بقلوب مكلومة على فراق الأحبة، متمسكين بصبرهم فوق الركام في انتظار عيد حقيقي يبدأ بوقف شلال الدم وعودة النازحين إلى ديارهم. من غزة عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.
2: بهذا التقرير نصل وإياكم مشاهدينا ختام نشرة الحصاد، وهذا أبرز ما جاء فيها من عناوين. سبعة شهداء بينهم طفلة وثلاث سيدات في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسط مدينة غزة. و وما تضييقات الاحتلال 140 ألف مصلي يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال يهدم منشأتين تجاريتين في الخليل ويقتل بهدم 7 شقق سكنية شرق قرية قلنبيا. شهداء في غارات مكثفة تستهدف البقاع والجنوب اللبناني وأوامر بإخلاء لمدينة سور ومحيطها. ترامب: إيران تريد تواصل الاتفاق ولا يوجد أمام خيار آخر. ومستشار المرشد الإيراني يؤكد أن هرمز هو الضامن الحقيقي لأي اتفاق. وفي الختام نسأل الله الذي لا تضيع ودعه إلى اللقاء.

0: اتفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيم الجيج يعني مخلوش ولا إشي هان جنابي حرمي عفش كلها حرقوا
1: اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها

0: نزحونا من جبال، يا نزحونا من الثمان، من منطقة لمنطقة بننزح، وين ما بنروح بنلاقي خلاقة وخطوط.
1: احنا قاعدين في خلق وفي بره وشردنا من دورنا من هان ومن هان، وقلنا برك لقينا في امان نعيش فيها، لقينا ورانا هي القصف، ورانا القصف هي فوق روسنا، يعني هي شايف فوق روسنا، لا ضلنا عايش ولا ضلنا، منيح اللي شردنا باولادنا، منيح اللي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار، والله يا بني ما في امان.

اسرائيلي. حطينا بوابات هون في الحاره، تفاجئنا في الحكي هذا وسكر واسر المطار لحقيه. يقول لي انا هون لازم قانوني مش مفتعل، بعد ما سكر حكم عسكري.

Thank you.

Давай, давай, давай.

احنا بنعاني اول اشي من قصة المخيم. خيم احنا يظل الشوب هلقد جاي علينا شوب جاي علينا امور يعني مش طبيعية, واحنا هذا كله سبب الحرب. واحنا اليوم انتو شايفين كيف الغاز مش موفر عنا كتير. احنا اليوم بنعاني من قصة كمان النار يعني, وانا ست كبيرة هيني انا قاعدة على النار, لكن والله العظيم ما انا قادرة انا اقيد النار لانه عندي وجع براسي وجع بصدري, بعاني منها معاناة مش طبيعية يعني. لما بكونش موفر عنا اللي هو الغاز يعني, مش دائما دوم احنا موفر عنا الغاز. وهلقيت يعني كمان بالنسبة للتكيات خلص بطل يجيبوا تكيات. احنا بنعاني معاناة مش طبيعية كل المخيم, واحنا هلقيتها في ظل الشوب في في الخيام, ومن كل شيء من كل حاجه يعني تعبانين. وعندك هلقيت جاي علينا الشوب.

0: شوب بمعنى كلمة شوب يعني ما نتحملش. الأول إحنا كنا يعني الحمد لله بيوت وعنا كهرب وعنا كل إشي، اليوم لا ما فيش. يعني الحياة صعبة كتير كتير وفيش خصوصيات، وإحنا كلنا الخيام جنب بعضنا.
1: شوف بيتك.

0: يعني قالوا تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل الامكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكن شغال ب يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر ونقدر نعيش ونتحدى ظروف الحياه.

مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا المدينة. في هذه الحلقة نتحدث عن قرية صغيرة تقع غرب مدينة بيت لحم، نظامها المائي عمره مئات السنين ومدرجاتها مثال حي على كيف أبدع الإنسان في تسخير الطبيعة ليقتات قوت يومه. من بتير ابقوا معنا.

0: معكم من جديد. معنا رئيس بلدية بتير المهندس أكرم بدر. حب نعرف منك إيش اللي بيميز بتير عن باقي القرى الزراعية؟
1: نعم، بتير أول شيء هي قرية قديمة جدا رومانية. اللي بيميز بتير جمالها، وبين بتير عيون المية الموجودة فيها، واللي بيميز بتير إنه فيها أكثر من 620 كيلومتر من المدرجات الرومانية اللي انعملت من زمن الرومان. واللي بيميز بتير النظام المائي الموجود فيها، وكمان هذا النظام الروماني اللي مش موجود في أي منطقة أخرى في العالم، مش بس في فلسطين. جمالها كمان، جمال بتير اللي بيميزها، أنا بذكر مقالة لأحد الرحالة الألمان اللي مر من هذا الوادي وقال مررت بموقع يقال له بتير، هي من أجمل ما رأيت. هذا في القرن الرابع عشر، مش اليوم. اثنين، بتير هي ثاني موقع فلسطيني على زمن السلطة الوطنية الفلسطينية، يدخل في قائمة التراث العالمي اليونسكو. بتير في عام 2010 أخذت جائزة من اليونسكو، اسمها جائزة ميلينا ميركوري، كانت تعطى لأجمل موقع يحافظ على التراث الطبيعي والثقافي في العالم من بين 41 دولة، وكان لي الشرف أنه استلمت هذه الجائزة. وكثير ما يميز بتير، لكن هذه بعض الأشياء اللي تتميز فيها بتير عن باقي المواقع.
0: قديش عمر النظام المائي الموجود اليوم؟
1: عمر النظام المائي هو آلاف السنين من زمن الرومان لليوم، وحافظ أهل بتير على هذا النظام حتى يومنا هذا. وهذا النظام غير موجود في أي منطقة في العالم، حيث هذا النظام مقسم إلى هناك سبع عائلات في بتير. كل يوم بيكون لعائلة وتجمع المياه في هذه البركة، تقلق البركة مع غروب الشمس وتفتح مع طلوع الشمس، وبيجي رجل من كل عائلة صباحا وبيقسم المياه لباقي أفراد العائلة. في هناك في وسط البركة في حجر، هذا هو المقياس اللي يقاس فيه، وبالتالي يعتمد عليه في تقسيم الماء الموجود في هذه الفترة لباقي أفراد العائلة. عفوا، هو ثمان عائلات مش سبع عائلات، ويقسم عشان هيك الأسبوع في بتير ثمان أيام مش سبع أيام.
0: ما هي أكبر التحديات اللي بتواجهكم للحفاظ على هذا النظام؟
1: أكبر التحديات اللي تواجهنا كما تواجه كل فلسطيني اللي هو الاحتلال الإسرائيلي. اثنين، عمل عدم وجود ترميم لهذه القنوات الموجودة وتوجيه للمزارعين. اليوم تقدمت الزراعة، فإحنا بحاجة طبعا لتطوير هذه المدرجات، ليس تطويرها من ناحية وجودها ومن ناحية بنائها، تطويرها من ناحية الزراعة واستعمالات هذه المدرجات ليستفيد منها الناس، والعودة الناس كثير من الشباب خاصة للزراعة في هذه المدرجات، وخاصة أنه ينقص اليوم كثير من العائلات والشباب أماكن عمل، وبالتالي الزراعة هي جزء أساسي. وكانت بتير أكثر من 90% من أهلها سابقا يعتمدوا على الزراعة، ويجب أن نستغل هذه المدرجات لرفع مستوى الاقتصادي للبلد. وفي نفس الوقت، بدل ما يعني كثير أنا بسأل بعض أصحاب محلات اللي بيبيعوا خضر وفواكه، هذه من مستوردة من المكان الفلاني، هذه من المكان الفلاني، وإحنا نملك هذه المقدرات، عندنا الأرض وعندنا الماء، فليش إحنا ما نزرع وتكون زراعتنا، نأكل من زراعتنا من أرضنا، وفي نفس الوقت يستفيدوا شبابنا وعائلاتنا من هذا من هذه الأرض.
0: ما هو دور البلدية في الحفاظ على هذا المكان الأثري، وخاصة اليوم إحنا بنعرف إن هي مدرجة على قائمة اليونسكو؟
1: حفاظنا على هذه ترميمها وإعادة استعمالها، وتوجيه يعني يجب على الوزارات كمان مساعدتنا في الحفاظ عليها، سواء وزارة السياحة لأنه يعني في كثير من الناس بيحبوا يجي يتفرجوا على بتير، وزارة الزراعة في إرشاد المزارعين لأفضل طريقة للحفاظ على هذه المدرجات وزراعتها، وكما قلنا يعني استفادة الناس منها، كذلك تشجيع الناس على زراعتها بواسطة المساعدات المعينة لتطويرها وتطوير الخدمات المقدمة لهم، تطوير الأسواق. يعني اليوم صار في عنا سوق في بتير، كثير من الناس يعني بيجوا يتسوقوا من بتير لأنه بيعرفوا أنه هذه جاية من الأرض مباشرة. في عنا مهرجان البيتنجان البتيري لأنه بتير مشهورة بالبيتنجان البتيري، تطوير اليوم زراعة البيتنجان البتيري. يعني أنا بذكر لما كنا نعمل يوم لمهرجان البيتنجان البتيري يعني أكثر من 7 طن كان ينباع في خلال ساعات، لأنه البيتنجان البتيري مشهور في كل فلسطين وحتى خارج فلسطين. فياريت كمان هذا تساعدنا الوزارات المعنية كوزارة الزراعة في تطوير هذه الزراعة إن شاء الله.
0: وأخيرا منحب نعرف منك شو رسالتك لكل حدا بشاهد هاي الحلقة.
1: أنا بدعو أي حدا بده يتفرج على الطبيعة، بده يتفرج على يستمتع بجو فلسطين، يزور بتير. طبعا يعني هي فلسطين كلها جميلة، ما بدها حدا يعني يشهر فيها، ولكن كوني أنا من بتير وموجود في بتير بقول للناس تفضلوا وزوروا بتير واستمتعوا ببتير. وبتير اليوم صارت يعني في لكل الفلسطينيين، هي مكان للتنزه، مكان يعني تغيير الجو اللي هم فيه، وفي نفس الوقت يعني بدعو المسؤولين إلى الاهتمام في بتير، وخاصة يعني بعض الأيام وخاصة في الإجازات أيام سبت وجمعة وأحد بيكون في عدد كبير من الناس، وبالتالي هذا قد يشكل لنا كثير من المشاكل، خاصة موضوع مواقف الباصات ومواقف السيارات. ويعني أنا بطلب من المسؤولين أنه يعطونا جزء من الاهتمام لهذه البلد وتطويرها إن شاء الله، وخاصة أنه يعني هي تراث عالمي نفتخر فيه كما نفتخر في كل فلسطين.
0: نحب نشكرك مهندس أكرم بدر رئيس بلدية بتير على كل ما تفضلت به من معلومات. شكرا لك.

0: مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم من جديد. معنا المزارع خالد معمر ليحكي لنا عن المزارعين كيف بيستفيدوا من هالارض. بدايه بنحب نرحب فيك وبنحب نعرف منك كيف يومك العادي كمزارع في هاي المدرجات وهاي الارض.
1: بنقوم الصبحيات بننزل على الارض، اذا في شويه شغل في الارض بتشتغل، هذا يوم المية الطبيعي، يعني يوم بكون دوري في المية بدي اسقي. تشتغل في الأرض، إذا في عشب بتكيمة بدك تفحر بتفحر، بتجهز أمورك، بيجيك الدور تبع المية في الحمولة تبعتك، بتكون مكسمة هذه المية كديش إلك معديد، معدودين معدودين ونص على كياس مثلا الأصابع، وعلى أساسها بيفتحوا المية، بيجي يعني بيكون واحد يكبل يسكي، بيجي دوري أنا بدو بسكي، بخلص سكية، هذا يوم الطبيعي اللي في المية.
0: نحب نعرف منك كيف بتوصل لك المي، وهل انت بتلتزم في دور معين كباقي العائلات الموجودة في هاي القرية؟
1: توصلني المي عن طريق الكنوات اللي من باب البركة بتنزل على الأراضي، بتتوجه في أحيان اللي في الاتجاه هذا على شكل اليمين في إلي وفي على دغري في إلي، بتتوجه عن طريق الكل، ومنسكي طبيعي جدا، إحواض بكون إنه إحواض.

0: واخيرا بنحب نعرف منك قديش انت لك مزارع ومين علمك هاي الصنعه؟
1: انا يعني طول حياتي من وانا وعيت على الدنيا واحنا في الزراعه، يعني من رحمه امي وابويا وهم في الزراعه واراضي وكيم وفحر وسوي، وظلينا ماشيين في الطريقه هذه. يعني تركت الارض خطره واحده، امي شافتها غمت محلها، اوعدتها بعدها انها ما تشوفها بور الا تظل عامره، ودائما طول وانا حي تظل الارض عامره، والحمد لله رب العالمين. منزرع من دير بالنا، منوكل منها، منبيع، منستفيد، يعني من كل النواحي في إلها فايدة.
0: شكرا لك على كل هاي المعلومات اللي تقدمت لنا فيها.

0: مشاهدينا اهلا بكم من جديد. معنا الحاجة ام العبد قطوش لتحكي لنا اكثر عن زرعاتها وعن كل المنتجات اللي بتاخذها من هاي الارض. بنحب نرحب فيكي وبنحب نعرف منك شو ابرز المنتجات اللي بتاخذيها من هاي الارض.
1: اول شيء اعتمادنا الاغلب على النعناع والباذنجان البكتيري. بنزرع فلفل، بنزرع خيار، بنزرع بقدونس، بنزرع ملوخيه، فاصوليا، نشكل.
0: بنحب نعرف منك مين علمك هاي الصنعه وقديش لك مزارعه؟
1: من وانا 16 سنه.
0: مين علمك هاي الصنعه؟
1: اخذتها عن حماتي وحمايه، تقريبا اغلبها مبيعها.
0: شكرا لك ويعطيك الف عافيه.
1: اهلا وسهلا فيك. شو الوقت الحين؟

0: مشاهدينا أهلا بكم من جديد. معنا الأستاذ جرياس كومسيا المتحدث باسم وزارة السياحة ليحكينا عن الأهمية التاريخية لقرية بتير. بداية أستاذ جرياس منحب نعرف منك ما هي الأهمية التاريخية للمدرجات الزراعية في بتير؟
1: نعم، بتير هي من أهم المقاصد للسياحة في فلسطين، سواء السياحة الدينية أو السياحة الريفية أو سياحة المسارات، وهي مسجلة على لائحة التراث العالمي ضمن بند المواقع المهددة بالخطر نتيجة لما تتعرض له من مخاطر جراء الاستيطان وبناء جدار الضم والتوسع. بتير أدرجت على لائحة التراث العالمي، وكان ذلك عاملا مهما في وقف بناء الجدار في تلك المنطقة. هي تعتبر أيضا من أهم القرى التي تمتاز بنظام ري تقليدي، يعني شكل مصدر جذب سياحي لكل أبناء فلسطين لكل من كافة المحافظات، وأيضا مصدر جذب سياحي للسياحة الوافدة الأجنبية.
0: ما هي الجوانب الجاذبة في الموقع حتى أصبح يعني وجهة للناس محليا وأصبح فيه هناك اهتمام محليا وعالميا؟
1: السبب الرئيسي في تسجيل بتير على لائحة التراث العالمي كان هي هذا نظام المدرجات الحجرية التي تشكل يعني ظاهرة جميلة جدا وظاهرة فريدة من نوعها، جعلت من بتير فعلا تستحق أن تكون ضمن لائحة التراث العالمي، وجعل منها فعلا مقصدا سياحيا تستقطب السياحة الوافدة الأجنبية والسياحة المحلية من كافة المحافظات الفلسطينية.
0: أستاذ جرياس منحب نعرف هل عندكم كوزارة برنامج للترويج لهذا المكان أو لهذه القرية أيضا بشكل عام محليا ودوليا؟
1: يعني لاحقا لتسجيل بتير على لائحة التراث العالمي وتسليط الضوء عليها والترويج لها من قبل كافة الشركاء، سواء الشركاء من بتير كبلدية بتير ومؤسساتها المحلية أو القطاع السياحي الفلسطيني الخاص ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني أو

0: بالشراكة الكاملة مع وزارة السياحة انتقلت بتير نقلة نوعية في استقبال أعداد كبيرة من السياحة الوافدة المحلية وأيضا من السياحة الأجنبية، وأدى ذلك إلى تصاعد وتيرة الاستثمارات في بتير من افتتاح لمطاعم سياحية ومحال للتحف الشرقية وغيرها التي ساهمت بشكل كبير في دعم اقتصاد هذه المدينة ودعم أيضا منتجاتها الزراعية التي بس أصبحت جزء من الموروث الثقافي في لهذه المدينة وتشكل فعلا مقصدا هاما لكل أبناء الفلسطين. يعني كان هناك جهد كبير للترويج لبتير إسوة بكافة المواقع التي تمتاز بجمالية ريفية وطبيعية مهمة، وكان هناك عمل مهم جدا لترويج أنماط جديدة للسياحة مثل سياحة المسارات وسياحة الاستكشاف والمعرفة والسياحة البيئية، وكان هناك أعتقد تسجيل لأعداد كبيرة من السواح التي بدأت تستخدم هذه المسارات السياحية. على سبيل المثال المسار الذي كان يمر من المخرور في بيت جالة نحو بتير كان يستقبل يوميا عشرات ومئات السياح المحليين والأجانب الذين يسيرون بين ربوع الطبيعة الخلابة ويتجولون في تلك المنطقة وصولا إلى بتير، حيث كانوا يتناولون وجبات الطعام هناك ويتسوقون من أسواق بتير التي يعني كانت غنية بالمنتجات المحلية والمزروعات والحرف التقليدية التي يتم تصنيعها من قبل مؤسسات المجتمع المدني في بتير.
1: نحب نعرف منك كيف حافظت الوزارة على هذا المكان من تعديات الاحتلال وأطماع الاحتلال فيه أيضا؟
0: يعني تسجيل أي موقع على لائحة التراث العالمي يتطلب مجهود كبير. بداية لابد من أن يكون هناك شراكة حقيقية بين وزارة السياحة والآثار وجهة الاختصاص، وفي تلك الحالة كانت بلدية بتير باعتبارها يعني الحريصة على تسجيل هذا الموقع، وبالفعل تم إنجاز ملف الترشيح وتم تقديمه إلى اليونسكو، وتم هناك كان هناك جهد كبير من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية ممثلة بالمندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى اليونسكو لإحراز أكبر عدد ممكن وتجميع الأصوات الكافية لإقرار هذا التسجيل ليشكل بالنهاية ضمانة وحامي لهذا الموقع من خطر استمرار بناء جدار الضم والتوسع ومن خطر الاستيطان، إلى أن إسرائيل دائما كما نقول يعني تضرب بعرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة وكل الاتفاقيات الدولية، وتقوم دائما بخرق هذه الاتفاقيات في محاولة للسيطرة والاستحواذ على كافة الأماكن الدينية والتاريخية والأثرية والطبيعية في فلسطين ضمن سياسة الإحلال وضمن سياسة التهجير وضمن سياسة فرض الأمر الواقع.
1: وأخيرا بنحب نعرف منك مكان زي بتير بتنوعه بكل التفاصيل الموجودة فيه، كيف حضرتكم بتحافظوا عليه وبتساعدوا أنه يتطور سياحيا؟
0: يعني بتير منظومة متكاملة من كافة الجوانب، من جوانب الطبيعية والجوانب الزراعية والجوانب التراثية والأثرية، ومنها أيضا سكة القطار التي تعتبر جزء من هوية بتير. منظومة متكاملة من السلاسل الحجرية إلى الينابيع إلى سكة القطار إلى الحرف التقليدية إلى المزروعات إلى كرم الضيافة وحسن استقبال، منظومة متكاملة جعلت من هذا الموقع يعتبر من أهم المقاصد السياحية ويعتبر مطلبا للعائلات الفلسطينية لزيارته والتمتع بهذه الأجواء الجميلة في هذا المكان الذي يعتبر جزء من الجنة.
1: نحب نشكرك أستاذ جرياس على كل ما تقدمت لنا به من معلومات.

حكاية فلاحو هذه الأرض لا تنتهي، فمن أحبها وعاشها لا يمل الحديث عنها، ارتبطت بحاضرهم وماضي

هم حافظوا عليها وتمسكوا بها على مدار سنين طويلة. وصلنا إلى نهاية حلقتنا، إلى اللقاء في زاوية أخرى من زوايا هذه المدينة، في أمان الله.

يا طايف متر من العياط لما جيت يا زلمة. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياة مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا حكاية مكان، وحكايتنا اليوم من حلحول وخصيصا من خربة المانعين في حلحول. اليوم رح نحكي عن أقدم وأكبر الشجر في مدينة حلحول أو حتى في محافظة الخليل، وهي البلوطة القويدرية. تعتبر هاي الشجرة من أقدم الأشجار هنا، ومرتبطة بقدسية ورموز دينية معينة، وحولها العديد من القصص والروايات. خلال حلقتنا اليوم رح نتعرف على أبرز هاي الروايات اللي ارتبطت فيها، ونعرف عمر هاي البلوطة وإلى الآن إلى ماذا يتم استخدامها.

نحن الآن في موقع خربة مانعين التي تضم في ثناياها بلوطة القوادرية كأقدم شجرة وأقدم شجرة مقدسة في حلحول. إن الحديث عن هذا المكان وهذه الشجرة يرجع بنا إلى تاريخ معصرة الجمعة، ومعصرة الجمعة هي المعركة الفاصلة التي جرت بين المسلمين واللهم قوات صلاح الدين الأيوبي بعدما فرغوا من مدن الساحل وحرروها قبل تحرير بيت المقدس، فجاءوا إلى هنا وكانت تتمركز بها حامية صليبية وكانت تقطع الطرق على أهل البلد وعلى كل المسافرين، فقرروا أن يهجموا عليها في يوم الجمعة، وقد كان لهم هذا الذي أرادوه وانتصروا عليهم في يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة، وذلك في عام 1187 ميلادي، بعد أن مكثوا فيها 90 عاما وهم مقيمين في هذه المكان وطهروها. ويومها قدم المجاهدون عدد من الشهداء أشهرهم آل القوادري والذين سموا فيما بعد القوادرية، ودفنوا هنا تحت هذه الشجرة أو بالقرب منها، كانت هي المعلم الوحيد البارز فدفنت تحتها وسميت الشجرة وظلت تحمل التسمية شجرة القوادرية، وهي شجرة نقدسها ونعظمها، ومكانتها من مكانة أصحابها الذين ضحوا بأنفسهم في ذلك اليوم الذي تطهرت به حلحول من رجس الصليبيين.

الروايات التي ترتبط بهذه الشجرة أنها ظلت مقدسة، والناس يحترمونها ويعظمونها، ولا أحد يجرؤ أن يأخذ منها غصنا أو يأخذ منها حبة، تكريما لها وتكريما لمن هم موجودين حولها. أما عظمتها فإنها تأتي في مكان مناسب وجميل ومكان سياحي، والناس في حلحول يحترمون الآثار ويحترمون الأماكن المقدسة والأماكن التاريخية. وحلحول أقول لو وضع سياج حولها لأصبحت متحفا للآثار، فهي أثر من الآثار البارزة في تاريخ حلحول. هذه الشجرة عندما جرت المعركة كانت مزروعة أو كانت موجودة، وجرت المعركة في عام 1187، وذلك بعد 90 عاما من غزو الصليبيين لفلسطين أو هذه البلدان، فعمرها الآن 839-840 سنة وربما أكثر، حيث كانت موجودة وكانت مزروعة ودفنوا تحت ظلالها. وزارة السياحة والآثار هي التي تهتم بها، ومحظور على الناس أن يمسوها بسوء أو يحركوا ساكنا فيها أو صخورا أو حجارة أو أشجارا حتى تظل محتفظا بكينونتها التي هي موجودة عليه، فحتى لا يمسها أحد. وزارة السياحة تمنع أي إنسان من أن يقترب منها أو يؤذيها أو يمسها بسوء أو يغير معلما من معالمها. حماية أولا فرضت لها حماية وأوجدت لها حماية لكل الناس يعرفونها، أنه ما حدا يقترب منها أو يؤذيها، قدسية واحتراما للشهداء والمقابر. أنتم تعرفون حرام أن تنثر المقابر أو تندثر المقابر وهي أماكن شهداء ونحن نعتز بهم، فهذا المكان أصبح مقدسا فأخذ المكان هيبة في نفوس الناس. ووزارة السياحة مهدت الطريقة للوصول إليه، وإن شاء الله في المرات القادمة نأمل من بلدية حلحول أن تتم المحافظة وتبني عليها وترمم الحجارة التي اندثرت مع مر الزمان إلى سابق عهدها، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرينا هذه الشجرة بصورة أوضح وأجمل في الأيام القادمة.

يأتي السياح العرب، أما الأجانب ما أظنش، إذا كانوا يأتون فبيجوش بتنسيق، بيجوا يعني عشوائيا، لكن الناس والمصطفون يحبون أن يأتوا إلى هنا، يرونها ويروا ظلالها ويسيرون على هذا البساط السندسي الأخضر الذي ترونه في أيام الربيع والذي ليس بخاف على أحد. المناطق المحيطة بهذه المنطقة أو بهذه البلوطة وهذا المكان الأثري الوضع هو سكان الناس، وقد أحبوا البناء حولها بالقدر المسموح به حسب الترخيص، حسب ترخيص وزارة الحكم المحلي أي البلدية. ففي مناطق لا يمكن أن يبنوا عليها أحد، لكن في ناس بعضهم يبني، وها هي بعض الأبنية مبنية حولها، وهم سكان الأراضي التي يملكها أصحابها. هذه المنطقة سميت المانعين، والمانعين معنى المتحصنين الذين يتمتعون بمنعة، والمنعة هي القوة والشدة، فسميت أرض المانعين أرض المانعين، وظلت تحتفظ بهذا الاسم لأنها منتصرة، لأنها أخرجت الصليبيين، لأنها طهرتها، لأنهم طهروها من الصليبيين، فظلت تحمل هذه الاسم، وظلت منيعة، وظلت تحمل الصليب.

بين عندما أتوا إلى هذه الأماكن أقاموا حاميات في أنطاكيا، في الرها، في عسقلان، في يافا، في حيفا، في كل الأماكن، ومكثوا في هذه الأرض حوالي 90 عاما. وأنتم تذكرون أن المسجد الأقصى مكث 90 عاما وهو عبارة عن أماكن لربط الخيول، حتى وقعت الوقعة الكبرى والتي قتل فيها أكثر من 70,000 شهيد وكان الدم حتى الركب. لذلك الصليبيين هنا تمركزوا فيها وسيطروا على طرق المواصلات التي تأتي بين الشرق والغرب. حلحول نقطة مواصلات بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، فهم سيطروا على طرق المواصلات، أي طرق التجارة، وكان لهم هذا ما أرادوا، حتى أراد الله أن تتحرر

ربما قبل الصليبيين، لكن الصليبيون هم يعني أقدم ناس سكنوها، وربما سكنها ناس آخرون. ثم أتى جيل من أبناء فلسطين عام 1948 وسكنوا فيها من العجاجرة، وهم الآل العجارمة، فسكنوا فيها وظلوا يحملوا هذا الاسم حتى ارتحلوا عام 1967 إلى الأردن أو اشتروا أماكن أخرى ونزحوا منها، ولكنها كانت أماكن للسكن فكانوا يسكنون فيها. في محافظة الخليل وحلحول تحديدا يوجد أشجار أثرية قديمة، منها هذه البلوطة، منها بلوطة الشيخ محمد، منها البلوطة التي في بقار فكانت فيها منطقة الشيخ بقار، ومنها شجرة عند السيدة النجلاء في منطقة جالا، وهناك أشجار قديمة وأثرية. وشجر البلوط من الشجر المعمر، أشجار حرجية أو أشجار غابية وتتمتع بعمر طويل، فأخذت عمرا أطول من بقية الأشجار. بقية الأشجار هو 30 سنة 40 سنة، لكن هذه الشجرة أن تصل إلى 800 عام، فهذا دليل على أنه أشجار البلوط أشجار ذات العمر الطويل والكبير. بعدما فرغ جيش صلاح الدين الأيوبي من معركة حطين وتوجه إلى الساحل حتى وصل إلى منطقة عسقلان وأقاموا فيها معركة وأنهى الوجود الصليبي في فلسطين، بقيت هذه الحامية موجودة وبقي بيت المقدس، ولذلك يجب أن يطهروا كل ما حولها. فكانت هذه إحدى النقاط الهامة والمؤذية، لأنهم يسيطروا على طرق المواصلات وفيها نقطة حامية، والحامية معناها عسكر وكانوا يتعرضون إلى الناس، فقرروا أن يقضوا عليهم. واختبأ الجند في وادي الظل، وقد سمي وادي الظل أنهم اختبأوا في الأشجار الظليلة فسمي هذا هكذا. وقرروا أن تكون في يوم الجمعة، أن تكون المعركة في يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة وعند صلاة الجمعة كما عمل صلاح الدين الأيوبي في يوم حطين أقامها، والإمام يخطب في يوم الجمعة أقام معركة حطين. فأديرت المعركة فما أن أتى العصر حتى كانوا قد قضوا على كل أفراد الحامية وانتصروا عليهم وكنسوهم من هذا المكان، وتطهر المكان من رجس الصليبيين وأقيمت عليها وبقي الناس هذا وأصبحت إسلامية نظيفة خالية من المستعمرين. هذا الكلام جرى في شهر أيار عام 1187، وبعدها انتقلوا إلى بيت المقدس، وبعدها بشهرين تحرر بيت المقدس. في أيام الربيع كانت تحظى هذه المنطقة بازدحام السياح والزوار من أهل البلد ومن غير أهل البلد، فكانوا يأتوا ليستجموا هنا ويتمتعوا بهذه الأزهار والأشجار والخضرة والماء، فيأتوا إلى هذا المكان ويقيموا فيها حتى المساء، يحتفلون

والبنات ترقص وتغني مع أزهار الربيع، وخاصة أيام الجمعة الطويلة. كانت تسمى عندنا جمعة اسمها الجمعة الطويلة، اللي هي آخر جمعة في أيام الشتاء وأول جمعة في أيام الصيف. فكانت تقام فيها احتفالات سنوية، ويحتفلوا فيها ويحملون الأزهار ويرقصون ويلبسون أجمل الثياب ويأكلون الطعام ويبقوا حتى المساء.

يعني حقيقة شجر البلوط لا نتحدث عنه في الرواية الفلسطينية الشفوية التاريخية الممتدة منذ آلاف السنين كشجر أو كرمزية شجر فقط أو نبات، بل هو يتعلق بالموروث الفلسطيني المتوارث ضمن الرواية الشعبية الملتصقة بالروايات الدينية. فبالتالي هذه الشجرة يعني تختص بغيرها من الأشجار برمزية دينية. وحقيقة من خلال يعني إجراء المسوحات في فلسطين بشكل عام نستطيع الحديث بأن العديد من الأضرحة والمقامات الدينية في فلسطين كان معظمها يعني تحت شجرة بلوط أو شجرة السدر. ومثال ذلك يعني ما يتم ذكره في العديد من المصادر التاريخية ببلوطة سيدنا إبراهيم، هذه البلوطة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بموقع بئر حرم الرامة، والتي تروي الروايات يعني الشفوية بأن سيدنا إبراهيم نزلت عليه الملائكة حينما كان يستظل أو يقيم تحت شجرة البلوط المتواجد في يعني كانت في موقع بئر حرم الرامة. وذكرت هذه الأحداث دون ذكر المكان في القرآن الكريم. وبالتالي بالحديث عن بلوطة القوادرية الواقعة في خربة منعين في حلحول، يعني أشار الباحث جيمس فريزر وهو باحث مختص في هذا الشأن بأن يعني العمر التقريبي لهذه الشجرة قرابة 1000 عام. وبالتالي هذه الشجرة كان لها رمزية دينية والتصقت بعقول الناس من ناحية دينية. فلغاية الستينات من القرن الماضي لجأ سكان المنطقة بأن يأتوا بالنذور وبطقوس دينية كانت عادة ما تقام تحت هذه الأشجار، سواء شجر البلوط أو شجر السدر. وبالعادي كما ذكرت بالعادي يكون هناك مقام أو ضريح أو قبر للأولياء الصالحين، يتم عمل النذور بالقرب من هذه الأشجار.

البلوط هو شجرة حرجية ولها ثمر اسمه حب البلوط، وطعمه مر وينضج في شهر 12 من كل عام بعد أن تمطر الدنيا عليه، ويتحول لون الحبة من أخضر إلى أحمر. عندها كنا نأخذه إما أن نشويه في الموقد وإما أن نسلقه في الماء. أكلونه من ثمره لأنهم يتبركون منه، أولا يتبركون من بركة هذه الشجرة لأنها مقدسة، ثانيا هي إحدى الثمار الشتاء. يقولون بأن لحاء الجذور دواء لمن يصاب بسموه بعرفش الحرارة التي تخرج على البطن وعلى الجلد، فهي وصفة، لكن أكثر ما يستفاد منه لدباغة الجلود، يستفاد من جذور البلوط لدباغة الجلود، وهذا يعطي الجلد عمرا أطول ومتانة وبشد الجلد. هذه الشجرة وكل شجرة في حلحول شجرة مقدسة.

المقدسة. وحلحول تعني الربيع في مسماها، ومن الأسماء القديمة لحلحول، حلحول معناه الربيع، أي الأرض ذات الربيع. حلحول ذات 55 نبع، 55 نبعا، فهي أرض الماء، وهي أرض العنب. حلحول عاصمة العنب صيفا، وعاصمة الثلج شتاء، وكثيرا ما كان يتراكم الثلج في هذه المناطق.

لأن ارتباط الناس دينيا وفكريا في هذه الأشجار، هذه الأشجار لم تمس، لم تتعرض لعمليات قطع من الحطابين عبر فترات تاريخية متلاحقة، لأن يعني الاعتقاد السائد كان عند الناس بأن الاقتراب من هذه الأشجار الدينية التي ترتبط بالصالحين والأولياء، الاقتراب منها أو قطع أي غصن، بالتالي هذا الأمر يشكل خطرا على من يرتكب هذا الجرم باعتقادهم، وبالتالي حافظت هذه الأشجار على بقائها وصمودها، ناهيك عن اهتمام الناس عبر الفترات التاريخية المتلاحقة بهذه الأشجار من خلال يعني الاهتمام ورعايتها، لكونها يعني تضم بالقرب منها أو تحتها أحد الأضرحة أو الأماكن المقدسة. هذه الأشجار يعني موجودة في العديد من المواقع في فلسطين وخارج فلسطين، هي شجرة موجودة في كل مناطق بلاد الشام، لها رمزية بعيدا عن كينونتا كنبات، لها رمزية شعبية موروثة لدى الناس ولا زالت حتى يومنا هذا. وبالتالي لا يذكر موضوع أو قصة النبي إبراهيم إلا ما ذكرت البلوطة في كل الديانات السماوية، الديانة اليهودية، الديانة المسيحية، الديانة الإسلامية، ما ذكر سيدنا إبراهيم إلا وذكرت البلوطة، ومن هنا جاءت قداسة هذه الشجرة، والتي لا زالت تحظى باهتمام الباحثين وباهتمام السكان والمجتمع المحلي. لذلك يعني الأشجار البلوط في فلسطين وفي الخليل أقل شجرة عمرا تقدر ب 700-800 عام. كما ذكرت سابقا اهتمام الناس بها، ولأن وجودها كرمزية دينية لديهم، ظلت هذه الأشجار صامدة متجذرة حتى يومنا هذا.

ما زلت أردد وأطالب البلدية ووزارة السياحة أن تعطي هذا المكان أهمية واهتماما أكثر فأكثر، كما نهتم ببلوطة سيدنا إبراهيم الخليل في مدينة الخليل، ومثلها مثل أي معلم آخر نحافظ عليه نعتز به، وهو هو دليل تاريخنا، هو حضارتنا، نقرأ التاريخ من خلال هذه الصفحات التاريخية، من خلال الأشجار القديمة والمعمرة، من خلال الخرب، من خلال الآثار، من خلال الأبنية، من خلال ينابيع المياه. بارك الله في فلسطين، وبارك الله في حلحول، وحلحول أعلى بقعة مسكونة في فلسطين، فقد سكنها الكنعانيون منذ 5000 عام، ولذلك تعاقبت عليها أمم وشعوب، وسكنها أناس كثيرون، وتقالبت عليها الأمم من المغول والرومان والإسكندر الأكبر والاحتلال البريطاني والصليبيين، وما حدا إلا أحب أن يكون غازيا أو فاتحا أو مالكا لهذه المنطقة. أنا وزير المستعمرات البريطاني بيقول إن احتلال هذا الجزء من العالم يزيد حتى في لمعان التاج البريطاني. لماذا؟ هو التاج البريطاني خاصة لمعان إلا تأخذ حلحول؟ لا، حلحول لأهلها، وما زال أهلها، وحلحول ناضلت وكافحت وتتظل هكذا حتى آخر يوم من أعمارنا، وإحنا نحميها إن شاء الله. لا شك أن من يحافظ على شجرته معناه يحافظ على وجوده، والإنسان يزرع ليثبت، والزراعة هي أساس الحضارة.

وأول الحضارات كانت ما في بلاد ما بين الرافدين ونهر النيل، ونحن نعرف هذا الكلام. ولذلك كانت الزراعة وعلى رأسها طبعا الأشجار، والأشجار الباقية هي دليل على بقاء الإنسان في هذا المكان.

بهذا مشاهدينا بنكون تعرفنا معكم اليوم خلال حلقتنا على البلوطة القويدرية اللي سمت بهذا الاسم نسبة للشهداء اللي تم دفنهم أسفل هذه الشجرة، بالإضافة أنه تعرفنا أنه هذه الشجرة عمرها أكثر من 800 سنة. بهذا مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، نلقاكم في حلقات أخرى، دمتم بخير.

كيف بدنا نسلك حالنا في النيل؟ الجنابي كلها انت الاخميه والبطانيات والحصص والفراش والارض، وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرجوا علينا يا عالم، انتوا تفرجوا علينا كيف ايش بصير فينا.

0: مسجد التوتي هو بني في العام 1920، كان عبارة عن المكان الوحيد اللي هو المسجد الوحيد في البلدة وأيضا الملتقى التعليمي في البلدة، وظل هذا المكان شاهد على كثير من الحقب التي توالت بعد ذلك إلى يومنا الحالي.
1: في كان مسجد اسمه الجامع المسجد العمري، يعني هذا من عمر بن الخطاب زمان الحضارة الإسلامية، هدوا الجامع جابوا له حجار وبنوا المسجد هذا. في جنبه جهة من الشمال على طول المسجد مدرسة، كنت بكرينا فيها 53 و 52 و 53 و 54، كان لها باب من الشامة اللي هو موجود حاليا اللي نفوت على الطلاب منه، وبينها وبين المسجد في حائط، يعني فصل مفصول بين المدرسة وبين المسجد. هذا المساحة الموجودة، هذا الجامع والمدرسة الموجودة.

0: هذا المكان ربما وجوده في منطقة الوسط ساعد وقربه من جميع يعني خلينا نقول حواري البلد ساعد في وجود انه يساهم في تثقيف الناس دينيا وتعليميا في كافة الحقب المتعاقبة.
1: كان هذا المسجد صلوا فيه أجل اثنين من مسكي، واحد صار إمام.

واحد صار مؤذن واحنا صغار نصلي وراهم مشان المعلمين في هذاك الوقت مش مثل اليوم الناس مشان على الدين كان المفروض نصلي الخمس حروف في الجامع وكان طالب السجل اللي بحضر في الصلاة واللي ما يحضرش فيعني تاريخ الجامع الصلاة والمسجد والتوتي بعرفني مثل ما عرفك الكتاب بس قال 100% لأنه كنت واعي

بالنسبه للتوت لانه بالنسبه للتوت اللي هو كان حجار بكالوريوس التوت اللي اشترطه لانه انبنى في حدا وهذا التوت ما حدا بيصحى تاريخه من وجهه الله اعلم زمن الروم زمن سيدنا ما حدا فوق تاريخه وجه هذا التوت النام لانها مؤامره كبيره حتى جوها كان يفضى من كثر ما من الكبر اللي هي في المسجد فسمت المسجد باسم مسجد التوت هذا كانت عبارة عن مضافي للمناسبات أيام الأعراس نجذوف غريبين خارج البلد يقعدوا تحتها وهذا التوتي حواليها مثل ما قلت لك فيه تزيير حائط حوالي عرضه متر على ارتفاع مترين من هنا هذا اللي تو حوالي متر من الداخل من الخارج أعلى لأنه في طريق وهذه الساحة كانت مبلطة بلاط وعند عرك التوتي كان في حجر عبارة عن مقعد كان الشيخ لما يقع علمنا يقعد على الحجر مثل كرسي هون مركي على التوتي وعلى الساحه من الشمال في بئر مي مشان وقت العروسات المناسبات يساووا شاي قهوه يقعدوا فيه الضيوف اهل البلد اللي في السهرات في الليل يناموا تحت التوتي او يطلعوا ظهر المسجد هذا فوق هناك في كبه وفي فياله عباره عن مائل كانوا الناس يسهروا عليه في يوم الصيف هذا بلاد اللي هو المسجد والمدرسة لما كانت هذه الساحة التوتي عمار للمضافي وللعروسات كنا نقعد فيها نرقص مع الاختارية كان أولاد عمره 15-18 سنة يعني واعي كبير للمناسبة هذه الموجودة وهذه الساحة كلها بصحالها يعني يعني يكون واحد في المص عمري في الصف الثالث معنا بقى عمرك قديش هذا شو كان 8 سنين 10 سنين يعني بصحالها المنطقة كلها تاريخ هذه المنطقة وكان فعلا عامر يعني مش عامر يعني عامر هذه مركز البلد لأن البلد مش مثل كان بالتسعة يعني البلد حوالي الدار هذه موجودة تقريبا فش حوالي كيلومتر بس جميع مساحة الدار البلد مربع فكل شيء بتدريب مثل اليوماني والبلد كانوا كلال هذا التوتي زاد في 87 لما اجوا يعملوا للبلد مطور كهرب مشان يضلوا البلد فما جالوش مطرح يحطوه فيه وكانت في الانتفاضه الناس خايفين ينحرق خايفين يتدمر خايفين كذا فعملوه هنا في نص البلد قريب على دار المختار ودار المختار الثاني الكبير في المنطقه هذا عملوه قريب عليهم في نص البلد هذا المطور كان ظل منه هذا العمود اللي شايفه وهذا الغرفة حطوا فيها أدوات لحتى الآن للبلدية هذا

0: عام 2018 تم ترميم هذا الجامع برعاية بلدية كفر ثلث وبتبرع سخي من عائلة المرحوم يونس جبارة من قرية ترمس عيا. والآن أصبح هذا المسجد هو مكان لحفظة القرآن الكريم ومصلى للنساء. عندنا تقريبا 50 طالبة بحفظن القرآن الكريم إضافة إلى دروس الوعظ والإرشاد في داخل المسجد، وأيضا تقام فيه الصلوات الخمس في طيلة شهر رمضان وحلقات الذكر طوال السنة.
1: الحمد لله رب العالمين انه اليوم في كثير وعي عند الناس، صار بالتوجه للقران الكريم، بحفظ القران الكريم، بالتجويد. فالحمد لله الوعي هذا الموجود خلى الناس تبعت بناتها. بالاول كنا مقتصرين على يومين بناء على العدد، اليوم الحمد لله رب العالمين قسمنا مجموعات، صرنا نفصل البنات الصغار كثير لحال في مجموعه عندنا متوسطه، في حتى النساء الكبار سنة نعملهم يوم مخصص ومسابقات. في عنا برضو أيام للتجويد، برضو أيام التجويد حددناها بين المجموعة الصغيرة تسلمها واحدة بيوم محدد، والمجموعات الكبيرة يعني الصبايا الكبار بنات الجامعة النساء الحمد لله سنة بيوم مختلف. اللي ساعد أكثر موقعه بوسط البلد، اليوم بلدنا الحمد لله كثير كبيرة ممتدة من كل الجهات، فكان الاختيار موقعه بوسط البلد كثير مناسب وبراعي كل الأعمار يعني كل الفروقات.
0: يمثل حاليا رمزية كبيرة لأهل كفر ثلث وذلك لبعده التاريخي والأثري، تقريبا هو البيت أو الرقم القليل من أعداد كانت موجودة وتم إزالتها، حيث تسعى البلدية باستمرار إلى ترميم مثل هذه الأماكن التي تدل على تاريخ وتراث وحضارة الشعب الفلسطيني وشاهد حي على الحقب والعصور التي تعاقبت على فلسطين ككل.

جزر الأخبار من تلفزيون فلسطين، أهلا بكم. استشهد 7 مواطنين بينهم طفلة وثلاث سيدات وأصيب 18 آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة غزة. وقالت جمعية الهلال الأحمر أن طواقم الإسعاف التابعة لها نقلت 7 شهداء وعدد من الإصابات جراء الغارة الجوية التي استهدفت منزلا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار قرب منتزه البلدية وسط المدينة. هدمت قوات الاحتلال منشأتين تجاريتين وغرفة زراعية في بلدة إذنة غرب الخليل، وجرفت شبكة كهرباء وسلاسل حجرية وخزانات مياه وبوابات حديدية. وقال مراسلنا أن قوات الاحتلال هدمت منشأتين تجاريتين في إذنة، كما جرفت أراضي زراعية مزروعة بأشجار اللوزيات وغيرها، وهدمت غرفة زراعية فيها ودمرت سلاسل حجرية وخزانات مياه وحطمت بوابات حديدية واقتلعت معرشات عنب تبلغ مساحتها 4 دونمات. أخطرت سلطات الاحتلال في أول أيام عيد الأضحى المبارك أصحاب 7 شقق سكنية شرقي قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء دون ترخيص. وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أمهلت أصحاب الشقق حتى انتهاء عطلة العيد لتنفيذ الهدم. اقتحمت قوات الاحتلال قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة ما تسمى عناصر حماية الطبيعة قرية الخان الأحمر ونفذت جولة استفزازية داخل القرية تخللها الاعتداء على كلاب حراسة تعود للمواطنين. واصل مستوطنون اعتداءاتهم على عائلات منطقة الخليفة شرق قرية الطيبة شرق رام الله. وأفاد مراسلنا بأن المستوطنون تعمدوا جلب قطعان من الأغنام والجمال إلى المنطقة وتخريب ممتلكات المواطنين وتدمير الأشجار بالتزامن مع محاصرة منازل المواطنين والاعتداء عليهم، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك. أحرق مستوطنون مركبة وجزء من منزل جنوب جنين. وقال مراسلنا أن مجموعة من المستوطنين في خربة مسعود قرب قرية زبدة جنوب جنين أحرقت مركبة وخطوا شعارات عنصرية على الجدران. منعت قوة الاحتلال أهالي الشهداء من الوصول إلى مقبرة شهداء مخيم جنين في اليوم الأول من العيد. وقالت مصادر محلية أن قوة الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي الذين حاولوا الوصول للمقبرة وزيارة قبور أبنائهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. قتلت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عرعرة في المثلث داخل أراضي 48. ومن ضحية جريمة القتل المرتكبة في عرعرة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ بداية العام إلى 110 قتلى. استشهد لبنانيان في قصف شنته طائرات الاحتلال الحربية على جنوب لبنان. ونقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أغار الطيران الحربي المعادي فجرا على دير عامس في قضاء سور ما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة آخر بجروح. وفي الجنوب نفذ طيران الاحتلال الحربي غارات عنيفة استهدفت مناطق النبطية وكفر والحلوسية بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف طال بلدات في منطقتي النبطية والزهراني. كما جدد جيش الاحتلال إنذاره لسكان مدينة النبطية جنوبية لبنان بالإخلاء. نهاية الموجز، نلقاكم على رأس الساعة في أمان الله.

بين مطرقة الاحتلال وسنديان المستوطنين. يضيع المواطن الفلسطيني هنا ويسحق هو وحقوقه وكرامته ما بين ممارسات الاحتلال التي تحجب ضوء الشمس والهواء الطلق، ويضعون أيديهم على أعناق المزارعين هنا بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم. سهل بلدة رامين الذي تحدثنا عنه كثيرا ونقلنا معاناة المواطنين سواء التي يتعرضون لها من قبل المستوطنين أو من قبل الاحتلال، كون المستوطنين والاحتلال وجنود الاحتلال يلعبون دورا تكامليا للهيمنة وفرض السيطرة ووضع اليد على هذه الأرض، على المناطق الشرقية من محافظة طول كرم التي تعاني الكثير والتي تحدها أيضا سياسات واختارات احتلالية كثيرة تضيق الخناق عليها وتمنع المواطنين من التمتع والوصول إلى أراضيهم. لتكونوا أكثر في صورة الوضع ولتطلعوا عن كثب، كونوا معنا في هذه الحلقة.

0: احنا بشكل عام ندرك جيدا بانه الاستيطان حاليا هو هدف تقويض السلطة الفلسطينية، تقويض حل الدولتين، كمان انه محاولة بائسة ويائسة ان شاء الله من اجل تهجير الشعب الفلسطيني. نتيجة احنا زي ما تحدثنا انه بنحكي عن ايديولوجي، يعني عن حكومة متطرفة يمينية تتبع الايديولوجية الدينية، كمان هناك من نواحي امنية طبعا رامين اسوة بباقي القرى وباقي المحافظات والمدن في الضفة الغربية، تتعرض لهجمة استيطانية شرسة. هي محاصرة باربع مستوطنات حاليا او خمسة، دعنا نقول انه من يحدها يعني طبعا من الشمال اللي هي حومش، من الشرق شافي شمرون، من الغرب عناب، وكمان البؤرة الاستيطانية اللي أقيمت على سهل رامين بعد 7 أكتوبر. الخطر الموجود على القرية له شقين، شق سياسي وشق اقتصادي. الشق الاقتصادي طبعا هو يؤثر بشكل مباشر على العائلات رامين التي تعتمد على الزراعة، على الثروة الحيوانية والثروة الزراعية. طبعا إذا تحدثنا عن عناب، عناب أقيمت في العام 81 على أراضي 3 قرى اللي هن كفر اللبد، بيت ليد، رامين. المنطقة اللي أقيمت عليها عناب هي منطقة زراعية ممتلئة بالزيتون واللوزيات، كما إنها ما بين عناب ورامين هي منطقة رعوية مهمة جدا للثروة الحيوانية. وبالتالي إحنا بنتحدث عن شقين، شق زراعي وشق ثروة حيوانية، هذول تأثرين بشكل عام في الاستيطان. بالنسبة لحومش وشافي شمرون والبورة الرعوية، طبعا هذا دليل انه رامين تقع بين حصار كامل من المستوطنات.
1: المستوطنون حينما احتلوا هذه الاراضي قصدهم اضعاف المواطن واضعاف الناحية الاقتصادية التي هي عمود الاقتصاد الفلسطيني. المستوطنون جاءوا هنا لاجل تعويق المواطن. أولا الاستيطان الذي نتحدث عنه ما جاء إلا ليكن ثغرة في تنمية هذا الوطن واستعجاله. المستوطنون يجب أن نتخذ إجراءات مناسبة تناسب وضع المستوطنين. أولا يجب أن يكون هناك اهتمام بالتعاون الجاد والمثمر مع جميع المواطنين ونهب هبة واحدة. أهم شيء هذا في رأيي إذا أقدم المستوطنون على الهجوم على المزارعين أو المواطنين في داخل البلدة.
2: هذه القرية هي القرية المحاصرة المخنوقة، وطبعا بداية الحصار وبداية الضيق اللي هي مستوطنة ابن حافس. طبعا هالمستوطنة تأسست في عام 1987 ومر فترة الانتفاضة الأولى، وكان هناك في مقاومة شعبية وتم إيقافها لسنة تقريبا، ثم استمرت وأصبحت الآن عبارة عن مستوطنة كبيرة ممتدة، وهي بتقع ما بين قرية شوفي وعزبة شوفي وكفر اللبد وطول كرم. الآن طبعا هذه المستوطنة امتدت في بالاتجاه اللي هي فيه باتجاه الشرقي، وكان هو في تمدد، لكن بعد 7 أكتوبر زاد الضيق، شددوا علينا بكثير. إلا حاليا الطريق على شوفي مغلقة تقريبا من 7 أكتوبر لحد الآن، ومن قبلها أيضا مغلق. يعني القصة شوفي مش مقترنة بس في فترة 7 أكتوبر، أي حدث في الوطن بصير شوفي تتعرض للإغلاق. الآن بالنسبة للأوضاع، التطورات الحالية اللي هي بعد 7 أكتوبر وقبلها بقليل، في عنا اللي هو منطقة اسمها الجبل الوسطاني قالوا بيعملوا فيها اللي هي بستان حافتس، منطقة صناعية على 700 دونم. طبعا اشتغلوا فيها فترة وقمنا باعتصامات وتم توقيف الشغل، وبعد مرور أكثر من 2.5 سنين رجعوا الآن حاليا بيشتغلوا قاعدين في نفس المنطقة، بيعلموا في الطرق أو بيزبطوا في الطرق محيط هاي المنطقة. أيضا في أن برج عسكري، في أن حاجز عسكري، في أن منطقة للكهرباء طبعا صدروها من الناس. عندنا بؤر استيطانية المستوطنين في مستوطن، في بؤرة عملوها في منطقة قريبة من البلد، مدخل البلد الغربي. وأيضا عندنا برج اتصالات سيطر على منطقة، طبعا حرموا كل المزارعين الوصول إليها. وفي عندنا أيضا مركز تدريب جنوب القرية قريب من البيوت على تدريب عسكري. والأخطر اللي ليس لها حدود هو الرعاة اللي أجوا حق جديد وعملوا مزرعة وكان معهم في فترة تقريبا 170 رأس بقر من البقر الدنيا.

0: أرسلوا إلى المجلس القروي بمصادرة تقريبا 120 إلى 130 دونم ما بين مغتصبة عناب حتى مفرق بيت لين. كل الأراضي هذه أراضي مليئة بالزيتون باللوزيات أراضي بالتين، وهناك اعتماد عشرات العائلات عليها. الآن الذي يحدث أنه هناك قرار بهدم هذه باقتلاع كافة أشجار الزيتون واللوزيات على حدود الشارع الرئيسي لتوسعته. طبعا احنا بنحكي عن 120 دونم مش كلال. ناهيك عن ذلك، ما قبل هذا القرار كان هناك اختارات أو منع للناس بسهل الرامين الذي يعتبر هو سلة رامين الغذائية سواء زراعيا أو للثروة الحيوانية. وكما تشاهدون السهل أمامكم، هذا منطق خصب ومهم جدا جدا للمزارعين من ناحية البقوليات، الكمح، الشعير، الذرة، الفكوس، الكسى. ناهيك عن ذلك أنه في كمان اللي هو مساحة واسعة من اللوزيات والزيتون.
1: أصبح المواطن وخاصة نحن، أنا أريد أن أسرح على أرضي في الناحية القبلية، يقولوا نخاف من المستوطنين. فلذلك حينما أنت لا تسرح والمزارعون لا يسرحون ولا يهتمون بأرضهم من هذه الناحية، يقل الإنتاج في الأرض الفلسطينية، يقل الإنتاج ويقل الانتماء الزراعي. هنا تكون وجود المستوطنات عائقا كبيرا أمام تراجع الاقتصاد الفلسطيني، وهذا بالتالي يا أختي يؤثر على الناحية الاقتصادية. فلولا وجود مثلا المستوطنين هنا لكان الناس الآن في هذا الجو وفي هذا الوقت مستعدون للذهاب ومتابعة أرضهم والبقاء فيها، وهم مستعدون لذلك. وفعلا نرى أن الشعب الفلسطيني والمواطنين يعني مستعدون، عفوا أنا هذا رأيي، ولا يتركون أرضهم مهما كانت الأسباب. وهذا ما نريده من المواطن الفلسطيني، وبدعم من السلطة ومن الدولة، وحتى لا نضع عفوا المسؤولية على السلطة أو الدولة أو وزارة الزراعة. أنا في رأيي يجب أن يكون هناك تعاونا ما بين السلطة والمزارعين حتى نستطيع جميعا دحر المستوطنين أو تقليل مجيئهم إلى أرضنا الزراعية. ونشكر السلطة والدولة، وهذا كلام أكيد وصريح، فلولا وجودها لما استطعنا أن نعمل شيء. وهناك تعطي الدولة فعلا مساعدات ودعم.
2: شوف الآن مغلقة، محاصرة من جميع الجهات، يعني الطريق اللي كنا نمشي فيها 8 كيلو الآن نمشي 27 كيلو حتى نصل طول كريم. صارت الإسعاف بدها 40 دقيقة تتصل و40 دقيقة حتى تعود للمستشفى. اقتصاديا الناس، الطلاب، المزارعين، كل شيء تضاعف عدا عن الغلاء الحديث ضمن هاي الحرب الأخيرة. أن طبعا الكارثة، يعني إذا الإنسان بيتمعن في المعاناة اللي عندنا، إنه المواطن أو المزارع اللي بيته البلاستيك على بعد كيلو ونص منشوفه، يعني بنظر إليه في عينيه وبقدر يحكي معاه مع زميله في الجهة الأخرى، بيضطر يمشي يلف 27 كيلو، كيلو ونص يلف 27 كيلو حتى يصل هذا المكان. أيضا الإغلاق، طبعا شوف اتجاهها من اللي هو الجزء الثاني، هو إذا بتشوفه باتجاه طول كرم. شوفي كانت عامرة في فترة من فترات، يعني كان في الشباب عندهم طموح يفتحوا محلات تجارية، مغاسل، أشياء زي هيك. الآن بعد الإغلاق أزبة شوفي كان فيها محلات ضخمة جدا، كان في هناك سوق تجاري يعني ضاهي طول كرم. عند إغلاق هذا الشارع تم يعني دمرت كل المحلات، كل يعني محلات كان بتوقع فوق المليون شيكل فيها كله أغلق. خسائر رهيبة، اللي كان بان عمارة من أجل التأجير برضو المستأجرين رحلوا. فهناك دمار كبير جدا على مستوى الاقتصادي، مستوى النفسي المعنوي. الإغلاق مش مجرد قطع طريق، الإغلاق هو تدمير لمستقبل المشاريع أصلا موجودة، ويعني خلينا نقول قتل للأحلام اللي ممكن يفكر فيها الإنسان للأمام.
0: الموضوع الأكثر خطورة أيضا أنه رامين مغلقة، مشارعها الرئيسي مغلق، لم يبقى لنا منفذ إلا مفرق بالزارية من خلاله إحنا بنتوجه للمحافظات. ولكن هذا التكلفة الاقتصادية على المواطن مش زي ما يكون الشارع الرئيسي. اليوم انت بدك تلفي وبدك تطلع على بالزارة وتروح عبر كذا، بدك تصل لنابلس، ومع العلم انه كانت المسافة تقريبا نحن نحكي عن 15 الى 17 كيلو ما بين رامين وتلكريم، و15 الى 17 كيلو ما بين رامين ونابلس. اليوم انت بدك تقعدي، بدل ما تقعدي 10 دقائق مسافة بدك تقعدي لك 45 دقيقة بالقليل.

هيك عن ذلك أن الحواجز العسكرية إذا كان في حاجز عسكري أو دوري أو حاجز طيار أنت هيك أصبحت مغلق رامين إذا كان هذا الحاجز موجود على مفرق بالزارية، لأنه كان في مصابك سهل رامين كان أيضا مدخل للسيارات سواء للشمال أو للجنوب أو للوسط، فكان يربط سهل رامين المناطق كلها المحافظات كلها فيما بينها إذا كانت الناب مغلقة.

0: طبعا كان في السابق الأرض إن كل ما أنه في والله مستوطنين أو الجيش سيطر على بقعة معينة لها حدود. الخطير في المزارعين في رعاة الأبقار واللي هي السياسة موجودة في كل فلسطين، مشاهدها على التلفزيونات والاعتداءات مستمرة على البيوت وعلى الأراضي وعلى الناس، إنه هذا الراعي بيحاول يهيمن على منطقة لا حدود لها، يعني أي مكان تطأ قدمه يحاول أن يبعد الناس. الآن ضمن الوضع الحالي وضع خطير، المطلوب من الناس على الأقل التواجد في أرضه ويعيش طبيعته، يعني حتى لو جاء المستوطن في فترة بده يروح بدك ترجع على أرضك، قلم أرضك، عشب، احنا جميعنا مقصرين. الآن الكارثة الأكبر إن في مناطق اللي هي غرب القرية وبجانب المستوطنة، يعني في أكثر من بدون مبالغة 3000 إلى 4000 دونم أصبح أهل شوف المزارعين ما بيقدروا يفوتوها بالمطلق. في أراضي كانت بمحاذاة المستوطنة تماما، كانوا المواطنين يذهبوا هناك رغم كل الضغوط رغم كل الأمور، لكن يذهبوا ويعمروا في الأرض. الآن الوضع أصبح صعب جدا ويكاد يكون مستحيل هم يصلوا، يعني في ناس لم يصلوا أرضهم لمدة عامين، وهذا شيء يعني بيعطي مجال المستوطنين هم يتمددوا أكثر وأكثر. طبعا إن احنا كان أن في طلاب نزبة شوفي موجودين في شوفي، فمجرد الإغلاق وأيضا الاعتداءات والتحركات طلاب عزبة شوفي انتقلوا مباشرة إلى عزبة شوفي، يعني أصبح الطلاب لا يستطيعون القدوم إلى القرية. كثير أحيان بنكون إحنا مثلا في المدارس متواصل يعني مع بعض مع الناس، مثلا في جيش طالعين أو في مستوطنين، فممكن نعمل تأخير في الدوام، نعمل عملية إخلاء بطريقة مثلا خلينا نكون مدروسة للحفاظ على الطلاب. لكن بفضل الله تعالى يمكن رب ضارة النافعة، طبعا الإغلاق هو إجرام لكن عزل إمكانية دخول المستوطنين عندنا، هذا عمل نوع من الحماية نوعا ما رغم أنه الهدف منه الضرر، فهذا خفف اللي هو فيش مستوطنين بمروا من البلد لأنه فيش مجال مروا، فهذا الشيء خفف من عملية الخوف نقول، وأصبح الأمر أكثر هدوءا. لكن طبعا بالوضع الحالي ضمن الحرب هذا الخطر على الجميع.
1: هناك هجمات استيطانية تخوف المواطنين عن شرقا وغربا، فعندنا إحنا نحن مستوطنتين ابن حيفتس وعناب. ابن حيفتس مستوطنة، عندي ولد أنا مدير مدرسة جاب امبارح كتاب وقرأ عن المستوطنات وأخذ بعض المعلومات مع علمي فيها، قال أن هذه المستوطنة مساحتها 400 دونم، وهذه المستوطنة أنشئت في 1987 هذه المستوطنة. الآن أنا أقول فكرة جديدة، سميت ابن حيفتس هذه المستوطنة، عفوا يا أختي أنا تخصص لغة عربية، حتى تخربط بين الحفاصي وابن حيفتس، وحينما نقول ابن حيفتس يصبح المواطن العربي، هل هذه عربية؟ هل هذه مش عربية؟ حتى يشككوا في أمر الأراضي التي هي أرضهم. فمن هاي الناحية يعني يريد المستوطنون بأي حال من الأحوال أن يطمسوا على الأرض الفلسطينية ويقللوا، وهذا إذا خاف المواطنون وتركوا همهم إلى المستوطنين لا نستطيع أن ننجح، وبالتالي نريد من الله سبحانه وتعالى أن يقوي عزم المواطنين ويدرأوا المستوطنون ويخوفهم بأي حال من الأحوال حتى نستطيع المحافظة على أرضنا، وهذا بالتالي هو جهد كبير نشكر عليه المواطنين بإذن الله.
2: الآن هناك عملية ضم، إسرائيل تستثمر سياسيا في أي حدث، وهي تستثمر دائما في الحروب لاقتلاع الشعب الفلسطيني. الأهداف التي تسعى إليها إسرائيل طبعا هم بيعلنوها يعني بشكل رسمي جهار النهارة، يتحدثون عن أكبر مساحة من عدد من الأراضي للضم مع أقل عدد من السكان العرب الفلسطينيين الموجودين، وبالتالي هذا يعني حشر الفلسطيني في زوايا أو في كونتونات والتضييق عليهم من أجل الهجرة والتهجير أو الرضوخ للسياسة الإسرائيلية. القرارات الأخيرة التي اعتمدتها إسرائيل اللي هي طبعا A1 أكيد اللي هي بقيادة سموتريش، الأخطر من ذلك أنه تحويل المناطق العسكرية، القرار لما يكون للجيش تم تحويله مدنيا، أي بمعنى أنه صارت ما ينطبق على المدن الإسرائيلية ينطبق على المستوطنين البؤر. الآن الحديث عن عودة وتشريع البؤر الاستيطانية كمستوطنات جديدة، فبالتالي تم من خلال بداية حكومة نتنياهو حتى يومنا هذا 9 بؤر استيطانية. هذه بؤر رعوية مثل اللي بتشاهدوها هون، تم المصادق عليها بؤر استيطانية جديدة، توسعات المستوطنات الكبيرة، نهيك عن ذلك بناء مستوطنات جديدة غير الرعوية.
1: هذا هو مبرر ليس سليما للمستوطنين أو الآخرين، هذا هو يعني زي ما تقولي هذا ابتلاء أو تبرير غير متوقع أن 7 أكتوبر وكذا وإلى آخره، هذه تبريرات لكي يهجموا، هم يهجمون بأي وسيلة من الوسائل يا أختي عن جد، سواء كان هذا مبرر أو ليس مبرر، هم يريدون مبررات، أو عفوا هم لا يريدون مبررات، هم يهجموا أو يقطعوا الطريق أو يقفوا في أي مكان من الأماكن، في كفر اللبد، في عنبتة، في شوفي، في كل مكان، لكي يحدوا من انتماء المواطنين إلى أرضهم.
0: شوفي طبعا، شوفي هي ليست وحيدة في فلسطين، شوفي سرعة فلسطين، لكن شوفها كقرية يعني يجب أن تكون المشاريع بلا قيود فيها، خاصة الطرق الزراعية. عندنا هي طريق كفر اللبد طبعا تم كركارها أكثر من مرة عن طريق المجلس، عن طريق الإغاثة الزراعية، آخر فترة عملوا مقطع منها تعبير. طبعا هناك بحاول الاحتلال يعوقون، لازم في له تصريح من الارتباط، لكن أيضا لا يعني ذلك التأخر في عمل هذا الطريق تسويته حتى لو خربت أكثر من مرة. يعني الوضع الحالي في الطريق، الوضع الحالي بعد الشتوية، السيارات يعني قاعد أصحاب السيارات خاصة العمومي بيدفعوا آلاف الشواكل التصليح لهذه السيارات، فهذا إحدى المشاريع أو أحد المشاريع، فشوفي بحاجة لتوجيه كل المشاريع باتجاهها، لأنها فعلا شوفها هي مجرد وجود الناس فيها هو صمود، فكلمة تعديل صمود يجب أن تطبق فعليا على أرض الواقع من خلال المشاريع.

0: التشريعات الجديدة لغت القانون الأردني الذي يمنع بيع الأراضي الفلسطينية للأجانب، بمعنى ذلك أنه ما شرع في 67 خاص القانون الأردني تم إلغاؤه. ثانيا، المناطق أو الأراضي الزراعية للفلسطينيين الذين لديهم مثلا أقارب في الخارج هي تعتبر أملاك حارس ضمن القانون، الحارس اللي قررته الكنيسة أو لجنة الاستيطان في الكنيسة. يعني أنا مثلا على سبيل المثال هاي أرضي إلي عمان برا، أنت خذ حصتك بس ما لكش دخل فيهم، هاي أملاك غائب إحنا بنتصرف فيها. كمان أنت بتحكي عن مشاريع استيطانية العالم كله بندد فيها،
1: هذه حجة انهم يراعوا اغنامهم. باي حق انت تراعي غنمك؟ انت باي حق تراعي غنمك؟ انما هي وسيلة حتى يعني المواطن يقول شو بتعملوا انتوا في ارضنا، بده يقول له انا براعي غنم. طب الغنم هاي ما هي مش ارضك، كيف انت بتقعد بتراعي غنم؟ هاي وسائل من الوسائل التي يستطيعون بها ان يسيطروا على عفوا على المزارعين والمواطنين الفلسطينيين ويتخذوها مبرر، وهذا ليس مبرر وإنما هي أشياء سلوكية لكي يستطيعوا أن يبرروا حقهم في هذا القام، وهو لا حق لهم إن شاء الله.
0: وبنتمنى إحنا ما نتمنى لنفسنا، نتمنى للدول العربية والإسلامية لكل شعوب العالم، نحن شعب مسالم، نحن لا نسعى لا للحرب ولا نسعى للدمار، ولكن نريد أن نعيش بكرامة بسلام بهدوء، نريد أن نبني حياتنا ومستقبل أطفالنا بعيدا عن العنف وغيره. وبالتالي لكن الإسرائيليين لم يتركوا لنا أي مجال حتى لا لأطعام أولادنا ولا للهواء الذي نتنفسه، وأنت بتعرف أنهم هم يحاصرون حاليا كمان اقتصاديا، سواء من الغاز من الكهرباء من أي شيء بدك إياه، أنت مقومات الحياة الرئيسية هم يحاصرون. وبالتالي نحن أمام واقع مر بشكل غريب جدا.
1: يجب على المواطنين أن لا يهتموا بغير الأرض ويأخذوا مبررات أيضا، يشتروا الأغنام، يشتروا مزروعات، يحافظوا على الأرض حتى يقول المستوطن إذا جاء عليه أن هذه أرضي وليس لك حق فيها، وأنا أرعي أغنامي وأشيائي، وهذا القرار هو الذي يبعد المستوطنين فعلا، مثلما يعملوا في أي مكان في الضفة الغربية. نحن نعمل أكثر ونحن أذكى منهم ونستطيع أن نخلق المبررات التي تساعدنا على البقاء في أرضنا إن شاء الله، وثابتون بإذن الله.

تاريخ ما قبل 7 أكتوبر حياة، وما بعد 7 أكتوبر حياة أخرى خالص. لما البارود بدأ يخنقني ويخش لجوا، أيقنت إنه إحنا تم استهدافنا ومن في البيت. يمكن أنا بتذكر شفته لابني 3 مرات، بس أنا ما كنتش ميقنة إنه هاي اللي بنحكي عليها صحوة الموت.

قبل 7 أكتوبر حياة وما بعد 7 أكتوبر حياة أخرى خالصة، يعني وقد يعني لا تتجاوز إنه نحن نحطها بقوسين حياة، هي أصبحنا أموات ولكن بنعد الوقت إنه نحن نمشي نشوف إمتى بدنا نموت. دخلت 7 أكتوبر، تغيرت الحياة رأسا على عقب، انقلبت بمعنى كلمة انقلبت. فيش حياة يومية أنت بتمارسيها، فيش تصحي من النوم بتروح على شغلك، فيش أبسط الأمور أنك تطبخيها مثلا لزوجك أو تعمل لأولادك، خلاص هنا الحياة توقفت بالضبط. 7 أكتوبر توقفت. من 7 أكتوبر لليوم أنا بالنسبة لي كآية انعدمت الحياة عندي، خلص أنا مجرد الآن بعد الثواني واللحظات إمتى إنه أنا جاييني الدار إني أنا أصير شهيدة أو إنه أنا ألتحق بزوجي وأولادي. أنا كان عندي ولد عمره 5 سنين ونص، صار لي متزوجة تقريبا 7 سنين ونص ل8 سنين. في هاي الفترة أنا كنت بسعى كأي إنسانة متزوجة إلى استقلال استقرارية بيتها، كنت أسعى إنه أنا بدي أنجب أولاد. فقبل 7 أكتوبر بإشي بسيط إنه أنا الله أكرمني وأنا صرت حامل بعد 5 سنين ونص بالضبط، يعني بين ابني الكبير وابني الصغير 5 سنين ونص. فما بوصف لكوش الفرحة اللي أنا كنت فيها، سواء أنا ولا أهل زوجي ولا زوجي ولا حتى أهلي، يعني دار عمي، يعني كل يعني حتى شغلي أنا سبته عشان انه انا يعني بدي الله يكمل لي حملي على خير وافرح على الباب اللي جايين. ولدت في البيت اللي نحن نازحين فيه. في هاي اللحظة في شارع في منطقة الدرج والتفاح كان القصف عنا اشبه بزخات المطر. نزل البيبي والحمد لله تمام أموره وأنا عشوك الأمور تمام. صارت إحنا بنحكي عنه الخلاصة تاعت البيبي ما نزلتش. زوجي الله يرحمه عنده الجيب، فقال لمرت عمي الله يرحمها إنه خلينا ناخدها أقرب مكان صحي اللي هو كان عندنا مجمع الصحابة الطب. فاضطرينا وقتها إنه نحنا نروح على الصحابة بالضبط. في الأفلام الأكشن لما نحنا بنشوف الجيب بيطلع مع السرعة على المطب وبيطير وبنزل، هذا المشهد اللي أنا كنت فيه بالتزامن مع القصف المتزايد على المنطقة اللي احنا كنا فيها. وصلنا مجمع الصحابة الطبي، عطول عطول عطول كتبوا لي عمليات. الدكتور الجراح لليوم منظره قدام عيني هو بعيط، قال لي كلمة واحدة، صار يعيط بيحكي لي يا عمي بدي أنا أعمل لك العملية بس بدك تسامحيني. فأنا خفت بدي أموت يعني أسامحك مثلا ولا إيش. فبحكي له ايش في يا دكتور؟ لو بحكي لي ليس لدينا اي ادنى مقومات للعمليه. فانا بحكي له كيف يعني؟ اللي هو بحكي لي القطنه اللي بنمسح فيها بالسبيرت عشان نغز فيها المريض الابره محل هاي مش موجوده، اضاءه في المشفى فيش. الدكتور الجراح طلب من زوجي ومن اهل زوجي كشافات عشان انا اعمل عمليه عليها. يمكن أنا بتذكر شفته لابني 3 مرات بس. المرة الأولى ساعة الولادة في البيت وما شفتوش منيح، المرة الثانية ساعة ما إجيت أنا بدي أغادر مجمع الصحابة الطبي وهم ياخدوه على حضانة كمال عدوان، طلبوا الجنين يضلوا بس يوم واحد في الحضانة، والصبح الأم بتيجي بتراضعه وبتاخده أو بتاخدوه لأمه وتراضعه وخلص، وبنعمل له شهادة الميلاد وإشعار الولادة. بالفعل روحت مرت عمي وزوجي وتمام الأمور الحمد لله، على أمل إنه نحن نصحى تاني يوم نروح نجيب البيبي وخلص. صرنا نسمع في الأخبار محاصرة مشفى كمال عدوان بالكامل. شوية شوية انقطاع الكهرباء عن كمال عدوان. الخبر البعدي قطع الأكسجين والكهرباء عن حضانة كمال عدوان بالكامل ومحاصرة المستشفى بشكل عسكري من فوق ومن تحت ويمين وشمال نهائي. واغتيال بعض الطواقم الطبية واستهداف بعضهم وقتل يعني عدة أمور. هاي اللحظة اللي أنا حسيت فيها روحي طلعت. الصبح جانا اتصال، الاتصال هذا كان بالضبط مش فاكرة هل هو من الصليب أو من إدارة المستشفى لتاعت كمال عدوان بأمر من اليهود إنه
ممنوع أي حد يقرب المشفى، المشفى محاصرة بشكل كامل، حتى اللي لهم أطفال في الحضانة المفترض إحنا معنا موعد نروح نسلم ابننا ونروح فيه ممنوع منعاً باتاً، وأي حد بيقرب للمشفى حيتم استهدافه أو قتله. بالضبط أسبوع تم إنهاء حصار المشفى، اتصلوا علينا بالضبط حرفيا إلى جميع أولياء أمور الأطفال في الحضانة الأهالي، تم موت جميع من في الحضانة كله، اللي تعبان والمش تعبان، العايش والميت. طب أنا ابني أحكي لهم أنا ابني مش مريض، ما فيش فيه إشي يعني أكسجينه تمام، ضغطه كل إشي كل إشي، أنا ابني جاي أستلمه كنت تاني يوم. فهنا الضغط اللي صار علي انه انا حكولي خلص يعني صاودي الله كل اطفال الحضانه، ووقتها فعلا كل اطفال الخدج والمكتملين النمو وكل اطفال ماتوا في كمال عدوان. فانا اتقبلت، كانت هذه اول صدمه لي، كانت بدايه الصدمات بالضبط. الصدمة الثانية كانت نزحنا من التفاح لبيت في الرمال بجوار مطعم التايلندي. في هذا البيت أنا حماية حاصر، عمي والد زوجة حاصر ما قدرش يطلع، راح على الزيتون يجيب أغراض وما قدرش يطلع من الزيتون. فبالضبط في 12/5 عمي بيكلمنا بحكي لنا إنه خلص إن شاء الله اليوم راح نفطر كلنا مع بعض، وهي شكله اليهود انسحب وأنا مش سامع ولا صوت، وفاتح سبيكر وكلم ابني وابن سلفي وكلمنا كلياتنا، وهو على السبيكر سمعنا صوت انفجار. الو الو يا عمو، الو الو سلافي وجوزي، يابا يابا وحماتي، حدش بيرد. فصل الخط، صرنا نرن تاني في اتصال. فنحن ايقنا انه هل صارت ضربه وعمي رمى الجوال وشرد، لانه الجوال لسه بيرن. ف لحظة شوية شباب حكوا الضربة قريبة على بيت أبو الطيب راضي اللي هو حماية، غمر زوجي وسلافي يروحوا يجوا من الرمال لا هنا عنا عزتون، فتح الباب فبنادي يابا يا أبو الطيب يا حاج أبو ياسر، ما حدش بيرد. فبيقول المشهد بالضبط، دخلت لقيت أبويا نايم على جنبه اليمين وإيده تحت راسه. بالضبط كان هنا الفاجعة الثانية، إما كان عمي مستشهد بشظية عنده اخترقت وأودت بحياته.

مزحنا أكثر من 20 مرة من مكان لمكان لمكان لمكان، إلى درجة إنه في كل مكان إلنا نزحنا صرنا نحط شنطة الملابس الخاصة وبعض من الأطعمة. طبعا أنا حكيت لك إنه هذه كانت المجاعة الحق، يعني وصلنا نحن ناكل ما بين قوسين طعام الحيوانات اللي احنا بنحكوا عنه علف الحيوانات. اكلنا اوراق الشجر، كان بالضبط الرغيف كان يكون هالقد وانت ما بتعرفيش ايش طعمه، انت مش عارفه ايش بتاكلي اساسا. كنا ناكل اكل عصافير الصغير هذا القرطم مع علف الحيوانات نخلطه ونطحنه، ومين اللي ياكل؟ يعني اللي عنده هاي الامور فهو بالنسبه له امور يعني قادر ياكل. فانا كنت اكل نونه لاني كنت نفسها وكنت قبلها حامل، بس انا عندي ابني الطفل ما بيعرفش مجاعه، ما بيعرفش انه في اي لحظه بده ياكل، اكل لقمه بس واخبي بقيه رغيفي انا وابوه له.

الأكبر من الصدمة اللي صاعقة بالنسبة لي فاجعة. بالضبط بالضبط كان يوم الخميس بدنا نصبح الجمعة، اشتد عنا الوضع. هنا حكينا مرت عمي الله يرحمها قالت بدي أعملكم معكرونة بكرة الجمعة، بنتغدى وبنطلع. قلنا لها خلاص تمام، حطوا شنتيكو وجهزوا غراضكم وضبطوا أموركم. فعلا ما اجاش الصبح علينا. في هاي اللحظة أنا صحيت، بعرفش أنا إيش صار، يعني أنا بحكي لك يعني أنا 12 بالضبط، 12 إلا خمسة، صحيت عايشة بعمل لك بوف انفجار. بس مش الانفجار اللي أنت بتحكي استهداف ولا قصف، لا، أنا زي ما حكيت لك إنه نحن عنا طاقة وكنت مشغلة الديب فريزر والمكيف وكل إشي كبيرة، حكيت إنه إيش انفجرت الطاقة، فقع المكيف أقصى إشي. إلى حين بديت أقوم، جيت أقوم أنا بدي أشوف يعني إيش الانفجر، أنا مش قادرة أقوم. بعمل هيك أنا مش فيش جسم بالضبط، أنا من إيدي من هنا وفوق أنا موجودة، بس أنا من هنا وتحت أنا مش موجودة بالمرة. فصرت أحكي ياسر معتصم، حتى مش حاسة بأي إشي. حاولت إني أحرك رجلي، ما فيش بالمرة، فيش، مش إني أحركهم ويخبطوا بردم، لا، ما فيش مجال إنهم يتحركوا، فيش ولا سنتي بين الردم، يعني بالضبط الردم كان على رجلي.

بعدها بأقل من 5 دقائق بديت أشتم رائحة البارود. في هاي اللحظة لما البارود بدأ يخنقني ويخش لجوا أيقنت إنه إحنا تم استهدافنا ومن في البيت. خلص أيقنت إنه أنا تحت الردم. فحاولت أسعف حالي ما ولا إشي، يعني صرت أحس براسي راسي منيح خلص مش مشكلة. فصرت أنادي بأعلى صوت أعلى صوت إنه حد يسمع، حد يشوفني، حد ينتبه إنه في أحياء. ما فيش أي حدا. بديت أستسلم، البارود بدأ يخش كتير جوا، بديت أستسلم وأتعب أتعب. كل ما أحس حالي بدي أغيب أرجع أصحصح حالي، أعمل إفاقة لحالي، أنعش حالي من حالي، إلى حين إنه أنا تعبت على الآخر وبديت إيش خلاص أهدى على الآخر. في لحظة لما بتحكي بصيص الأمل أو أقل من البصيص كان، سمعت صوت بحكي يما يما إم ياسر، إم ياسر هي حماتي، ويما فيا زوجي يا حد من سلافة. فأنا رجعت بديت أستعيد قوتي وأحكي أنا هنا أنا هنا. فهذا الشخص الناجي الوحيد معايا من عائلتي وهو سلفي أخو زوجي. حكى لي أمي وأحمد ومرت أحمد وولاد أحمد، حكيت له ياسر ومعتصم يا محمد. في هاي اللحظة كان معتصم جنبي. قمت قلت له ابني استشهد، هلا هو بيكلم فيا وانا لسه تحت الردم بس شايف راسي. حكيت له معتصم استشهد يا محمد. حكى لي الله يرحمه يا اختي بس احنا مش متأكدين، يمكن يكون عايش. قلت له لا انا ابني استشهد. خلص انا احساس انه بتحكي لي ابني استشهد. فحكى لي والله يا اختي ما احنا عارفين. قال لي خليكي يا اختي مكانك عابل ما يجي الدفاع المدني او يجي حد يساعد يرفع هدول سقفين وحزامين، انا بقدرش لحالي. شويه اجى الدفاع المدني ورفعه وطلعوني. طلعنا في الاسعاف، حطوني في الاسعاف. شويه المسعف بخش علي بشياله، الشيالة أنا شايفة رجلين بس أنا لسه، يعني هو داخل برجلين. فأنا بحكي له جوز هذا جوزي. فبحكي لي أنا مش عارف، المسعف بحكي لي أنا مش عارف. فبلفول أنا بحكي له هذا جوزي وعايش وصاحي. حطوني أنا وجوزي في الإسعاف مع بعض. فبتطلع فيا ياسر بحكي لي حكى لي كلمة واحدة، راحت روحي يا آية. طلعت فيه قلت له الحمد لله الله يرحمه بس مش مؤكد هذا، ونحن في الإسعاف لسه الإسعاف مش متحرك فينا. حكى لي لا أكيد معتصم، طفل في خبطة زي هادي يعني مستحيل يكون عايش. الإسعاف يا دوب مشي ما وصلش، يعني إحنا بنحكي عنها 50 متر، كانوا 2 صواريخ نازلين كمان مرة على الدار. يعني بعد ما إحنا أطلعونا من تحت الردم بأقل من ربع ساعة كانت الدار كمان مرة مضروبة، وهذا اللي عثر خروج حماتي وابن سلفي من تحت الردم إلى حين الهدنة الأولى. مسك إيدي بالضبط عص على إيدي من قوة العصة، إيدي لزقوا في بعض مع الحرق اللي كان، وما قدروش يفكوه إلا الدكاترة في الغيرات. قال لي راح معتصم يا آية، مش راحت روحي. حكيت له الحمد لله يا ياسر، الله يحفظ لي إياك ونضلنا سوا وللجنة، يمكن إحنا وياك مش عاملين إشي لأخريتنا. إيش حكالي؟ على صوته بكل قوة الرجال ساعتها، رضينا يا رب فرضى عنا. هاي اللحظة أنا حسيت روحي طلعت خلص، يعني بدنا نستوعب إنه ابننا راح واللي قبله راح دار عمي راح، وضلتني أنا وجوزي لحالنا. صاروا كل في الاستقبال الطوارئ في مستشفى المعمدان يحكوا الله يصبره، الحمد لله إنه تقبلها بالحمد وبالرضا. ضل جوزي عايش. طبعا ابني طلعوه من تحت الردم بعد 2 أسبوع بالضبط، احنا انقصفنا الجمعة، يوم الجمعة ابني طلع من تحت الردم، ورحت وودعته وحضنته بس ما خلونيش أشوف وجهه، بس مش مشكلة.

فوقتها كان ياسر يحكوا له، يحكي لاخويا الكبير، يحكي له يا علي دور على ابن اختك وادفنه، احنا مأمنين بربنا وهو الروح نربها، ولكن طلعوا ادفنه. في هاي اللحظه سلفي كان يوميا يروح على الخطر في الزيتون ويدور ويدور لعند ما لقوه. كلموني وقتها انه في لياسر عمليه، انا روحت خلص شفته وسلمت عليه وروحت. قالوا لي بدنا نبتر له بتر لاصبع رجله الصغير لانه هو عامل التهابات في الجسم. قلت لهم مش مشكله ابتروا. فهنا كلموني ودخل عمليه والحمد لله وتمام. طلع قالوا لي ما بترناش، عملنا له عمليه قشط للحروق من هذا الكلام. ففش بالضبط بالضبط دقيقتين قالوا لي ضغطه نزل، ما بدوش خلص ما بدوش يخش عمليات، دخل في غيبوبه. فدخلت عليه في العنايه، كنت انا وسلفي واخويا. فدخلت عليه طلعت وما كنتش متوقعها ولا واحد من عشرة انه ياسر يستشهد، واحد من العشرة انه يستشهد مش واحد من مية. فدخلت حضنته قلت له يا ابو المعتصم انا عارفه انه انت سمعني وانا هين بخير ومحمد بخير، بس انت الضيل انه انت الكبير وانا زوجي اساسا هو الكبير فيهم، بدك تطلع منها وبدك تكون قوي عشان انا مش هقدر افقد اولادي وزوجي مع بعض. فتح عينيه وايش قال لي مع انه كان غيبوبه تامه، قال لي والله انك روح روحي. حكيت له اذا سمعني اعمل اي اشاره، حرك اصبع رجلك، اعمل اي شيء، تبسم. رميت العكاز كنت انا امشي عليهم وصرت امشي على نطنطه احكي للدكتور ياسر صحي. اتبسم كلمني قال لي حكى لي عارف، بس انا ما كنتش ميقنه انه هاي اللي بنحكي عليها صحوه الموت. حضنته وبسته والصبح يا حبيبي بدي اجيك. ما اجاش الصبح الساعة 6:30، اخويا برن على امي بده بعض الامور، طفى اخويا رجع على 7 واشي قالها وين ايه يما؟ حكت له هيها كيف ياسر؟ حكى لها اعطيني ايه. ما حكاش لحد، اداني اول حد يعني بالضبط هو حكى لي الخبر، ما حكاش لحد يمهد لي. بحكي له ايه علي، ايه اخو طمني كيف ياسر؟ قال لي كلمتين بالضبط، الله يرحمه ويتقبله والله يصبرك يا اختي بالضبط. وانا كنت ممدده لسه على التخت بحكي له ايش؟ لو بحكي لي الله يرحمه ويتقبله ويصبرك يا اختي. في هاي اللحظه حملوني، طبعا كنت على الرابع عند رسيده، حملوني ونزول ركبنا في التاكسي ورحنا. قلت لهم اخوالي صاروا يحكوا لي ما تصوتيش ما تحكيش، قلت لهم ما حدش يحكي معايا كلمة، أنا بدي أشوف ياسر وأشبع منه. وقتها شفته حضنته حضنته وبسته، حكيت له يسلم على معتصم وعلى أهله وعلى أولاد التنين اللي قبله ويستناني لأني أنا مرته في الدنيا وبإذن الله في الآخرة. مش حكون لزلمة مهما كان غير أنا مرت ياسر راضي أبو المعتصم وبإذن الله مرته في الآخرة. إجا علي أول رمضان وأول عيد هدول اللي إجوا هما مش عندي، بكيت شوية ولكن جنبي لحالي، حتى ما حاولتش أشيل أهلي همي، ولكن اتقبلت الحمد لله. ولكن الغصة الأكبر يجي علي عيد ميلاد ابني وزوجي أول عيد ميلاد لياسر ومعتصم هم مش عندهم، وأول مرة أتمناها. وانا كل سنه بحتار ايش اجيب هدايا لزوجي في عيد ميلاده ولابني في عيد ميلاده، بس المره ما احترتش، المره ما احترت بالمره، لاني كانت هديتي له وهو شهيد دعاء الى رب العالمين تكون الحور العين لك يا ياسر هديه مني انا واقدر اكون سيدتهم ان شاء الله. النجاة من وجهة نظري وبعد تجربتي الناجون فقط من هذه الحياة هم الشهداء. أنا لست ناجية
أنا لست ناجية، وإن كان فعلا على أرض الواقع أنا الناجي الوحيد، ولكن لست ناجية. أنا لست ناجية، الناجي الوحيد فقط هو من ارتحل إلى رحمة ربه. يمكن إحنا لو حكناها بالعمية عرفنا مصيره، شهيد عند ربه، لكن إحنا لا لسه. أنت مش عارفة حالك، حتموتي عدك كمان شوية، كمان دقيقة، حتموتي بقصف، ولا حتموتي من الجوع، ولا حتموتي بحصار، ولا من المية الملوثة. كيف ناجية أنت؟ أنت أصبح نحن لسنا ناجون. الناجي الوحيد، وإن كان فعليا على أرض الواقع أنا الناجي الوحيد، لكن لا، هي مجرد مصطلحات فقط.

0: الجذور قبل ميلاد الزمان راست وقبل تفتح الحقب.
1: قرية ترمسعية. تقع قرية ترمسعية إلى الشمال الشرقي من رام الله، وتبعد عنها ما يقرب من 23 كيلومترا. ترتفع 720 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضيها 17611 دونما. تحيط بها أراضي قرى المغير، جالود، سنجل، المزرعة الشرقية، أبو فلاح. القرية ذات موقع أثري، يوجد فيها العديد من الخرب القديمة. أما اسم القرية فمن المرجح والمنطقي أنه عربي كنعاني مركب من ثلاثة مقاطع. وفي ذلك ذكر المؤرخ الكبير مصطفى مراد الدباغ رحمه الله في موسوعته بلادنا فلسطين أن الاسم قد يكون مركبا من الكلمات التالية: تر وماشة وعيا. وذكر أن تر تحريف طور وهو الجبل، وماشة بقايا العنب بعد عصره أو قد تعني شجر الميس، وعيا من جذر عوى بمعنى خراب، فيكون معنى الاسم الجبل الخرب الذي به بقايا العنب أو جبل شجر الميس الخرب. ولم يذكر رحمه الله عن تلك الكلمات إلى أي لهجة تنتمي، ولكن لدى بحثنا ومراجعتنا وجدنا أن كلمة تر في اللهجة العربية الكنعانية تعني آثار أو بقايا، وقد تكون من الأصل طور بمعنى جبل، أو من أصل تيرت بمعنى ساحة وفناء. وكلمة عي في اللهجة العربية الكنعانية بمعنى خراب، أما إذا كانت من جذر عوى كما ذكر الدباغ فإنها في العربية الكنعانية تكون بمعنى عاش أو حي يرزق. ولذلك سيكون الاسم عربي كنعاني على الأرجح بمعنى ساحة شجر الميس النضر، ساحة شجر الميس الحي أي النضر، على أساس أن كلمة عيا من جذر عوى في العربية الكنعانية.

طلق من قناص من جندي حاقد طلق مرته صفي رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد معتصم شهيد شهيد بشهدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوح

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء، أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

0: الثالثة فجرا بتوقيت القدس المحتلة، وهذا هذه نشرة أخبار من تلفزيون فلسطين. نستهلا وإياكم بأبرز العناوين. 7 شهداء بينهم طفلة وثلاث سيدات في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسط مدينة غزة. رغم تضييقات الاحتلال 140 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال يهدم منشأتين تجاريتين في الخليل ويخطر بهدم 7 شقق سكنية شرق قرية قلمية. شهداء في غارة مكثفة تستهدف البقاع والجنوب اللبناني وأوامر إخلاء لمدينة سور ومحيطها. ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق ولا يوجد أمامها خيار آخر. ومستشار المرشد الإيراني يؤكد أن هرمز هو الضامن الحقيقي لأي اتفاق. أهلا بكم. استشهد 10 مواطنين بينهم 4 أطفال وأصيب 18 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة غزة. وكانت جمعية الهلال الأحمر أن طواقم الإسعاف التابعة لها نقلت 10 شهداء وعدد من الإصابات جراء الغارة الجوية التي استهدفت منزلا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار قرب منتزه البلدية وسط المدينة. هذا وتغيب أجواء عيد الأضحى المبارك عن أسواق قطاع غزة بفعل تداعيات حرب الإبادة وتردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على النازحين.
1: عام آخر يمر على قطاع غزة بلا مظاهر عيد. هذه الأسواق التي كانت تضج بالحياة والحركة في مثل هذه الأيام تغيب عنها أجواء عيد الأضحى المبارك واستعدادات المواطنين له بفعل تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية وما خلفته من أوجاع ودمار.
2: ما في يعني شغل ولا في حياة، فهم الناس اليوم بتقضي الأكل والشرب يعني ايش على واعي. يعني أنا بالنسبة إلي مثلا الأسواق بالنسبة لقبل 7 أكتوبر ما بتجيش 30%. أنا بالنسبة إلي 12 سنة في السوق وتقديري ما بتجيش 30%، لكن احنا حاطين أمننا بوجه رب العالمين إنه يصير سوق وتصير الناس يعني مستمرة تنزل وزي الأيام زمان.